والمؤمنون طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح، لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة، أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه، وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح، وكيف دار لهم الخلاص والفداء. طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله. يعني هي حصننا ضد الانحراف. وشيء ثاني، لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم ولبعضهم، طبعا فيه عند يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة، ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة وكيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راهي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن الإيمان لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياته الجديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب وما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت نقول لكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم. فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سدوا حاجتي، وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 5 مرات 39 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 واحدة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

الوجه السعيد ينقل الإحساس بالسعادة للآخرين، وعندما تقول صباح الخير يا رب وتصلي إليه في الصباح الباكر تنعكس السعادة على وجهك فيصبح جميلا. ووجه الأم المبتسم في الصباح مع الصلاة للزوج والأولاد قبل ذهابهم إلى العمل والمدرسة تجعلهم يفتحون أحضانهم بفرحة كبيرة للحياة. فهل تبتسمان صديقيّ؟

أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أنه أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا

0: خلي بالنا من ماما ولا أختي التانية اللي جالها فيروس سي ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما مفيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر اتوفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا وعمرها ما تزمرت، يعني كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي انا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم انا قعدت قدام ربنا يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده معقولة ما تروحش السماء، معقولة ما تبقاش معاك. فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة انه في سماء وفي حياة تانية، انه الناس دي هترتاح، الناس دي الالام والاتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه هو مال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده كلها، كله أمراضها صعبة كده وقوية جدا كده، إيه انتوا ليه كده، إيه انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير او حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك ان هما بيقولوا ايه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على انه هو مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، تدي ابتسامة، لانه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بانه تقيل. فيكفي التعب الجسدي، حرام ان احنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، انه الناس بتقول له انت تبت ولا ما تبتش، طب انت عملت ايه عشان تبقى في الحالة اللي انت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده انه طب ما الله قال انه لو احنا اعترفنا بخطايانا هو امين انه يطهر من كل خطيه. فازاي انا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد واقول له ان اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك. انا مش من حقي اني انا احكم على حد تعبان ولا احكم ليه اللي حصل فيه، لانه هو في علاقه بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معاه ازاي وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا ازاي. فانا يعني نفسي قوي لو احنا بنتعامل مع حد مريض يا ريت نخلي بالنا واحنا بنتكلم واحنا بنطبطب واحنا بنقول، لان كلامنا ده كله بيأثر يا اما سلبي يا اما ايجابي. انا اشكر ربنا انا ما فقدتش ثقتي فيه انه هو موجود، انه صالح، انه انا عارفة اعيش، انا عارفة اتأقلم. انا يمكن اديتني قوة اكتر ان احاول اجمع اخواتي اكتر اللي باقيين، اقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض اكتر، ان ما بقاش فيه جوايا حتة انه ادق على اي كلمة بتقل، لا يا جماعة احنا الوقت خلاص قصير, ما فيش وقت ان احنا لا نزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص انه هو موجود, هو موجود وبيسندني.
1: صباح 13.
2: على كل إنسان أن يخضع لأصحاب السلطة, فلا سلطة إلا من عند الله, والسلطة القائمة هو الذي أقامها, فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله فاستحق العقاب. ولا يخاف الحكام من يعمل الخير, بل من يعمل الشر. أتريد أن لا تخاف السلطة؟ اعمل الخير تنال رضاها, فهي في خدمة الله لخيرك. ولكن خف إذا عملت الشر, لأن السلطة لا تحمل السيف باطلة, فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر. لذلك لا بد من الخضوع للسلطة, لا خوفا من غضب الله فقط, بل مراعاة للضمير أيضا. ولهذا أنتم تدفعون الضرائب, فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل, فأعطوا كل واحد حقه, الضريبة لمن له الضريبة, والجزية لمن له الجزية, والمهابة لمن له المهابة, والإكرام لمن له الإكرام. لا يكن عليكم لأحد دين إلا محبة بعضكم لبعض, فمن أحب غيره أتم العمل بالشريعة. فالوصايا التي تقول:
3: لا تزني, لا تقتل, لا تسرق, لا تشتهي,
2: وسواها من الوصايا تتلخص في هذه الوصية:
3: أحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فمن أحب قريبه لا يسيء إلى أحد, فالمحبة تمام العمل بالشريعة. وأنتم تعرفون في أي وقت نحن, حانت ساعتكم لتفيقوا من نومكم, فالخلاص الآن أقرب إلينا مما كان يوم آمنا. تناهى الليل واقترب النهار, فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح النور, لنسلك كما يليق السلوك في النهار, لا عربدة ولا سكر, ولا فجور ولا فحش, ولا خصام ولا حسد, بل تسلحوا بالرب يسوع المسيح, ولا تنشغلوا بالجسد لإشباع شهواته.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. صباح 12.
2: فأناشدكم أيها الإخوة برأفة الله أن تجعلوا من أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله, فهذه هي عبادتكم الروحية. ولا تتشبهوا بما في هذه الدنيا, بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله, ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. وأوصي كل واحد منكم بفضل النعمة الموهوبة لي أن لا يغالي في تقدير نفسه, بل أن يتعقل في تقديرها على مقدار ما قسم الله له من الإيمان. فكما أن لنا أعضاء كثيرة في جسد واحد, ولكل عضو منها عمله الخاص به, هكذا نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح, وكلنا أعضاء بعضنا لبعض, ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة. فمن له موهبة النبوءة فليتنبأ وفقا للإيمان, ومن له موهبة الخدمة فليخدم, ومن له موهبة التعليم فليعلم, ومن له موهبة الوعظ فليعظ, ومن يعطي فليعطي بسخاء, ومن يرئس فليرئس باجتهاد, ومن يرحم فليرحم بسرور. ولتكن المحبة صادقة, تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير, وأحبوا بعضكم بعضا كإخوة, مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة, غير متكاسلين في الاجتهاد, متقدين في الروح, عاملين للرب. كونوا فرحين في الرجاء, صابرين في الضيق, مواظبين على الصلاة. ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء، باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا، افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين، كونوا متفقين، لا تتكبروا بل اتضعوا، لا تحسبوا أنفسكم حكماء، لا تجازوا أحداً شراً بشر، واجتهدوا أن تعملوا الخير أمام جميع الناس، سالموا جميع الناس إن أمكن على قدر طاقتكم، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل دعوا هذا لغضب الله، فالكتاب يقول:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي،
2: يقول الرب، ولكن
3: إذا جاع عدوك فأطعمه، وإذا عطش فاسقه، لأنك في عملك هذا تجمع على رأسه جمر نار.
2: لا تدع الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
4: الخامس والعشرون.
5: ولما وصل فستوس بعد 3 أيام إلى الولاية، صعد من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رؤساء الكهنة وزعماء اليهود دعواهم على بولس، والتمسوا منه أن يمن عليهم فينقل بولس إلى أورشليم، وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه. فأجاب فستوس أن بولس يبقى معتقلا في قيصرية، وأما هو فسيرجع إليها عاجلا، وقال:
6: لينزل معي زعماؤكم إلى قيصرية، فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه.
5: وأقام فستوس عندهم أياما لا تزيد على 8 أو 10، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولس. فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أورشليم واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها، فدافع بولس عن نفسه، قال:
2: ما أذنبت بشيء، لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر.
5: وأراد فستوس أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
6: أتريد أن تصعد إلى أورشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور؟
5: فأجاب بولس:
2: أنا لدى محكمة القيصر، ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. أنت تعرف حق المعرفة أني ما أسأت إلى اليهود بشيء، فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت، فأنا لا أتهرب من الموت. أما إذا كان ما يتهمون به باطلا، فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم، وإلى القيصر أرفع دعواي.
5: فتشاور فستوس ومعاونوه، ثم أجاب:
6: رفعت إلى القيصر دعواك، فإلى القيصر تذهب.
5: وبعد 4 أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فستوس. فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن، عرض فستوس على الملك قضية بولس، قال:
6: هنا رجل تركه فيليكس في السجن، وعندما كنت في أورشليم شكاه إلي رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه، فقلت لهم: من عادة الرومان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم. فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير، وأمرت بإحضار الرجل، فعرض متهموه دعواهم، فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه، وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم وبرجل مات اسمه يسوع، وبولس يزعم أنه حي، فحرت في الأمر. فسألت بولس أيريد أن يصعد إلى أورشليم ليحاكم فيها، ولكن بولس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها، فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر.
5: فقال أغريباس لفستوس:
3: ليتني أسمع أنا هذا الرجل.
5: فأجابه فستوس:
6: غدا تسمعه.
5: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيكا في أبهة عظيمة، ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة، فأمر فستوس بأن يحضر بولس، فحضر. فقال فستوس:
6: أيها الملك أغريباس، ويا جميع الحاضرين معنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم وهنا، وكانوا يصرخون يجب ألا يترك حيا. وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت، ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر، فعزمت أن أرسله إليه، وأنا لا أملك شيئا أكيدا أكتب به إلى جلالته، فأحضرته لديكم ولديك خصوصا أيها الملك أغريباس، حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه. فمن الحماقة في نظري أن أرسل سجينا من غير أن أوضح التهم التي عليه.

0: صباح 16.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم، فالآب نفسه يحبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال له تلاميذه:
3: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
2: أجابهم يسوع:
1: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها، فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
5: لون يومك بالتسبيح على راديو سمر.

0: الثاني والعشرون.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
2: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
2: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
2: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
2: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
4: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
2: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
2: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
4: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
2: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
2: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
2: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
2: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
4: أنا أضرب بالسيف يا رب.
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
2: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
0: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
4: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
4: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
4: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
2: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
9: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
10: ليك لازم أرن على راديو سمر.

الدينونة. الدينونة كلمة مهمة ويجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما، لأنها تختص بالله، فالله هو الديان. لذلك تكون الدينونة هي من حق الله وحده، فهو ديان كل الأرض الذي سيحاسب الجميع، كل واحد حسب أعماله. ومن هذا التعريف نفهم أن دينونة الله هي عادلة، وعدالتها مطلقة وليست اعتباطية. ومن المهم أيضا التركيز على أن دينونة الله هي مزيج من العدل والرحمة. وقد يلتبس على البعض فهم ومعنى الدينونة، فيركزون على عنصر واحد من عناصرها، العدل أو الرحمة. فالبعض ينظر إلى دينونة الله العادلة فيخاف من الله ويعيش في حالة رعب دائم، وينظر إلى كل الأحداث المؤسفة التي تحدث له على إنها عقاب الله. فالله في نظره الجلاد الذي ينتظر وقوع الخطأ ليعاقبه في الحال وبشدة. والبعض الآخر ينظر إلى دينونة الله الرحيمة فلا يهتم، فالله في نظره غفور رحيم، فيعيش الإنسان على هواه معتقدا أنه يقدر أن يقوم بأعمال صالحة أو بزيارة أماكن يعتبرها مقدسة للتكفير عن ذنوبه في نهاية أيامه، مفكرا بأن الله سيقبل منه هذه الأعمال وسيغفر له. وفي كلتا الحالتين يكون الإنسان خاطئا تماما في فكره. فكيف نفهم إذن موضوع الدينونة لتكون لنا نظرة صحيحة عنها؟ الكتاب المقدس يعطي لنا صورة موضوعية فيقول إن الله عادل، وفي عدله سيعاقب الناس على الذنوب والخطايا التي ارتكبوها، ولكنه أيضا إله محب يحب البشر ولا يريد أن يهلك أحد. ولكي يتوافق عدل الله مع رحمته جاء يسوع المسيح الله المتجسد إلى الأرض. فيقول الإنجيل إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا في الإنجيل بحسب يوحنا والإصحاح الثالث والأعداد 17 و18. فهنيئا لمن آمن بالمسيح، فقد خلص من الدينونة وانتقل من الموت والعذاب الأبدي إلى جنة الله وسمائه في النعيم الأبدي.

0: ثاني.
1: وبعد 14 سنة صعدت ثانية إلى أورشليم مع برنابة، وأخذت معي تيتوس، وكان صعود إليها بوحي، وعرضت على كبار المؤمنين دون غيرهم البشارة التي أعلنها بين الأمم، لئلا يكون سعي في الماضي والحاضر باطلا. فما أجبر رفيقي تيتوس وهو يوناني على الاختتان، مع أن إخوة دخلاء كذابين دسوا أنفسهم بيننا ليتجسسوا الحرية التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدونه، وما استسلمنا لهم خاضعين ولو لحظة حتى نحافظ على صحة البشارة كما عرفتموها. أما الذين كانوا يعتبرون من كبار المؤمنين، ولا فرق عندي ما كانت عليه مكانتهم، لأن الله لا يحابي أحدا، فما أضافوا شيئا، بل رأوا أن الله عهد إلي في تبشير غير اليهود كما عهد إلى بطرس في تبشير اليهود، لأن الذي جعل بطرس رسولا لليهود جعلني أنا رسولا لغير اليهود. ولما عرف يعقوب وبطرس ويوحنا وهم بمكانة عمداء الكنيسة ما وهبني الله من نعمة، مدوا إلي وإلى برنابا يمين الاتفاق على أن نتوجه نحن إلى غير اليهود وهم إلى اليهود، وكل ما طلبوه منا أن نتذكر الفقراء، وهذا ما بذلت في سبيله كل جهد. وعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه، لأنه كان يستحق اللوم. فقبل أن يجيء قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، فلما وصلوا تجنبهم وانفصل عنهم خوفا من دعاة الختان، وجاراه سائر اليهود في ريائه، حتى إن برنابا نفسه انقاد إلى ريائهم. فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة مستقيمة مع حقيقة البشارة، قلت لبطرس بمحضر منهم كلهم: إذا كنت أنت اليهودي تعيش كغير اليهود لا كاليهود، فكيف تلزم غير اليهود أن يعيشوا كاليهود؟ نحن يهود بالولادة لا من الأمم الخاطئين كما يقال لهم، ولكننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة، بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح، ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة. فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة، فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين، فهل يعني هذا أن المسيح

0: مبارك اسم الله.
1: راديو سما لون أيامك.
2: رسالة أفسس الأصحاح الأول.
3: من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفسس المؤمنين في المسيح يسوع، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء لحمد

نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه، أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم. فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها، أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة، فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق، أي بشارة خلاصكم وآمنتم، ختمتم بالروح القدس الموعود، وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده. لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي، وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة، وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم، وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثا بين القديسين، وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين، وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة، وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا. وجعل كل شيء تحت قدميه ورفعه فوق كل شيء رأسا للكنيسة التي هي جسده وملؤه، وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة، مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمو.

في قلبي اقرعي يا طبول واجري يا أنهار من عيوني. فيسوع تعدى المعقول وفاق جدا ظنوني. أصرخ يا صوتي في الأعالي، نادي على سطوح البيوت، فيسوع أثمن آمالي يبقى أبدا ولا يموت. أصرخ في الوديان والجبال وادهن رأسه بأفضل الزيوت. ها قد اخترت ملكي ملكا أبديا، وقد فكرت بالأمر تفكيرا مليا. بحبي زينت له تاجا عاجيا وسبحته بلساني ولساني أعجميا. يا كل شعوب الأرض هيا تعالي، اتركي من يدك كل الأموال واركضي للحضن الذي يدرى بحالي. استجيبي لنداء رب الكمال. يا أبكم اقرأ ما كتب على الجباه، ويا أعرج امشي بفخر وتباهي. ويا أصم اسمع الآن صوت إلهي. ارقصي يا أمواج البحر ودندن يا أيها القفر. تعالوا رنموا معا لحبيبي، حبيبنا آت عن قريبي. يسوع بدل العيش الرتيبي، ظهر ضعيفا وأحب للصليبي.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم وحلقة جديدة ونهاية وبداية. وحشيني جدا جدا لأنه بقالنا أسبوعين ما تقابلناش مع بعض، لكن حقيقي مبسوطة جدا أن أنا معاكم النهاردة. ودايما زي ما احنا متعودين، أو يعني لو لسه أول مرة تتابع برنامجنا، فعايزة أقول لكم احنا بنتكلم عن إيه، أو التيمة برنامجنا عبارة عن إيه. الأعمال الدرامية، الأفلام والمسلسلات اللي احنا بنتفرج عليها دايما بتيجي كده كلمة النهاية وبتنتهي على نهاية معينة، بغض النظر بقى هي عجباك أو مش عجباك. فمع نهاية العمل الدرامي بيبدأ أو بتبدأ حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، بنتناول فيها الأعمال الدرامية وبنحكي فيها عن الأعمال الدرامية، وإزاي أنه من خلال كل عمل درامي في حدوتة وفي قصة وفي أبطال وفي عقدة وفي حل وفي تصاعد كده في الأحداث. فمن خلال القصة دي ومن خلال الحدوتة دي بنحكي مع بعض. ممكن تلاقي نفسك في شخصية من الشخصيات، ممكن تلاقي نفسك في موقف من المواقف اللي تصرف فيها بطل العمل أو تصرفت فيها إحدى الشخصيات. أوقات بنلاقي نفسنا فبنتعلم حاجة لحياتنا، بنتغير. أوقات كده لما تشوف حد مثلا بيعمل غلط معين تقول إحنا بنتعلم من أخطاء الآخرين، أو بنتعلم من حياة الآخرين من حوالينا. فإحنا من خلال الأعمال الدرامية ومن خلال أبطال الأعمال الدرامية بنتعلم حاجات لحياتنا، وبنشوف يا ترى إزاي ممكن أوقات كتير ربنا يكلمنا من خلال مشهد من المشاهد الدرامية. لما أشوف بطل بيتصرف بطريقة معينة أو حاجة معينة بتحصل، أخد منها رسالة لحياتي. مش بس كلمة النهاية في اللي بتتكتب في الأفلام والمسلسلات، أوقات مع تصاعد الأحداث بتلاقي كده أنه في عقدة، وبعدين بتيجي العقدة تنتهي ويبدأ الحل. فبرضو أوقات كتير مع نهاية العقدة وبداية الحل بتبقى دي بداية حلقة من حلقات برنامجنا. والنهاردة الحقيقة دي الحلقة اللي هنكون بنتكلم فيها، أو الموضوع اللي هنكون بنتكلم فيه. العمل اللي بنحكي عنه النهاردة فيلم اسمه ولنا في الخيال حب. والحقيقة أنه العمل ده بيتكلم عن قضية شائكة جدا، قضية الخيال أو قضية الوهم أو أحلام اليقظة. زي انه اوقات بسرح في خيالي واتخيل حاجات مش موجوده، وتوصل بيا الموضوع لمرض. لكن الحقيقه انه الفيلم كان بيتناول ده، انه البطل بتاع الفيلم ما كانش وصل لحته المرض، لكن كان يدوب وصل لحته احلام اليقظه والخيال، وانه بدا يسهب في الخيال ويوصل لمرحله الوهم. يعني ما دخلش في مرض نفسي، بس كان الموضوع معاه خيال بزيادة قوي، وتوغل في الخيال بزيادة، فوصل بيه لمرحلة الوهم أو مرحلة أحلام اليقظة. والمشهد اللي كان فيه نهاية الخيال وبداية الواقع كان مشهد قاسي قوي، في أنه البطل بتاع العمل الدرامي أو بطل الفيلم دخلت عنده الشقة بتاعته. طبعا هو دكتور في معهد الفنون المسرحية ودكتور فن تشكيلي ورسام ويعني فنان. دخلت عنده الشقة بتاعته تلميذة من تلامذته، وفجأة اكتشفت انه مراته اللي عايشة معاه هي عبارة عن عروسة. عروسة شبه مراته، هو اللي عملها، عملها بالجبس علشان تفضل قدامه، لبسها لبس من لبس مراته، وحط لها ميك اب، وقعدها على نفس الكرسي اللي مراته كانت بتقعد عليه. فمرحله انه بيكتشف انه هو عايش مع خيال، او عايش في وهم، او عايش في حلم يقظه كبير قوي. وفجاه برغم ان هو اللي عامل العروسه دي، لكن لما جت البنت التلميذه اللي عنده من تلامذته ودخلت وشالت الاشارب من على العروسه، قالت له دي عروسه، انت عايش مع عروسه، انت مش قادر تتقبل ان مراتك ما بقتش موجوده، فانت عايش مع عروسه، فوق، اصحى من الوهم اللي انت عايش فيه. والسؤال النهارده اللي بنحكي فيه، والقضيه النهارده اللي بنتكلم فيها، الخيال نعمه كبيره من ربنا. القدرة على الخيال، إن يبقى عندك قدرة على الخيال، فإنك تتخيل حاجات وتنفذها وتعملها. بس إمتى الخيال يكون بيخلينا ننفصل عن الواقع. كم مرة عشت حياة في خيالك؟ كم مرة عشت وهم مش حقيقي وتخيلت ان هو حقيقي؟ كم مرة من كتر قسوة الواقع انفصلت عن الواقع وقلت لا انا عايز اعيش في خيالي، عايز اعيش في في في في, في واقع تاني انا برسمه في خيالي واعيش فيه؟ طب ونتيجة ده ممكن تكون ايه؟ نتيجة انفصالي عن الواقع ممكن تكون ايه؟ هتقولولي طب ما اوقات الواقع بيبقى صعب قوي وبيبقى متعب قوي فانا مش قادر اعيش فيه. طب ايه الفرق بين ايماني بربنا والفرق ما بين انفصالي عن الواقع واني اعيش في وهم او خيال؟ طبعا قضية شائكة جدا، وانا عارفة انه الحلقة النهاردة موضوعها كبير وشائك وضخم، لكن هنحكي فيه مع بعض زي ما متعودين، وهنبدأ نفتته كده واحدة واحدة ونحكي فيه مع بعضينا. لكن على لايف الفيسبوك كده جالي تعليق من نانا: يا نانا وحشاني جدا جدا جدا، بقالي اسبوعين يعني ما تقابلتش معاكي، لكن حقيقي دايما سلامك بيوصلني، وليليان كمان يعني وصلت لي كده سلامك، وحقيقي انا بيفرق معايا قوي انك بتدخلي برامج تانية تقول لهم سلموا لي على سارة، فدي حاجة بجد بتفرق معايا جدا. مبسوطة قوي بوجودك معايا النهاردة. نانا كده بتقول: مساء الخير يا أخت سارة، وحشتيني وكنت أفكر فيكي، أنا الآن خارج المنزل لكن رغم ذلك كنت أتمنى أن أسمع صوتك. يا نانا بجد غالي عندي جدا جدا، انت كمان كنت وحشاني قوي، ومش متخيلة لما ليليان قالت لي انه يعني انت بعتي لي السلام قد ايه فرق معايا، يعني حقيقي فرق معايا قوي محبتك وسؤالك عليا. طمنيني عليكي وعلى اخبارك. والنهارده واحنا بنتكلم عن الخيال او الوهم او الانفصال عن الواقع، قولي لي هل حصل معاكي في وقت من الاوقات انه من كتر ما الواقع اللي انت عايشاه كان صعب اتمنيتي انه يبقى ليكي عالم خيالي تعيشي فيه وتنفصلي عن الواقع تماما؟ وعايزة كمان أحكي معاكي أكتر إنه إيه الفرق ما بين إنه يبقى عندي إيمان بربنا إنه ربنا هيمشيني فوق الواقع أو هيعيشني فوق الواقع على الرغم من قساوة الواقع وقساوة الحقيقة اللي أنا عايشها، وما بين إن أنا أعيش وهم، أعيش حاجة في خيالي مش حقيقية. لأنه أوقات بنتوهم انه لا اصل هو يعني ربنا هيغير الواقع اللي انا عايشه، وافضل عايش في وهم وما يبقاش حاجه حقيقيه. واوقات من كتر ما بنعدي في مشاكل كتير قوي في حياتنا بستسهل ان انا اعيش في وهم او اعيش في خيالي حاجه تانية، واقعد اقول انه لا لا لا انا متاكد ان المشكله دي هتتحل، انا متاكد انه الحاجه ديت هيبقى ليها اخر، وافضل عايش في وهم مش حقيقي. طيب ده خطورته ايه علينا؟ وده ايه يعني فكرة الانفصال عن الواقع ازاي بتبقى شيء خطر ومش حاجة صح ابدا ان انا اكون بعيشها؟ فخلونا نحكي اكتر في الحدوتة بتاعتنا النهاردة والعمل الدرامي اللي احنا بنحكي فيه النهاردة. والحقيقة انه الفيلم ده فعلا ناقش قضية مهمة وكبيرة، يمكن اتناقشت بشكل، لكن انتوا عارفين ان احنا في حلقاتنا بناخد كده جزء معين وحتة كده معينة من العمل الدرامي، يمكن ما خدش بالك منها قبل كده، لكن بنحكي عنها. لكن احنا النهاردة بنتكلم عن البطل زي ما قلت لكم دكتور في معهد الفنون المسرحية ورسام وفنان وشخص يعني كويس جداً، اتجوز واحدة كانت طالبة عنده في المعهد، احدى الطالبات، وكان بيحبها قوي قوي، وسافروا بعد ما اتجوزوا سافروا برا. وطبعا كانوا اهلها رافضين تماما ان هي تتجوزه لانه هو فنان بقى ومجنون وكده وبتاع، واخدها وسافروا. وهم مسافرين برا مراته بتتعرض لحادثة عربية، وهو اللي كان سايق العربية. فلما مراته بتتعرض لحادثة وبتموت، هنا هو بيقرر انه مش قادر يعيش الواقع ده، مش قادر يعيش واقع انه مراته ماتت، انه مراته ما بقتش موجودة. وعايزة اقف عند الجزئية دي. اوقات كتير احنا بنمر بمشاكل وهنمر بمشاكل، وده العالم اللي احنا عايشين فيه. العالم اللي احنا عايشين فيه مليان مشاكل ومليان احداث ومليان حاجات صعبة ومليان امراض، مليان موت، مليان مشاكل أوقات بنعدي بيها بتبقى أكبر مننا وأكبر من إمكانياتنا. فلحد فين أنت بتقدر تواجه المشكلة بتاعتك وتعترف بيها؟ لحد فين أنت شخص واقعي؟ أنا عندي مشكلة طحناني، أنا مش قادر أتعايش معاها بس هحاول. وهنا ده شوية ليه علاقة بلحد فين أنا عندي متانة نفسية، لحد فين أنا كل المواقف الصعبة اللي أنا بعدي بيها باخدها كده قدام ربنا وقوله يا رب ساعدني أعيش الواقع بكل مشاكله بكل أحداثه الصعبة. لأنه أوقات إحنا بنتعرض لمواقف أوقات كتير أصعب من قدرتنا وأصعب من احتمالنا وأصعب من متانتنا النفسية وأصعب مما نتخيل إن إحنا ممكن نعيش. طيب هعمل إيه؟ هل أحاول أتقبل الواقع ولا أغيره ولا أنفصل عنه تماما وأعيش في خيالي؟ وعلى موضوع تغيير الواقع ده، إحنا أوقات كتير مش بنقدر نغير الواقع، لأنه أوقات أنا هيبقى في إيدي أن أنا أغير الواقع، أوقات تانية في حاجات هتحصل خارجة عن إرادتي وخارجة عن سيطرتي، لأنه أنا إنسان محدود. في حاجات أقدر أغيرها، في حاجات تانية أنا ما أقدرش أغيرها، ما عنديش سلطان عليها، ما عنديش تحكم فيها. فأوقات من كتر ما الموضوع بيبقى صعب فبهرب من الناس وبهرب من الدنيا وبهرب من العالم وبنفصل تماما عن الواقع اللي أنا عايشه. وده اللي عمله دكتور يوسف لما مراته ماتت. أول حاجة قرر أنه يرجع مصر تاني، يسيب البلد اللي كانوا مسافرين فيها ويرجع مصر، وقرر أنه ينفصل تماما عن الناس، يرجع بيتهم القديم، وعمل عروسة بالجبس نحتها لأنه هو كان فنان ونحات، عمل عروسة شبه مراته طبق الأصل، وقعدها على كرسي مراته اللي كانت بتقعد عليه ولبسها اللبس بتاع مراته وحط لها ميك اب وكأنه مراته عايشة. هو عارف ان مراته مش عايشة، بس هو شاف انه دي طريقته في انه يقدر يكمل يعيش. ايه رأيكم في الطريقة دي؟ قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بتقول لو بقينا نعيش في الخيال أكتر من الواقع ممكن يتحول من وسيلة للراحة إلى وسيلة للهروب، ونبدأ نرفض واقعنا بدل ما نحاول نغيره. عايزة أقف عند التعليق بتاعك يا نانا، وعايزة أسألك شوية كده في شوية حاجات كتبتيها. فكرة إنه الخيال وسيلة للراحة، أكيد أنا معاكي إنه أوقات الخيال بيبقى وسيلة للراحة. طيب إمتى أقدر أقول إنه الخيال وسيلة للراحة فقط مش وسيلة للهروب؟ دي حاجة. الحاجة التانية، طب لو أنا رافض الواقع اللي أنا عايشه، أنا رافضه، أنا رافض أنه يبقى أعز الناس عندي مش موجود، أنا رافض أنه أنا غير مقبول من الناس اللي حواليا، أنا رافض أنه أنا اتعرضت لظلم شديد، أنا رافض أن أنا رافض الواقع بس ما عنديش القدرة على تغييره. يعني أنتي قلتي هنا كده أنه إحنا نرفض الواقع ونحاول، يعني بدل ما نرفض الواقع نحاول نغيره. طب افرض انا ما عنديش القدرة على تغيير الواقع اللي انا عايشه، اعمل ايه؟ هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان نكمل كلامنا مع بعض. وبفكركم انه تقدروا تبعتولي كده كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان تقدروا تبعتولنا رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. كمان عايز افكركم بحاجة مهمة، انه تقدروا تسمعونا من خلال ابليكيشن راديو سما. تحملوا الابليكيشن على تليفوناتكم من على الاب ستور او الجوجل بلاي، وتقدروا تكونوا بتسمعونا من الابليكيشن وانت بقى سايق عربيتك، وانت برا البيت، وانت يعني وانت في البيت بتعملي الاكل، ايا كان، تسمعونا من خلال الابلكيشن. كمان تقدروا تسمعونا من خلال الساتلايت، من خلال التلفزيون تقدروا تسمعونا من خلال الساتلايت، تردد 11354 11354 على 27500 رأسي فيرتيكال على النايل سات واليوتل سات. فتقدروا تسمعونا من خلال طرق كتير قوي. ولو فاتتكم أي حلقة من حلقات برامجنا تقدروا طبعا تسمعوها من خلال الساوند كلاود، أو كمان تقدروا تشوفوا الحلقات على اليوتيوب. هنحط كل اللينكات وترددنا على ساتلايت وكل حاجة على تعليقات الفيسبوك علشان تكونوا بتشوفوا كل اللينكات ديت لو ما لحقتوش تسمعونا، وعلشان تكونوا بتسمعونا من خلال كل الوسائل الممكنة. قبل ما نخرج فاصل، إبراهيم أسعد بيقول كده مساء الخير، مساء الفل إبراهيم، شاركنا كده وقلنا النهاردة. طبعا لو أنت أول مرة تسمع برنامجنا قلنا كده، لو اتفرجت على فيلم ولا أنا في الخيال حب، ولو ما اتفرجتش عليه فقضية الانفصال عن الواقع، لو ما قدرتش أواجه الواقع وأنا رفضه تماما وفي نفس الوقت مش قادر أغيره، هل الخيال ممكن يكون وسيلة للراحة من مرارة الواقع، ولا أوقات بيبقى مشكلة لأني بنفصل عن الواقع تماما؟ طب إيه نتيجة انفصالي عن الواقع؟ نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. خليكم معانا، والنهاردة تعالوا نتناقش مع بعض ونتكلم عن الخيال، وكم مرة لجأت للخيال علشان تنفصل عن الواقع الصعب اللي انت عايشه. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية والخيال. ولنا في الخيال حب في يعني الخيال زي ما قلنا انه اوقات كتير بيبقى راحة. فكرة انه انا اوقات لما الواقع يبقى صعب قوي فاسرح كده بخيالي. يعني مثلا انا اوقات لما مثلا ابقى مش عارفه انام بالليل وعماله بفكر في حاجات والدنيا صعبه وبتاع اسرح في خيالي كده مثلا ان انا في جنينه خضراء واقعد كده اتخيل ان انا في براح وفي هدوء والجنينه الخضراء دي جنبها بحر وبرتاح وبهدى وبنام. فالخيال اوقات بيبقى فعلا وسيله للراحه، بس شئنا ام ابينا الخيال هو هروب من الواقع. انت بتهرب من الواقع الصعب اللي انت مش قادر تتعامل معاه. فلو هربت لبعض الوقت ما فيهاش مشكلة، وده رأيي. يعني مثلا لو زي ما قلت لكم مثلا وقت لما مش عارفة انام بالليل مثلا من كتر الاجهاد وان انا دماغي مشغولة بحاجات كتير او كده، فبحاول ان انا يعني أتخيل إن أنا في مكان فيه براح وخضرة وبحر وحاجات زي كده، خيال لثواني أو لدقايق. لكن إن أنت تهرب من الواقع فالهروب عمره ما هيفيد. ليه؟ لأنه هفضل أهرب أهرب أهرب، هروح لفين؟ ما أنا عايش الواقع ده دلوقتي. فهتلاقي نفسك عمال تهرب وفي الآخر هتضطر إنك تواجه. وأوقات من كتر ما أنت عمال تهرب ممكن تتخيل مثلا لو شخص عمل موقف فتحس أنه كأن الشخص ده بيرجعك تاني للواقع اللي أنت مش عايز ترجع له. أوقات في ناس بتعيش في حقب زمنية فاتت، يعني مثلا أنا الحاضر اللي أنا عايشه صعب قوي فأتخيل أن أنا عايش في الماضي وأنفصل تماما عن الحاضر اللي أنا عايشه وأفضل أقول لنفسي لا أنت مش عايش دلوقتي، أنت عايش زمان. أو يعني أبقى حاسس أن أنا الأشخاص اللي أنا بقابلهم دول هم مش دول اللي في الحاضر، كأنهم ناس أنا تعاملت معاهم في الماضي وبعمل لهم يعني تبديل بالناس اللي أنا بشوفهم دلوقتي في الحاضر من كتر ما أنا مش قادر أعيش الحاضر. طب ده ما شكله ايه؟ اول مشكلة انه انت الاشخاص اللي انت بتتعامل معاهم في الحاضر بيتظلموا جامد قوي لان انت بتبقاش شايفهم اصلا، دي حاجة. الحاجة التانية رجوعك للواقع بيبقى بصدمة كبيرة. ليه؟ لانه انت تعالوا نتخيل كده واحد منفصل عن الواقع بقاله سنين هذه عددها او شهور او ايام منفصل عن الواقع تماما، لما بيجي يرجع تاني نقول له خد بالك انت عايش في الواقع ده، انت بتمر بالمشكلة دي، انت بتعاني من المرض ده، انت اتعرضت للفقد الفلاني، فبيتصدم صدمة كبيرة جدا. صدمة انه يفوق من الخيال اللي هو فيه او يفوق من الوهم اللي هو معايش نفسه فيه بتبقى الصدمة اضعاف مضاعفة من لو كان من وقتها تقبل الواقع اللي هو عايشه وخلاص. فالصدمة بتبقى كبيرة وكأنه أنت بتعيش المشكلة من أول وجديد بس بأضعاف أضعاف تأثيرها من لو كنت تقبلتها من البداية لما كانت لسه حصلة. فالموضوع بيبقى أصعب بكتير. كمان أوقات الشخص اللي عايش في الوهم أو عايش في الخيال بتاعه بيبقى لما تحصل كده فلاشات أو تحصل زي تريجر اللي بنقول عليه وترجعه تاني للواقع بيبقى عنيف جدا، عصبي جدا، حاد جدا على كل اللي حواليه لأنه مش قادر يرجع تاني في اتصال مع الواقع. فالموضوع صعب، صعب جدا جدا. وطبعا لأنه أنا بلجأ لخيالي وبعيش في خيالي لأنه الصدمة أكبر من إني أستوعبها، فهيجي يوم وهستوعبها غصب عني. وزي ما كنت بقول إنه أوقات أنا ما بقدرش أغير الواقع بتاعي،
مش هعرف أغيره خلاص. ليه؟ لأنه أنا إنسان محدود. زي أنه الواقع بتاعك مثلا يبقى حد عزيز عليك تعبان جدا أنت مش عارف تعمل له حاجة، ده واقع. أنه يبقى في حد عزيز عليك أنت فقدته، ده واقع. في مشكلة كبيرة أنت بتتعرض لها، مشكلة مادية، مشكلة نفسية، مشكلة رفض، مشكلة إهانة من حد، مشكلة كبيرة، صدمة كبيرة أنت بتتعرض لها، أنت مش هتعرف تعمل فيها حاجة. ولازم أقول لنفسي كده، ودي بداية رجوعي تاني للواقع. أنا بني آدم محدود، ما عنديش القدرة على السيطرة على كل الأشياء. أقدر أسيطر على بعض الأشياء، وفي أشياء كتيرة جدا خارجة عن سيطرتي. ليه؟ لأنه أنا إنسان محدود. فما نجيش نعزي بعض، ما نجيش مثلا نساعد بعض بأنه معلش كل حاجة هتبقى كويس. لا، مش شرط كل حاجة تبقى كويسة، ممكن كل حاجة تفضل مش كويسة، بس أنا هتعلم إزاي بقوة ربنا بسندته ومعونته ليا إنه أعيش الواقع حتى وأنا عارف إن كل حاجة مش هتبقى كويسة. عشان كده دي جزئية مهمة قوي. دكتور يوسف انفصل تماما عن كل الناس اللي عارفين إن مراته ماتت، وكان كل ما عينه تيجي في عين زميلهم القديم اللي كان معاهم في المعهد، كل ما كانت عينه تيجي في عين زميله كان يهرب. ليه؟ مش عايز أي حد يفكره بالواقع اللي المفروض يعيشه، أنه مراته ماتت وأنها مش هترجع تاني. خلاص، ده أمر واقع. فكان كل ما عينه تيجي في عينين زميله يهرب ويجري، وكان بيدرس للطلبة اللي ما يعرفوش أن مراته ماتت. وكان الطلبة كل ما يجوا تحت البيت بتاعه ويشوفوا البلكونة بتاعته، يشوفوا ان مراته قاعدة على الكرسي في البلكونة، وهم فاكرين ان هو متجوز وكل حاجة. لحد لما في طالبة عنده في المعهد بتدخل بيته وبتقول له انه انت عايش مع عروسة فوق، انت عايش مع عروسة. فلانه الصدمة كانت كبيرة عليه، استوعب جزء منها، وهي انه هو عامل عروسة لمراته وعايش معاها. بس الجزء التاني من الصدمة ان مراته ماتت، لا لسه برضو مش قادر يستوعب. فبدأ يشوف في التلميذة اللي عنده في المعهد صورة كأنها مراته، كأنها مراته. فبدأ يشوف انه دي بتضحك ضحكة زيها، دي بتتصرف زيها، دي بتتكلم زيها. فعمل تبديل وإيس كأن مراته اللي ماتت زمان هي كأنها دلوقتي التلميذة دي اللي عنده في المعهد. برضو تاني انفصال عن الواقع، تاني إنه يعيش في الوهم والخيال. قبل ما نكمل كلامنا، نينا كده بتقول الخيال أحيانا بيكون مساحة جميلة نهرب ليها شوية من ضغط الواقع، ويخلينا نحلم ونشوف احتمالات أحسن ونستعيد الأمل. دي حقيقة طبعا يا نينا، فعلا زي ما كنت بحكي وبقول إنه فكرة إن أنا أتخيل إن أنا في براح أخضر وجنبي مية وبتاع، يعني ده شوية بيهديني ويهدي أعصابي من الاسترس ومن الضغط بتاع الواقع اللي أنا بعيشه. لكن عايزة أسألك على جزئية كنت كتبتيها في التعليق بتاعك، فكرة إنه أنا لو ما قدرتش أغير الواقع أعمل إيه؟ يعني ما أنا لو ما قدرتش أغير الواقع اللي أنا عايشه، وبعدين أخدت بالي إن أنا موضوع الخيال ده بقى بيزيد مني شوية، إني بدخل في أحلام اليقظة، وبعد كده الموضوع بيزيد مني أكتر بدخل في الوهم، فكرة الوهم، أنا عايش في وهم، عايش في وهم اسمه إنه أنا مش بمر بالمشكلة دي، مش بمر بالأزمة دي، مش بفكر فيها أصلاً. ولو أنا معرفتش أغير الواقع أتعامل معاه إزاي؟ نرجع تاني للحدوتة بتاعتنا والقصة بتاعتنا من فيلم ولنا في الخيال حب. وزي ما قلت لكم إنه بدأ دكتور الجامعة دكتور يوسف يرتبط عاطفيا بالتلميذة اللي عنده في المعهد، اللي هي عندها 18 سنة وهو في الأربعينات، يعني
هو تقريبا ضعف عمرها او اكبر كمان. فبدا يرتبط بيها عاطفيا وهو مش مدرك انه هي مش مراته، لكن بدا يربط كل الحاجات اللي هي بتعملها بانه ده دي مراتي كانت بتعملها زمان لما كانت هي اللي عندي التلميذه عندي في المعهد. فبدا يعمل ريبليسمنت او تبديل وبرضو ينفصل تاني عن الواقع. طب ليه احنا بالنسبة لنا الموضوع صعب؟ لاني مش عايزة اتوجع، مش عايزة انهار، مش عايز افقد التوازن بتاعي، لانه اوقات في شخصيات متانتها النفسية ضعيفة. يعني ايه متانة نفسية؟ متانة نفسية هي القدرة على مواجهة الصدمات ومواجهة الأمور الصعبة في حياتي. فأوقات في شخصيات بتبقى مش قادرة تتعامل مع الصدمات، مش قادرة تتوجع، مش قادرة تفقد التوازن، مش قادرة تنهار. أنا مش قادر أسمح لنفسي بده. بس أوقات ربنا بيسمح أننا نعدي بأمور صعبة، مواقف صعبة، ننهار فيها ونفقد توازننا بعض الوقت ونجري على ربنا. هو اللي يعيد توازننا من أول وجديد، وهو اللي يساعدنا أن احنا نقف على رجلينا من تاني. مش بس كده، أوقات ربنا بيبعت لك ناس يساعدوك أنك تعمل كده، بس أنت اللي بتبقى مش عايز تشوفهم. أنت مصمم انك تعيش في فقاعة كبيرة انت عملتها لنفسك اسمها فقاعة الخيال، فقاعة الوهم اللي انت عايش فيه ان كل الامور تمام وكل الامور كويسة، وانت راسم لنفسك وهم وراسم لنفسك قصة كده انت معايش نفسك جواها. احنا اوقات كمان بننفصل عن الواقع بانك مثلا تقعد تتفرج على مسلسل او فيلم وتعيش فيه وتتخيل نفسك جزء من العمل ده. وبيتقال كده مصطلح مصري دارج قوي ان انا بسحل نفسي في الحاجة دي، بسحل نفسي في الحاجة اللي بشوفها او في الحاجة

0: وبعد كده أشوف إزاي أقف على رجلي من تاني وأواجه الواقع تاني. دكتور يوسف فضل في المرحلة ديت لحد لما حصلت حاجة خلته يرجع من الوهم اللي هو عايشه. هنخرج فاصل ونرجع مرة تاني علشان نكمل كلامنا النهاردة. والنهاردة كلامي لكل حد فينا يمكن بتمر دلوقتي بأمر صعب قوي. يمكن دلوقتي انت لسه في تأثير صدمة معينة. مش الحل ان انت تهرب منها. مش الحل ان انت تعيش في وهم او تعيش في حلم من احلام اليقظة او ترسم خيال تعيش فيه. مش ده الحل. لانه مهما هربت، مهما عشت في الخيال، مهما عشت في الوهم، هيجي موقف يرجعك تاني للصدمة، وهيبقى التأثير وقتها موجع جدا. ما تهربش من صدمة انت بتعيشها، ما تهربش من امر صعب، ما تهربيش من صدمة اتعرضت لها، ما تهربيش من مشكلة محتاجة تواجهيها. الامر صعب، الصدمة كبيرة، بس ربنا مش سايبنا في العالم كده لوحدنا نواجه صدماتنا مع نفسنا. لا، هو عايز يقوينا وعايز يسندنا وعايز يبقى جنبنا. ما تهربش، خد قرار النهاردة مهما كانت مواجهة الأمر صعبة، أنا هقرر أعمل كده. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان ونكمل كلامنا ونشوف نهاية الخيال وبداية الواقع، وإزاي دكتور يوسف بيحصل موقف معين بيخرجه من الخيال والوهم اللي هو رسمه لنفسه وبيرجع يواجه الواقع. ولازال السؤال، لو الواقع ما قدرش أغيره إزاي أتكيف وتعايش معاه؟ طب هل التكيف درجة قليلة قوي من درجات القبول؟ يعني أنا محتاج أقبل مش أتكيف؟ وإيه الفرق بين التكيف وإيه الفرق ما بين القبول؟ نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. وبفكركم انه تقدروا تتابعونا من خلال ابليكيشن راديو سما. لو لسه ما عندكمش الابليكيشن على تليفوناتكم، حملوا الابليكيشن من على الاب ستور او الجوجل بلاي. كمان تقدروا تفتحوا التلفزيون وتزبطوا الساتلايت النايل سات او اليوتل سات على تردد 11543 على 27500 رأسي فيرتكال، وتقدروا تكونوا بتتابعونا وتسمعونا على راديو سما على الساتلايت. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، وأنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. خليكم معانا.
1: أنت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية.

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ولنا في الخيال حب. الخيال شيء جميل ونعمة من نعم ربنا علينا، قدرتنا على الخيال، قدرتنا على رسم صور في دماغنا وتخيل حاجات تخفف من حدة الواقع الأليم. لكن الخيال لو زاد بزيادة ممكن يتحول لأحلام يقظة، ممكن يتحول لوهم بنلجأ ليه ونخش فيه ونعمل قصة مش حقيقية. ليه؟ لأنه الواقع اللي حاصل دلوقتي مش قادرين نعيشه. طب إيه خطر عدم مواجهة الواقع؟ إن أنت بتنفصل عنه، بتبقى عايش حاجة مش حقيقية. الهروب عمره ما بيفيد، هتهرب هتهرب هتهرب، مصيرك في يوم هتيجي وتتصدم والصدمة هتبقى أضعاف مضاعفة. وده اللي حصل مع دكتور يوسف اللي كان منفصل عن الواقع تماما وعامل تمثال لمراته وفاكرها يعني ان هي عايشة او عايز يقنع نفسه ويقنع اللي حواليه ان هي عايشة، لحد لما بيتصدم انه هو عامل تمثال. وبعد لما التلميذة اللي عنده في المعهد بتقوله انت عامل تمثال لمراتك وعايش معاه، مراتك ماتت فوق، فبيقرر انه يعمل تبديل، انه كأن مراته اللي كانت زمان عايشة هي البنت دي دلوقتي اللي عنده في المعهد، تلميذة عنده في المعهد، وبيبدأ يرتبط بيها عاطفيا لحد لما زميله اللي كان معاه زمان واللي عارف ان مراته ماتت بيجي يزوره في البيت، وهنا ما بيلاقيش مهرب. فزميله بيقول له انا كنت عايز اجي ازورك من زمان وعايز اعزيك وعايز اقول لك البقيه في حياتك، عايز اقول لك انه هي كانت غاليه علينا كلنا، عايز اقول لك انه مش ذنبك انه هي ماتت. وهنا فجاه بيرجع للواقع وبيرجع لسنين عاش فيها في الخيال، وفجاه بيترمي في حضن صاحبه بيقعد يبكي بكاء شديد جدا جدا جدا جدا، انهار. وهنا كانت بداية الرجوع للواقع. ايه المشكلة ان انت تنهار؟ ايه المشكلة انك تتوجع؟ ايه المشكلة انك تفقد توازنك لوقت بسبب صدمة معينة انت بتعيشها؟ مفيش مشكلة، مش مطالب مننا ان احنا نفضل عايشين اقوياء واقفين على رجلينا طول الوقت. في مواقف هتعدي علينا في حياتنا مش هنبقى قادرين، مش هنبقى قادرين نقف على رجلينا. في مواقف لازم تسمح لنفسك فيها بالانهيار، لانه بعد الانهيار وبعد البكاء وبعد التعب بيجي الشفاء، بيجي الكبران، وبتلاقي كده حتة في نفسيتك بقت اقوى شوية، لانه انت عديت بأمر صعب، عديت بصدمة، انهارت بعد الانهيار، بدأت تفقد التوازن، بعد فقدان التوازن بدأت تاخد خطوات تجاه الشفاء. بس كنت بقول لكم كده قبل الفاصل انه يا ترى الفرق بين التكيف والقبول والشفاء. التكيف، وضع التكيف، ان انا لو انا حطيت نفسي على وضع التكيف، التكيف جزء من طرق الهروب. فالتكيف ما هوش أصح حاجة للتعامل مع صدمة أنا بعيشها. فيعني إحنا قلنا الهروب أو الخيال، الهروب للخيال من الواقع طبعا ده غلط خالص، لأنه بيعمل لي انفصال عن الواقع. التكيف هو برضو تاني خطوة بعد الهروب، مش أصح حاجة، لأنه هفضل متكيف متكيف متكيف لحد ما هاجي في مرة برضو هنهار. القبول معناه الصدمة دي حصلت لي، الأمر الصعب ده حصل لي، مش هعرف أغيره، كل حاجة مش هتبقى كويسة، لكن أنا مقرر أني أقبل. طب أعملها إزاي؟ هرجع تاني وأقول أنت مش متساب لوحدك، ربنا ما خلقكش في الدنيا ورماك وسابك لوحدك، لأ، ربنا عارف ان انت عايش في عالم شرير، هتتعرض لصدمات، هتتعرض لوجع الفقد، هتتعرض لألم، هتتعرض لمواقف أصعب من طاقتك واحتمالك، لكن هو جنبك ومعاك، هو واقف جنبك وعايز يساعدك. الله بيتألم لألمك. كل مرة أنت بتنهار فيها ربنا هيبقى جنبك، هيطبطب عليك وهيجبر خطرك المكسور، وهو وحده هيقدر يخلي قلبك المكسور يلتئم ونفسك اللي متدشدشة، مصطلح مصري يعني بزيادة كده، الدشدشة دي إنه حاجة اتكسرت قطع صغيرة جدا، الدشدشت بنقول عليها كده الدشدشت، فقلبك اللي متدشدش نتيجة الصدمة ونفسيتك المتكسرة ومتدشدشة نتيجة موقف صعب انت عديت بيه، ربنا وحده هو اللي يقدر يجبرها مرة تانية. بس اسمح لنفسك بالانهيار، خلي عندك اقرار بالصدمة، ما تهربش من الواقع بالخيال وتعيش فيه، ولا تقرر انك تحط نفسك في وضع التكيف، لكن انهار، ابكي، صرخ، ايه المشكلة، صرخ، قول انا ده تعبني، ده وجعني، ده ألمني جدا جدا جدا، وابدأ حط الموضوع قدام ربنا، ومن هنا هتبدأ تاخد خطوات تجاه الشفاء، وربنا وحده هو اللي هيشفيك، ربنا وحده هو اللي هيبقى جنبك، ربنا وحده هو اللي هيساعدك انك تتشفي. ممكن يكون في حد نفسه يساعدك بس انت بتهرب منه لانك مش عايز تواجه الصدمة اللي انت مريت بيها. بالعكس، اوقات كتير الناس اللي بيبقوا حاضرين معانا اوقات صدماتنا هما بيبقوا اكتر ناس عندهم استعداد يقفوا جنبنا ويساعدونا ويسندونا. فالتكيف مش هو الحل، الهروب للخيال كارثة كبيرة لانك هتنفصل تماما عن الواقع، لكن بعدها المواجهة والقبول، وبعدها سكة الشفاء. بتبدأ تقول لنفسك زي ما دكتور يوسف قال لنفسه، أنا مراتي ماتت خلاص، هي مش هترجع تاني، بس أنا ينفع استمتع بحياتي بعدها، ينفع أعيش، هتفضل جوايا غصة كده كل ما افتكرها ان هي ما بقتش موجودة، في حتة مني ما بقتش موجودة، بس هعيش، هعيش وهكمل رسالتي. يمكن الظلم اللي انت تعرضت له كبير قوي، تسبب في شوية خسائر، كانت صدمة كبيرة، يمكن ما ترجعش تاني زي الأول، وعلى فكرة مش هترجع تاني زي الأول، ودي حاجة مهمة قوي. بعد الصدمات اللي احنا بنعدي بيها انت مش هترجع فلان بتاع زمان، يعني انا بقعد اقول لنفسي سارة انت مش هترجعي سارة بتاعت زمان. ليه؟ لانه صدمات الحياة، الامور الصعبة اللي عديتي بيها، الانهيارات اللي انت عديتي بيها وبعدين رجعتي وقفتي تاني على رجليكي، عملت منك شخص احلى. مش هرجع بتاعت زمان، انت مش هترجع بتاع زمان، ولو حاولت تعيش في خيالك انه انا عايز ارجع فلان بتاع زمان، لا، انت كده بتخسر مش بتكسب. المكسب الحقيقي من أي صدمات إحنا بنعدي بيها إنه أنا برجع أقوى وأفضل وأحسن من الأول. قبل ما نخرج فاصل أخير كده، نانا بتقول أمين يا رب أنت دايما بجنبنا. أمين يا نانا، ونفسي أقولك كده النهاردة، وده يمكن على قلبي قوي أقولهولك، إنه مهما كانت الصدمات اللي انت عديتي بيها من الناس حواليكي، من مواقف اتعرضت لها، من أمور صعبة، خليكي واثقة ومتأكدة انه كل انهيار انت بتعدي بيه ربنا معاكي، واقف جنبك، بيطبطب عليكي، وأمين ربنا يكون بيبعتلك الناس اللي يكونوا بيساعدوكي انك تقفي على رجليكي من تاني. وبصلي من قلبي ان كل جروح في نفسيتك نتيجة صدمات أو نتيجة واقع صعب أنت عشتيه، ربنا وحده هو اللي يخلي الجروح دي تلتئم ويخليكي أقوى بكتير مما كنتي عليه. خلينا كده نخرج فصل أخير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة، ويمكن بقي معانا وقت قليل في حلقتنا، لكن هنخرج فاصل ولسه عندكم فرصة تشاركونا بكل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان تقدروا تكونوا بتبعتوا لنا كل رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

هو انت متخيل ان الماضي هيرجع تاني؟ هو انت متخيل ان اللي حصل ده ما حصلش؟ هو انت متخيل انه الشخص ده بيحبك؟ هو انت متخيل ان كل الناس هيقبلوك؟ انت متخيل ايه؟ الخيال اوقات كتير بيبقى حاجة جميلة لما في وقت ضغط تسرح بخيالك، تهدى شوية، ترجع بخيالك لذكرى جميلة عشتها، فتاخد منك دقايق وتبتسم وخلصنا وترجع تاني لمهامك اليومية. الخيال حاجة جميلة انه في وقت يوم ضغط وانت جاي تنام بالليل افصل دماغك شوية وبص في السقف تخيل حاجة، غمض عينيك تخيل حاجة. حتى الخيال اوقات ممكن يخليك تضحك جامد وانت في موقف صعب، لما تتخيل انه لما النور يقطع وتبقى الجو حر وتتخيل انه بالاشكال بالشادو اللي انت بتعمله بالظل اللي انت بتعمله على الحيطة في اشكال وتقعد تضحك. الخيال مهرب لثواني او لدقايق من زحمة وضغط واجهاد وتعب وألم الواقع. الخيال نعمة كبيرة من عند ربنا. القدرة على الخيال ربنا اداها للإنسان علشان يبقى مبدع، علشان يبقى فنان، علشان يتخيل حاجات مش موجودة ويخليها موجودة، زي ديكور معين، زي تصميم معين، زي رسمة معينة، زي لوحة جميلة. لكن الخيال ممكن يبقى نقمة وكارثة لو هربت بيه من الواقع. الواقع بتاعك صعب، الواقع بتاعك مليان ألم، واجهه دلوقتي. حتى لو كانت مواجهة الواقع معناها انهيار، معناها بكاء، معناها ألم، معناها فقدان للتوازن لوقت، لكن هتواجه، هتتكيف، هتتقبل، هتتشفي، ومش هتبقى زي

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حته في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحه صغيره من غير دوشه بس فيها كلمه حلوه وفكره خفيفه وحكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بداية الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقة. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول خمس دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول خمس دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا، يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغل متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في تلت مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مشيت كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الايه اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمه وفي الهدوء في الضحك وفي الدموع في المفاجآت اللي بتفرحنا، واوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها اوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل او جامعتك او حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن احلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك, ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم,
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: الله يعصر عليك
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك, نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك, نتضع أمامك, نعظم اسمك رب. اسمك عظيم, اسمك عظيم, اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع, ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع, نرفع اسمك.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للاسف مش كل مره انا ببقى قادر اشوف كل حاجه فيا، مش قادر اشوف كل حاجه في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز، انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكله مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكره، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. وده طبيعي، لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش إنك تتغير، أسوأ حاجة إنك تفضل متغير وإنت آخر واحد تعرف، وإنت آخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقول لي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: كلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقولي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا ما اعرف فهاش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ إنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحده واحده، انت مره واحده بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مره ايه ده الولد ده كان لسه صغير هو ازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنه بيقول ايه ده. وده الفكره، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة، احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي، فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظوا اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين ثلاثة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين ثلاثة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيواجهنا بحاجة, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه, ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب, واسباب حقيقية, واسباب منطقية, واسباب انا متوقعها وفهمها وكل حاجة, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل, فلا عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقية انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهولة, يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمنا عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال لي عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقة والنتيجة الحقيقية اللي بقت موجودة, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجة من الحاجات المهمة اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها, عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجة. يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى أهم من اهتمامنا بالنتيجة. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. وأخطر نقطة, في نقطة كده اسمها النقطة العمية, يعني كل واحد فينا عنده نسخة في دماغه من نفسه, وغالبا النسخة دي ممكن تبقى قديمة شوية, وإحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حتة كده جاي دايما فينا اسمها النقطة العمية. النقطة العمية دي إيه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عليا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت, بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عامية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة اشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده, تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده، ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير

زمايل اخوات عيلة غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزياده. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمه من زوج او زوجه، من ابن، رد فعل مثلا من حاجه. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية. يعني ده يخلينا نعرف انه، او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني فوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفترة دي مش شبه نفسك، انت في حاجة غلط حاصلة، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك، او ايه اللي حاصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس. فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول أزمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة، انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبية اللي انا معرفش عنها حاجة بتطلع، مع زحمة، مع مشكلة في الشغل، مع خلاف، مع خسارة، مع تأخير، مع موقف فشل، مع مشكلة كبيرة. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا. مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو. لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا. رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا، ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع، احنا بندافع. لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف، وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة، صعبة ان احنا نعترف بغلطنا، لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط، مش دي مش قصتي، انت مكبر الموضوع، مش كل الناس، اصل انا مش عارف عندي ضغوط، اصل انا مش عارف عندي ايه، بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي، لانه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة اهم من الشخص. اوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله، فبنخسر فرصة ان احنا نراجع نفسنا. فانا يعني عارف اللي هو ايه، لا لا لا مش عاجبني الكلام ده، وانت مش عاجبني، فخلاص لا مش لازم هو اخر واحد يتكلم ده.

فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص انت اخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين, جاية منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي, وقبل ما الناس تقولي, وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي انه تعالوا, احب قوي قوي اسمعكم, واحب اسمع رأيكم في الموضوع ده, واحب نتشارك ازاي اقدر اعرف ده, وازاي الاحظ نفسي, وازاي يبقى بتقبل ده من غير ما ابقى بدافع, وازاي ابقى فعلا بشتغل على ان انا اتغير للاحسن, مش ابقى افضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز اشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب, اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك ايه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقولك ايه النهارده. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعده معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حواليك، اللي هو هيبقى بيسالك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجه مضايقاك، انت بقيت هادي شويه، طب انت بقيت عصبي، خلي بالك. والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقول لك انه يعني على ما اعتقد، يعني انا ما اعتقد وراي الشخص انه مش كل الناس متفقه ان هي تقول لك نفس الحاجه او تقول لك نفس الحاجه، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفه مع نفسي. هي لما في خمسه بيقولوا لي نفس الحاجه، ولا عشرة، ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقول لك ده، معناه انه فعلا في حاجه غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفه مع نفسي واركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجه بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدا احنا بنلاقي له مبررات بسرعه، فلما كل حاجه بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدا احنا بنلاقي مبرر بسرعه، وده طبيعي. لكن المشكله لما التبرير يمنعنا من المراجعه، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحه، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى في تغيير محتاج يتشاف، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نركز مع الحاجه اللي احنا بنشوفها، مع الحاجه اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان أين كان إيه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص مفيش امل، مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شوية مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجة، ما بقيتش، انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة الحصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله انا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى اخ بيقول لك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا انا بقيت عصبي، ولا ده ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ؟ خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل، طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي الصعب ان احنا بنخلينا نواجه. ليه بنكرر؟ سوري، ليه بننكر؟ ليه بننكر الحاجة دي؟ ليه بننكر اللي الناس بتقوله؟ وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا؟ ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا؟ وده اللي احنا هنحكي فيه. ليه بننكر؟ وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا. ليه بننكر؟ ليه الحاجة دي احنا بننكرها؟ ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط؟ ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش، انا زي ما انا؟ يا ترى ليه ده بيحصل؟ ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: أفضل أغاني لك على راديو صن.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت. هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة. فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي, اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة, هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز, فانا بدافع عنها. فانا بقول انا مش عصبي, انا مش اناني, انا مش مؤثر, وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا. فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه. فانا هادي, انا طيب, انا مسؤول, انا كويس, انا محترم, انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين, بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه, جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة, وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مش مركز مع الحقيقة, انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم, لكن بقى يحاسب على كل جنيه. فاللي هو صاحبي انا حسبتك كوباية شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك, بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجة. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي, وخلي بالك من الحتة دي كويس جدا جدا جدا, انه احنا بيبقى جوانا صورة وتركيزنا دايما بيبقى على الصورة اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مركز مع الصورة مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة, دي حتة مهمة قوي قوي. احنا مش بنخاف من الحقيقة, احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير, هتطلب مننا مجهود, هتطلب مننا وقت. لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت, طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي. فلازم هعتذر, لازم هصلح علاقة, لازم هغير اسلوبي, لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى أمنا برضو ده متعب, دي مش حاجة سهلة ومش أي حد بيعرف يعملها للأسف. وبتتطلب حاجات كتير, بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب أنه أنا بقى يعني محتاج أحل اللي حاصل ده. ولأننا بنحب نبرأ نفسنا كده فإحنا أبطال في أننا نلاقي مبررات. فنلف نلف نلف نلف ونعمل إيه؟ ندور على المبرر, عايزين مبرر. وده مش نفاق, ده دفاع عن النفس. ده وأكنه ال- ال- ال- الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا, انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة, كان الظروف هي السبب. على فكرة الناس هي اللي وصلتني للحتة دي, الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده, وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور عن مبررات مش نفاق, لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي, بدافع عن الصورة اللي جوايا, بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ. يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن, بناخد المقارنة مريحة. فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده وقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا ده انا اتغيرت الاحسن, انا كويس. وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي, ان انا مش عايز اتعب نفسي, لان انا عايز اريح نفسي. فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول. انا عصبي بس مش زي زمان. لا انا احسن, ده اتحسنت. انا مكسر بس مش قوي. يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكدب بس كدبه بيضه, يعني دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي, يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني. وكأنه أنا بقارن نفسي بمقارنة اللي تريحني، مقارنة تخليني أبقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود أو وقت أو أي حاجة. وساعات إحنا عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها، يعني في وقت إحنا بنبقى عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصورة مختلفة عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني أب، شايفيني أم، شايفيني صاحب كويس، أين كان، أنا مش عايز الصورة دي تتهز، أنا مش عايز الصورة دي تتغير. ولأن كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصورة حتى لو الحقيقة مختلفة. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، أوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يعني يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان نسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للأسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه، المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص تحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبة لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كذبة ليه. طب لو المشكلة مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صاحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبة كل التصرفات. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقة غير عادية يعني. ودايما اسأل السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسأل بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجة اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفترة الاخيرة دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقولي كده. يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعة، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمة، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه، اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رايه، مش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه، مش هسمع من اي حد، مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك، لكن اختار صديق امين، صديق قريب، زوج، زوجه، اخ، اخت، بقى قائد، مرشد، شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك، الناس دي دورها ان تحافظ عليك، وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه، مش بس ان هي تمدحك، مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه، لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك، معناه ان انت فارق معايا، معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظة جرب ما تبررش. وشجعك جدا جدا جدا على ده، انا شجعك انك تسأل، يعني بدل ما تبرر اسأل، بدل ما تدافع اسأل، بدل ما تقول انت فهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي، طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل، طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح، انت اكيد فاهم غلط، قول هاتلي مثال، قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده، او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله، ويمكن تكتشف حاجه، ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط، وعادي ان الشخص ده يبقى غلط، مش لازم يبقى صح كل الحاجات، ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح. وفي الحالتين، في الحالتين عشان نبقى متفقين، انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره، وكسبان انك تشتغل عليه، ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط، انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان، فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك، يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليوميه هي اكبر حاجه بتكشف لنا، مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركزش مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة، ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة، مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده، بتتعامل ازاي مع التأخير، بتتعامل ازاي مع النقد، بتتعامل ازاي مع الغلط، مع الشخص اللي مختلف معاك، مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل، لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها، بس ركز مع التصرفات الصغيرة هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس، لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس، لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير، ليه علان مش عارف ايه، ليه فلان حصل له كده، لكن اخر مره سالت طب وانا ايه بقى، انا واقف فين في كل الحاجات الجميله اللي بتحصل دي؟ فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها، يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي، فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى، فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد، ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط، او انا كنت غلطان في حاجة، او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألناها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر، يعني مش لازم الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي، مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للاسف للاسف للاسف بنمشيها العكس. لما بنخسر حاجات كبيره بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحله، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكه تغيير طويله. مشكله مش انك تتغير، دي سنه الحياه. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما ترجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يعني كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام وابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغرط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص، ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخليناها تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد. السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى ابقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ، انا كتمام، انا زي ما انا، انا زي الفل. وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقول لك انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل، الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. فاول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى، في ناس بقت اصعب، في ناس بقت اقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت ارحم ولا اقصى؟ هل بقيت اهدى ولا اسرع في ان انا اغضب؟ هل بقيت اقرب من الناس ولا ابعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط او مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في ايه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف، لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متاخر، اشجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكره حد يقول لك انت اتغيرت، لكن المره دي اتمنى تكون الجمله حلوه ويقول لك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

إذا ظهر بينكم نبي أو من يحلم أحلاما وقدم لكم آية أو أعجوبة، وتحققت هذه الآية أو الأعجوبة التي تنبأ بها ثم قال: تعالوا نتبع آلهة أخرى لم تعرفوها فنعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو من يحلم أحلاما، لأن المولى إلهكم يمتحنكم ليرى إن كنتم تحبونه بكل قلبكم وكل نفسكم، بل المولى إلهكم تتبعون وإياه تتقون. اعملوا بوصاياه وأطيعوه، اعبدوه وتمسكوا به. أما ذلك النبي أو من يحلم أحلاما فيجب أن يقتل، لأنه قال: أن تتمردوا على المولى إلهكم الذي أخرجكم من مصر وفداكم من سجن العبودية، ولأنه حاول أن يبعدكم عن الطريق التي أوصاكم المولى إلهكم أن تسلكوا فيها، بذلك تزيلون الشر من بينكم. وإن أغراك في السر أخوك ابن أمك أو ابنك أو بنتك أو زوجتك التي تحبها أو صديقك الحميم وقال لك: تعال نعبد آلهة أخرى، آلهة لا تعرفها ولا عرفها آباؤك من آلهة الشعوب التي حولك القريبة أو البعيدة، من آخر الأرض من هنا إلى آخرها من هناك، فلا تقبل ولا تسمع له ولا يشفق قلبك عليه ولا ترأف به ولا تستره، بل اقتله وانتهي منه. كن أنت أول من يبدأ قتله، وبعدك بقية الشعب. أرجمه بالحجارة حتى يموت، لأنه حاول أن يبعدك عن المولى إلهك الذي أخرجك من مصر من سجن العبودية. فيسمع كل بني إسرائيل ويخاف، ولا يعود لارتكاب هذا الشر بينكم. إذا سمعتم عن إحدى مدنكم التي يعطيها لكم المولى إلهكم لتسكنوا فيها أن بعض الأشرار خرجوا من بينكم وأضلوا أهل مدينتهم وقالوا: تعالوا نعبد آلهة أخرى لم تعرفوها، فافحصوا الأمر وابحثوه وتحققوا منه، وإن ثبت أنه صحيح وأن هذا الفعل القبيح جرى بينكم، فاقتلوا كل أهل تلك المدينة بالسيف، واقتلوا كل بهائمها بالسيف، وأخربوها تماما، واجمعوا كل أمتعتها إلى وسط ساحتها، وأحرقوا المدينة بالنار بكل ما فيها كقربان يحرق للمولى إلهكم، فتبقى خرابا إلى الأبد لا تبنى فيما بعد. لا تأخذوا شيئا مما حرم عليكم، فيرجع الله عن غضبه الشديد ويرحمكم ويشفق عليكم ويكثركم كما وعد آباءكم بقسم إن سمعتم لصوت المولى إلهكم وعملتم بكل وصاياه التي أوصيكم بها اليوم وفعلتم ما هو صالح في نظره.

الغزال والظبي واليحمور والوعل والرئم والثيتل والمعز الجبلي. وكل بهيمة من البهائم لها ظلف مشقوق وتشتر تأكلونها، أما التي تجتر فقط أو التي لها ظلف مشقوق فقط فلا تأكلوها. فالجمل والأرنب والوبر تشتر، لكن ليس لها ظلف مشقوق فهي نجسة لكم. والخنزير له ظلف مشقوق لكنه لا يشتر فهو نجس لكم. لا تأكلوا من لحمها ولا تلمسوا جثثها. أما ما يعيش في الماء فكلوا من كل ما له زعانف وقشور. أما كل ما ليس له زعانف وقشور فلا تأكلوه لأنه نجس لكم. كلوا كل طير طاهر، أما هذه فلا تأكلوا منها: النسر والأنوق والصقر والحدأة الحمراء والحدأة السوداء وكل أنواع الحداء وكل الغربان بأنواعها والنعامة والخطاف والسأف وكل أنواع الباز والبوم والكركي والبجع والقوق والرخم والغواص واللقلق والببغاء بأنواعه والهدهد والخفاش وكل الحشرات التي لها أجنحة هي نجسة لكم فلا تأكلوها، بل تأكلون كل طير طاهر. لا تأكلوا أي شيء تجدونه ميتا، بل أعطوه للغريب المقيم في بلادكم ليأكله إن أراد، أو تبيعونه لأجنبي، لأنكم شعب خاص للمولى إلهكم. لا تطبخوا جديا في لبن أمه. كل سنة تقدمون العشر من كل محصول زرعكم الذي ينتجه الحقل، وتأكلونه في محضر المولى إلهكم في المكان الذي يختاره لتعبدوه فيه. عشر قمحكم وخمركم وزيتكم وأبكار بقركم وغنمكم لتتعلموا أن تتقوا المولى إلهكم دائما. ولكن إن كان المكان الذي يختاره الله لتعبدوه فيه بعيدا والطريق إليه طويلا ومن الصعب أن تحملوا إليه عشور ما بارككم الله به، فبيعوا العشور بنقود وخذوا النقود معكم واذهبوا إلى المكان الذي يختاره المولى إلهكم، واشتروا بالنقود ما يحلو لكم من بقر وغنم وخمر ومسكر وما ترغبون فيه، وكلوا وافرحوا أنتم وعائلاتكم هناك في محضر المولى إلهكم. ولا تهملوا اللاويين الذين في مدنكم، لأنه ليس لهم قسم ولا نصيب خاص بهم. في آخر كل 3 سنين أخرجوا كل عشر محصولكم في تلك السنة وضعوه في مدنكم، فيأتي اللاويون الذين ليس لهم قسم ولا نصيب خاص بهم، والغرباء والأيتام والأرامل الذين في مدنكم، ويأكلون ويشبعون، فيبارككم المولى.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهارده حلقه جميله قوي، حلقه يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس في حاجة كده غريبة، حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا وإحنا مش واخدين بالنا. أوقات بنقرب من الناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني إحنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، وأول مثلا ما نحدد معاد لا أنا مش قادر، لا مش. وأوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، وإحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. وأوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو أكتر شخص إحنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي ان في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. ايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجة على فكرة، العلاقات انتوا عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقة الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده بكل حاجة، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبة اللي بيبادلها الابن. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما، دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده، اي مسلسل اي فيلم اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتملى له الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده أقول لكم خبر لطيف أنا حسيت أنه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نزل دلوقتي أنه الناس بتنزل صورها بالاي اي، كل واحد، أو تعمل فيديوهات ليها بالاي اي، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الاي اي، فبيطلع أمور قوي. أنتوا عارفين أن صور الاي اي بتطلع حلوة قوي، يعني أكتر من الحقيقة بمليون مرة. ناس كتير قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على أن زاد قوي عدد الناس اللي بتلجأ لتعديل صورهم الشخصية بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، بينشروها على صفحتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيرة جدا، وإيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده، فتحس إن الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حتة سعادة وفخر كده. بس بيقولك بقى العلماء النفس بيقولك إن مع مرور الوقت في أثار نفسية سلبية بتعود على الشخص ده. بيقولك إن فكرة إن أنت تعتمد في فيديوهاتك على إن أنت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي او ان انت تجمل صورك طول الوقت, بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء بيتم تقييمها بدلا من كونهم اشخاص كاملين. وبيقول لما يقوم الشخص بتعديل صوره لتلبية معايير الجمال المثالية فبيتلقى ردود ايجابية, ولكن هذا يخلق وهما بالاستدامة مما يعزز الاعتماد غير الصحي على التحقق الخارجي. يعني بمعنى أصح, لو انت فضلت تنزل صور ليك, يمكن دي هتلاقوها في البنات اكتر, لو فضلت تنزل صور ليك بالAI وتاخد عليها كومنتات تحفة جدا, مع الوقت انت مش هتعرف تنزل صور لنفسك, لان انت هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الAI بيعملها. فهتلاقي ان كل صورة بتدخلها على الAI تقوله اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقولك بقى انه في توقعات غير واقعية, ان التفاعل المستمر مع نسخ معدلة بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعية مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايز أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالAI, الصور الكتيرة اللي بقت بالAI, لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته AI, ده بيقلل من

0: بالاي اي وفي الفلاتر، لاني مع الوقت هتجد صعوبه كبيره في تقبل نفسك بعيوبها، ومش هتقدر تتحمل شكلك، هتفضل تقول لنفسك لا خليني اعملها بالاي اي اول لانها احسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي بمناسبه مع الصور الكتيره اللي نازله اي اي، وانه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السي في هيت على الاي اي وليست الصور الحقيقيه. يلا بينا نطلع اول فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان واحدة من اهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الاعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء.

0: ناس كتيرة قوي فاكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أن هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب، يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
1: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عنيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا، نجري عليها، نهتم بيها. خليني أقول لكم أنه مثلا في الشلل في الصحاب، أنا عايز أقول أنه ده مش حالات نادرة، ده الأكتر. يعني القانون ده هو قانون الأكتر في الحياة. مثلا لما تيجي تتفرج على شلة صحاب كده، هتلاقي في واحدة دايما مثلا أو واحد ميل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني، يعني ليه وضع اكتر، هو معجب بيه اكتر. هتلاقي الحياه كلها ماشيه كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهارده الحلقه بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول أنه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شوية، طبعا معنا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة بيقولك إيه. نانا صباح الجمال يا وردة، يا وردة جميلة، صباح الفل عليك يا نانا، يا جميلة يا مشجعة، دايما كده يا رب منورانا وملي علينا الحلقة. إيه رأيك في موضوع الحلقة النهاردة؟ ليه ناس كتيرة قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي. يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك أي علاقة عادي جدا إن يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو إنه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده فيه حب، فيه أمان، فيه هدوء، فيه سلام، فتحس إن العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي إيه، انا مره اقرب قوي واهتم بيك واسال عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مره، احس ان انا مشتاق جدا وبعد كده احس ان انا لا لا لا, لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعه، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبه لما العلاقة تبقى فيها جزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي أنا نفسي أكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده ويجي وقت تاني، أنا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، أنا بجد الشخص ده أكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده أنا مش عارفة أفكر صح ولا غلط. طب هل أنا بجد اخترته صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلسات ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكرة في التذبذب، انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو اوقات كتيرة قوي ابقى مستنية العلاقة ومستنية الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأن مفيش حاجة حصلت، وابدأ اكمل قرب شديد واهتمام شديد، ووعود أوعدك إن أنا هتغير، أنا مش هبقى كده، أنا مش هختفي فجأة، أنا مش هعمل كده. وبعدين قرب شديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين إيه، والدائرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب، الإخوات، المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معنى حب ولا معنى لخبطة ولا معنى إيه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حصلة دي. إن أنا بتقول حلقة جميلة وأغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى فيه كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا أكاد ألاقي المشكلة دي يعني في كتير. يعني مثلا لو قلنا أنه كل علاقات خمسة، ممكن تلاقي اتنين فيهم عندهم المشكلة دي. يعني هي مشكلة كبيرة، احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش، بنبقى متوترين، مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجة، بس في حاجة غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ وأسامة صباحكم نادي ولذيذ. لا ولذيذ انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر ثلاثة، صباح الفل عليك انت والنادي كله يا رب، كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوس كده نستمتع معك. شهر ثلاثة بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لأني أوقات إحنا بنبقى متمسكين إن إحنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده أو ببساطة، تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني إحنا بنسيبه بسهولة ببساطة يعني تقصدي. ده حقيقي، عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقول لك اللي هو النعم المضمونه، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره انه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجه عادي، يعني انا خلاص واخدها جرانتي كده ان انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجه. فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى في حب فعلا، اوقات بيبقى في حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى في حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه. وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا، يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي أذينا. خليني اقول على شوية حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه، تلاقي انت مشاعرك متقلبة بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة اقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لاهاليها تقول لهم ده احسن صاحب في حياتي، ده انا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني انا مش عايزة اعرف البني ادم ده تاني ولا عايزة اشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا اوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني انا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من اوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى اصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فانت بتبقى متوتر وتعبان. كل مره تقول دي اخر مره. يعني لما تلاقي انت بتبعد، ما هو انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيعمل كده، وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مره تقرر تبعد وايام وساعات كتيره قوي ترجع لنفس العلاقه ونفس المشاكل ونفس الوجع، وبعدين تقرر ان انت هتبعد، وبعدين الشخص يرجع يكلمك حلو فتقول لا دي كانت وزت شيطان كده وخلاص هنرجع كده وعفى الله عما سلف ومش هيحصل الكلام ده ونرجع تاني نتكلم، فتحس انه ايه كل وقت بساعه انت مش عارف اللي جاي فيه ايه، انت مستني الشخص ده هيعمل فيك ايه، في حبه سسبنس كده، الشخص ده مستني يا ترى هيبعت لي مسج النهارده، يا ترى هيتصل يسال عليا، يا ترى هيكلمني ويسلم عليا، يا ترى هيرد على المسج بتاعتي. لو انت في حياتك حاجه من الحاجات دي يبقى انت واقع في الفخ بتاع القرب والبعد والشد والجذب ده. اوقات تبقى الشخص مش معبرك وشايفه اونلاين وبيكلم ناس كتيره جدا، وانت طب ايه بالنسبه للسؤال بتاعي، علامه استفهام بتاعتي ايه، النظام ما ردتش عليها ليه، فمعلش اكيد مشغول، اكيد ما شافش المسج بتاعتي، اكيد المسج بتاعتي نازله لتحت قوي، اكيد مش قصده. لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها، انت هترفضها. فممكن اكون بعمل ده وممكن يكون بيتعامل فيا ده، بس ايا كان لو في الحاله دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده. اوقات كتيره قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم. يعني انا متمسك قوي في فكره لما يحبني اكيد هيتغير، لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي انا في قلبي من ناحيته اكيد هيتغير، واكيد لما نتغير العلاقه بتاعتنا دي هتنجح وتبقى احسن علاقه، مع انه يمكن الشخص نفسه مش حاسس ان في مشكله او مش عايز يتغير اصلا. لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي، وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني، تحس ان انت انا مش مرتاح، انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان، انا تعبت من لخبطة المشاعر دي، في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين، ومع ذلك بحبه ومتمسك بيه ومش قادر اسيبه. انا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي اعصابي وانا مش عارف هو عايز مني ايه، بس انا مش قادر اسيبه، انا بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. اوقات بلاحظ ان الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وانا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول اهزر وبحاول ابتسم وحاول اقول الافيهات وانا اصلا ماليش في الحته دي، فبيطلع دمي تقيل اساسا. بس بحاول طول الوقت اتغير عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعمل حاجات مش فيا عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعيش حياه مش حياتي عشان ارضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل انا مرتاح في العلاقة دي ولا انا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لاني بحبه ولا انا خايف اخسره، مش عايز اخسره عشان تعودت عليه؟ يمكن هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني بيتعبني بيقلقني؟ تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه. وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة. لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص. هو زي مثلا الاثنين المتجوزين تلاقيه حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الارض وبيدي عينيه لكل اللي حواليه، بس يجي في البيت انا تعبان انا قرفان انا مطالب طول الوقت بره البيت اكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو، سيبوني بقى يا جماعه عيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني احس شويه ان انا مرتاح مش مضطره امثل زي اللي بعمله بره، وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب ايه ذنبهم الناس اللي في البيت ان هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ ايه ذنب مراتك انها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الارض بره ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد انك تعبان؟ طب ما انت كنت تعبان بره وبتحاول تضحك، ما كلنا تعبانين وبنحاول ان احنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ ليه؟ فتحس انه في حاجه غلط. هو انا وحشه قوي كده؟ هو انا فيا ايه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط بره؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجه بس هو اولوياته حاجه تانية، هو عايز يظهر بكاركتر معين اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حته الانبهار دي. فتحس لا في في في حاجه كده غلط. ان انا شهر 4 يلا بينا ان انا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلي بالله هيبطل يدور على الأمان في المكان الغلط. قوليلي إيه تعليقك؟ يعني أنا لما سمعت الجملة دي قوليلي إيه تعليقك لما الجملة دي قالت؟ حسيتي بإيه فيها؟ بتفكري في حياتك إن أنت تقوليها لمين؟ لأي علاقة؟ إن أنا كمان بتقول إحنا قلنا الإنسان بيحس إن الشخص موجود ومش هيمشي. أسامة بيقول الحب التهديدي. حلو الحب التهديدي ده. ليس حب، الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش اوبشن ان هو يكسر القفص ويطير او يهرب، فبيضطر دايما قاعد في القفص. انما الانسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه، لان هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق بس هو مقيد في العلاقه دي، فبيبقى الموضوع برضه صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده، لان ده بنقع فيها، فخ بنقع فيه اللي هو لو ما مشيتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان. يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا، بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور، انتوا بقالك كتير واخدة متاخدة غياب، كنت فين لعل المانع خير. يلا نشوف شهر 7 بيقول ايه. كم 7؟ احنا في شهر 7 يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى معرفش، قوليلي كم 7 عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر 7 اختار السلام حتى لو خسرت علاقة، اي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة، اي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. ده شهر 7 ليك يا نانا، وقوليلي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحكي ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعه احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكله عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب، ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها اتوجعت قبل كده، ربما انها مش عايزه وجع دماغ، ربما انها مش عايزه مسؤوليات في العلاقه. فتبص تلاقي ان هو القرب معناه انه الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر بس انا بحب الشخص، بس خليني على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق أوقات أنا ببقى متعلق قوي بطريقة الشخص، أوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، أوقات قوي أكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني أن أنا حد مهم، فأنا متعلق بالحتة دي. ما هوش حب بس هو تعلق، وده الفخ اللي كتير بنقع فيه، إن إحنا ما بنبقاش عارفين هو أنا بحب بجد ولا أنا متعلق بس. أكتر حاجة يقولك هو أنا وناش ضمني، ما يمكن اللي أنا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا زي الحلقة اللي فاتت عن الناس، يعني نحطهم في مكانة هي مش مكانتهم، نشوفهم بصورة هي مش الحقيقة بتاعتهم، فندلهم تعاملات زيادة قوي وهم ما يكونوش أصلا بيستهلوها. أوقات طبعا بيكون في تربية غلط، حد اتخزل قوي، حد تعب قوي في علاقة مؤذية، فتبص تلاقي أنه لما تعب بيكرر، عارف لما يقولك ايه، ما تصعبهاش على الناس اللي حواليك، لا انا اتصعبت عليا قوي في حياتي فانا غصب عني بصعبها على الناس اللي حواليا، لانه انا ما لقيتش وقت كويس اقضي، ما لقيتش حد بيحبني بجد، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامة، فانا اصبحت حاسس انه ما حدش هيعمل كده معايا، فانا لما لاقي حد بيحبني بأذيه زي ما انا اتأذيت غصب عني، بيبقى حاجة داخلية كده وغصب عني. أوقات كتيرة قوي بيبقى الشخص عايز الحتة الحلوة اللي في العلاقة، يعني السسبنس، يعني انه يعمل في، تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق، يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقة هادية كده ما فيهاش خناق ايه الملل ده، لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقة وتخليها فيها سسبنس كده. فتلاقي ايه، الشخص التاني عايش على أعصابه طول الوقت، سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراء أسباب نفسية مش مظبوطة، لأنه مش طبيعي أن أنا طول الوقت أخلي سسبنس في العلاقة، مش طبيعي أن أنا أوتر الشخص اللي قدامي علشان أخليه دايما بيفكر فيا، وعشان أخليه دايما بيدور إزاي صالحني، وعشان أخليه دايما مهتم بيا. أوقات في ناس بتعمل كده عشان كده، فتبص لا ده توتر، ده تعب، ده في حاجة مش مظبوطة، ده في أوقات أنا مش ببقى فاهم نفسي أصلا، أنا عايز إيه يا جماعة، أنا متلخبط ليه، طب أنا بحب ولا مش بحب، طب أنا عايز ولا مش عايز، طب أنا مستعد ولا مش مستعد. فأوقات تبقى مشتاقين للقرب كده، ومرة فجأة نبقى محتاجين مساحة، لا اديني مساحتي لو سمحت، ومرة تانية نقرب قوي، طب فين المساحة في وقت، تحس أنه في أنا مش فاهم أنا عايز إيه أصلا، فده بيخلق توتر رهيب في العلاقة. فأوقات كتيرة بتبقى كمان البوظان في العلاقة أو الشد والجذب في العلاقة، أو أنه شوية بقرب وشوية ببعد، أو شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني واروح للشخص اللي بيتعبني، لأن أنا أصلا مش عارف أنا عايز إيه، أنا متردد جدا في العلاقة دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق، ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق، لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق، والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه، غريبة جدا يعني، مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده مفهوش عيب، ده كويس قوي، إيه بس مش قادر أحبه، مش قادرة أقبله، وتتلام قوي على الكلمة دي، يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة تحبيه. طب طلعي فيه عيب، اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه، مش مهم المشاعر، ما المشاعر بتروح وتيجي، ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها، بس هو فيه، لا فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب، ده شغلانته كويسة، ده بيحبك، ده مش عارف ايه، ده ايه، طب ليه ما تاخديهوش، طب انا مش حاسة من جوايا ان في قبول، وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقول لي ايه، انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير، وانا مش قادرة اقبل فكرة انه اقصر مني. طب بجد دي مشكلة حقيقية، كنا قاعدين قاعدة كده، فالناس بيقولوا لها ايه، ردوا عليها يعني في القاعدة وقالوا لها وايه المشكلة انه قصير، يعني ايه المشكلة، مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لا عليه، مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته، تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه. عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده؟ أنا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة. لا هي حتى لو انت شايفة قصير وانت مش قادرة تتقبلي العيب ده إلى أي مدى مش قادرة تتقبليه، لازم تاخدي فترة تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك. لأنه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحة ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل. هتلاقي نفسك مش مشدودة، حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافة دي، ايه اللي انتوا بتتكلم اسر ايه وطول ايه. يا جماعة دي عندها نقطة مهمة، ما كل واحد عنده نقطة مهمة. ممكن النقطة المهمة اللي عندها تبقى هايفة بالنسبة لك او بالنسبة لك، بس هي بالنسبة لها دي نقطة مهمة ومش هينفع تتجاهلها ومش هينفع اقولها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكرة، انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجة مضايقاه. فتاخد وقتها وتشوف الى اي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفترة الخطوبة حست انه العيب بيتلاشى وانها بقت متقبلاه، ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف ايه بتاع مش شايفة العيب ومش شايفة انها مكسوفة. في ناس بتوصل لمرحلة انها مش عايزة تمشي جنب البارتنر بتاعها او الشريك بتاعها عشان اقصر منها، عشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف، فبتفضل في حتة منكدة عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحتة المنكدة عليك دي وضاعت وسط كل ميامة، في شخصيات عامة كتير جدا تلاقي مثلا هو أقصر منها وقمة الحب والرومانسية، هم مش شايفين العيب ده بس دي شايفة العيب ده. فينفعش أقولها البسي نظارة واعملي غمامة وكأنك مش شايفة. فأنا معاكي جدا أنه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير بس أنا مش قادرة أحبه، مش قادرة أو بحبه بس مش قادرة أن أنا أدخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش أن أنا أوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده، موضوع القبول مش قبلاه من رغم أنه هو شخص كويس. فعلى الشخص الآخر أنه يفهم النقطة دي والصراحة مطلوبة طبعا. شهر 12 ليا، يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول إيه. اجعل قلبك حر من كل قلق، سامح واترك الماضي وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا وابدأ بقلب مليان بالسلام. انا بحاول دايما اعمل ده صدقيني، يعني ان انا اجعل قلبي دايما خالي من القلق. انا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه، فبحب قوي الجملة دي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنة بيها في الحياة. دنيا شهر 10 يلا بينا ولا انت بتقولي ايه؟ انت 10؟ انت 10 يعني عدة صح؟ انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح، لو يوم 10 لا اعمل لك بيرث داي لو انت موجوده. لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعمل لك حفله دلوقتي. حاتم، صباح الفل عليك يا حاتم، بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشه والكل زملاء الراديو. وانت كمان قوي قوي يا حاتم. ومجدة بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا مجدة. تعالي يا مجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده، ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحقه، نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحبنا وجميع أبنائك وتكون لهم سترا وعونا برحمتك، احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك، أمين. ويسر كل ما تعسر أمره ويسر كل ما تعسر أمره وحقق أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين وتستجيب ليك المجد والإكرام والسجود إلى الأبد آمين آمين. حلوة الصلاة قوي وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي يعني من المعاميك. أغسطس يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه. وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش إن ما تستناش الناس تختارك, افتكر إن ربنا اختارك الأول. إمتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك, افتكر ان ربنا اختارك الاول. امتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هايلة وكويسة, بس الحقيقة ان احنا كده كده كويسين, كده كده ربنا اختارنا في الاول. ماجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه. ده حقيقي جدا. التجارب السيئة اللي مرينا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا. مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم, انا هفضل طول الوقت حتى صورة الشخص القديم قدامي, ونوارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات, فانا بدفعه الضريبة بالمشاريب كلها. يعني هتدفع تمن غلطات اللي قبلك, ودي طبعا اكتر غلطة في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في إنجيل يوحنا سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم, ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا, فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. أحب الآية دي قوي قوي قوي, بحسها فيها أمان رهيب. مش زي ما العالم هيديك وربنا هيدينا, لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان ماجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسه انك مش عايزه التعامل, مش عايزه التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكله في الدلقه دي, عارفه اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي فلما تقرب تدلق قوي, بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للاسف. ما بنفهمهاش انها محبه, ما بنفهمهاش انها رومانسية, ما بنفهمهاش. احنا بنقول عليها تلزيق, بنقول عليها قرب زيادة قوي, بنقول عليها حاجات كتير. هي ممكن تكون نبع من الشخص مش من كل ده, انما هي محبة وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي, بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر يلا بينا شهر نوفمبر يا مجدة. ما تتعلقش بمن يتغير, تعلق بمن لا يتغير. الله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير, تعلق بمن لا يتغير. فالله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين, بس ده مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم, بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره انه كل شخص قابل للتغيير وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير انا عليا ان انا افهم واشوفه اتغير ليه واستوعب هو رايح فين وجاي منين واتكلم بصراحه. انا دايما بقول يا جماعه لازم نتكلم بصراحه ومواجهه. يوم 10 بصي يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفله عيد ميلاد معموله لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفه 10/7 ده كان يوم ايه, بس يعني اتمنى انك تحضري حفله عيد ميلادك. جمال بيقول يا ناس يا عالم برنامج مين وصل. يا ناس عرفت تخيلتك ماسك كده ابوك ووقف بتقول الكلام ده. يا ناس يا عالم برنامج فينا وصل, صباح الخير واستعادة يا فينا, صباح الخير على كل حبايبنا في صباح سما. صباح الفل عليك يا جمال, يومك مليان بالبركة والنعمة يا ناس يا عسل. جمال وصل يعني اللي هو ايه بقى انت عارف عادل امام. ماجدة بتقول برافو عليكي تلزيق. ما هو احنا بنقول دايما المصطلح ده عن الناس اللي بتقرب قوي وتكون بتحب قوي ومتعشمة قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي, فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزيق, بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكلة اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء. هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة؟ خلينا بجد صراحة مع بعض. امتى اقول على التلزيق ده حب وامتى اقول على التلزيق ده مش حب، امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل، ما تروحوش في اي حتة، ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل، فخليكي معايا عشان نحتفل ونهايس عيد ميلاد دنيا. يا جماعة مواليد شهر سبعة كتير قوي، تحسوا انه موسم التكاثر في شهر سبعة دايما، الناس كلها بتتكاثر في شهر سبعة كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن اعياد ميلاد الناس، ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر سبعة، في ايه في شهر سبعة ده، وشهر عشرة برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
3: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سبعة.

0: طريقك، عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما.
1: بمناسبة بقى انه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7، فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض، علشان اي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو انتوا عايزين يعني او تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

داي تويو يا دنيا. كل سنة وانتي طيبة يا دنيا ودايما كده في بركة ونعمة، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده ونبقى منورين بعض كلنا. بصي ان انا مش عارفة ايه علاقة شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيرة جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمة قوي، مش عارفة المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام يعني. كل سنة وانتوا طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمة في العالم كده، ويعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، او مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حطنا في خطتها، الناس اللي مش معتبرينا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حسنها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده ويعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد وانه انا اقرب شوية وابعد شوية ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتبط بفكرة ان عارفين بلاقيها قوي ايه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب انا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، واحس بالقرب والعلاقة الجميلة قوي مع ربنا، واول ما الحاجة تيجي او الوقت يعدي فين ربنا؟ مفيش. يعني ما نسيت، انا نسيت اتكلم، انا نسيت اصلي، انا نسيت حتى اشكر على الحاجة لانها جت. فاحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، اوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحية طلبة او حاجة معينة او بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجة دي تخلص بننسى مرحلة القرب الجميلة اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحتة دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، ان المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة اصلا القرب والبعد هي فكرة، مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه قال له اديني ورثي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورثه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويدي له قرشين يمشي بيهم حالهم ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال لله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة ان الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي وإحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من أوله، لا لا لا لا لا خلاص أنا أستخبى بقى في أي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني إنه معنى كده إنه الله بيدينا أيام حلوة
وتاني وأيام تانية بيمسك إيده وما بيدهنش حلو. وده يعني من أكتر المفاهيم الغلط اللي احنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لأنه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الأيام. بس في أوقات أنا ببقى متجرب فيها، في أوقات تانية بيبقى في أنا أصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في أي حاجة كويسة أنا مش عارف أشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي أنا كمان. من العلاقات الثابته قوي، خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. دنيا بتقول بامانه ان نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس او واتس، شكرا خالص يا فينا على محبه. ليه ليه ليه؟ لا ثانيه واحده، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمه دي بقى ضايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي؟ عيد ميلادك يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليك سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده، ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره. بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل لك جلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس، فهيبدأ يدور عليك، فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها، في ناس تحب تحس انه ده هي اللي بيكلمني وبيسأل عليا. كنت لسه بسمع حكاية كده من حد بيفضفض وبيحكي يعني، فبيقول لي ايه، ياه فلان ده مش ممكن، ملزق جدا طول الوقت، عايز يبقى معايا في الخروجات وطول الوقت عايز مش عارف ايه. بس هو في الحقيقة ان الشخص اللي كان بيتكلم معايا، عشان انا علم بالحياة يعني، هو في الحقيقة هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيقرب الناس منه، هو اللي بيخلي الناس تحبه، هو اللي بيدور ازاي يلم الناس حواليه، ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقولك ده تلزيق. ففي ناس اوقات بتبقى توكسيك في حياتنا كده، وتعمل زي المغناطيس كده تقرب الناس، ولما تقربهم تبدا تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفايه بقى قرب شويه. الناس دي بتبقى متعبه، وخدوا بالكم منها، لانه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي اكتر ناس بتبقى براقه، وتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضه غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها يعني. فناخد بالنا من هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز. فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني، ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى، فقالت لها أنا ابني مات، ارجعي البلد يعني، خليكي في بلدك بقى وأنا هرجع بلدي. فقالت لها لا يا نعمة، أنا مش هسيبك، أنا هاجي معاكي في البلد بتاعتك، شعبك شعبي وإلهك إلهي، لأن المحبة بيننا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل، والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز، عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه، لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبة وبتشتغل علشان تأكل حماتها، ف يعني سأل عنها وعرف هي بنت مين، وعرف انه في صلة ما بينهم. فقال يا جماعة انه الست دي كل اللي هي عايزاه وفره لها، وتبقوا تسيبوا لها حبه من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها، ويسهلوا عليها الحياه ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا، بس الصراحه ما لفش وما درش، ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقه جدا، دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني، فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها، فتمام هتاخدها. قال له لا انا مش هاخدها. قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى، علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا، ملفش ومدارش بيها، كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها، كان ممكن يلف ويدور حواليها، كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه، لكن هو كان
أمين جدا في علاقته، حس أنه معجب، حس أنه ممكن يرتبط بيها، حس أنه ممكن يتجوزها، فدخل الباب من بابه، ما عادش بقى البيت من بابه، ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة. وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب، اللي تذكر اسمه بوعز، لأنه الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية، أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه، لأنه هو كان رجل صريح، كان رجل شهم، كان رجل عارف هو بيعمل إيه، ملفش ومدرش ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي، هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك، اللي في حياته غموض، اللي في حياته لف ودوران، هتحس انه هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب، او ارضيا يبان انه الناس ملهوفة انها تعرفه، او الناس ملهوفة انها تقرب منه، بس في الحقيقة هو مفيش بركة عنده، لان هو مؤذي وبيأذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الآية اللي هي المحبة تتأنى وترفق ولا تطلب مال لنفسها، يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الآية دي شوية، لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء، بنحتمل كل شيء، ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده، ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات تعالوا نسأل كده السؤال تاني، ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا؟ لا، هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة، وبتعايد عليكي، دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش، تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي هو ليه بنقرب من الناس، او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة، خليني بقى اكلمكم بالمنطق، وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الانسان متاثر قوي بفكره قانون الندره، يعني لما يكون، ودي قاعده مهمه قوي، شئنا ام ابينا هي حقيقيه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد حقيقه علميه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندره ودي حقيقه. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حق ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شئنا أم أبينا دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمنا ليه احنا بنجري ورا اللي بيتعبنا. لما الشخص بيبقى موجود طول الوقت احنا بنعتبره ان هو امر طبيعي، لما تقدمي طول الوقت الناس بتاخدها جرانتي وما بتحسش بتقدميه. حلو ان انا لما اقدم اكون بقدم بحساب، مش عشان حاجة، العطاء جميل، بس العطاء من غير حسبة، من غير ما ادرك الناس هيأذيني بعدين، هيخليني مش عارفة ادي. كم من الشخصيات اللي كانت بتدي وفيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش، ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود، أخدت على دماغها قوي قوي قوي قوي، فقررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي بسببها أن أنا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص أقل إتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها أن أنا أكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فأقول له بعد إذنك أنا مش فاضي، مع أنك أنت فاضي وتقدر تساعد، لا مش معناها كده، بل بالعكس، أنا لو فاضي عيني ليك، أنا الوقت عندي متاح، فأنا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا،
تمام. بس معناها انه انا ما بقاش طول الوقت في الخروجة، يعني اي خروجة انا بقى فيها على طول، اي حاجة لا. لو عندي اولويات تانية يا جماعة احط اولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل اولوياته ده هيجي يتأذي.

يعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا تومانجيري. تومانجيري هي فيها جزء تومانجيري، بس هي عايزة حكمة بقى. يعني تومانجيري لطيف، بس يعني في حتى في تومانجيري كانوا اوقات كتيرة وحلقات كتيرة قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وانه الحياة مش هينفع تمشي كده، وانه مش هينفع طول الوقت في خناق، فاحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فاحنا بقى مش تومان دي جيري، احنا الطف من كده بكتير. في بقى حاجة تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني ايه التعزيز المتقطع؟ ودي من اقوى التفسيرات النفسية اللي اتقالت في الحتة دي، انه لما الشخص مرة واحدة يهتم بيك جدا، ومرة يتجاهلك، ومرة يقرب، ومرة يختفي، في حاجة غريبة بتدخل المخ، ان المخ بيعتبر ان دي مكافآت، والمخ عاشق لفكرة المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لأن عدم القدرة على التوقع بيخليهم أكتر انشغالا بالعلاقة. يعني إيه؟ يعني أنا فكرة المكافأة، يعني أنا دلوقتي مش متوقع أنت هتعمل إيه، بس لما هتيجي تخرج معايا أو لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فأنا مستنية المكافأة. يا ترى مكافئتك امتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم، فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة إيه؟ إن البني آدم مستنيهاش، مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، إنه أنا مستني المكافأة اللي أنت هتدهيني. إمتى هترضى عني؟ لما بترضى عني أنا ببقى في قمة السعادة، فأنا مستني لحظة السعادة دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شوية، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، لأنها بتبقى متعلقة بلحظات السعادة اللي هتديها لها بنظام المكافآت كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي. يعني أنا متعلقة بالشخص قوي، بس حتى لو بيأذيني أنا مش عايزة يمشي ويسيبني، أنا مستحملة أذيته. وهتلاقوها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب أو قلق مرضي ده، بتحس إن هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعت المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقان عليه، قد كده مستنية الشخص يبعد، ويتفسر القلق على إن هو حب، بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إن هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. نفس لما شخص يبقى متوتر انه الشخص ده ما جايش لاي سبب، هو مش عايز يسمع اخبار وحشه، هو بطبيعته قلقه متوتر، فبيفسر ان كل توتر في حياته هو حب. انا ما دام بحب الشخص ده فانا متوتر عليه. لا، هو في الحقيقه انت بتتوتر لاي حاجه في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايره حياتك يكون اتاخر شويه، يعني انا في مثلا في واحده ما اعرفهاش قعدت معاها قاعده بتقول لي لما تروحي طمنيني وبعتي لي مسج، بصيت كده من جوايا اللي هو ابعت لك مسج ليه؟ يعني ايه اللي بينا يخليكي تتوتري ان انا ما روحتش؟ يعني في ايه؟ ايه الاوفر ده؟ فانا مخي مدرك ان هي عندها مشكله التوتر ده، هي متخيله ان هي بتحب كل الناس قوي، بس هو في الحقيقه هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس، مش عايز تسمع اي خبر وحش بصفه عامه، فبترجم ده انه تحت الحب. فبقولها ايه اللي ايه اللي موترك قوي كده؟ تقول لا انا عشان بحبك قوي خايفه عليكي. لا، هو مش حب، انت ما لحقتنيش في كام قاعده تحبيني، انما انت عندك توتر مقلق، انت قلقانه وخلاص،

0: فهرمونات التوتر دي بتحسسك ان انت بتحبي قوي. فعشان كده اوقات لما بخاف قوي على الشخص انا متخيله ان انا مهتميه بيه، لا انا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوه باهتمام الشخص وملوش دعوه بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حته القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه، توماند جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل توماند جيري. تانت دي لقب كده بيتقال لما يبقى في حد كبير. انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو، انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ اي ولد طويل كده اطول مني من مترين يقول لك طنط طنط لما طنطتك. طنط طنط يعني بتقال النوع من الاحترام. يعني كل بلد ليها الاكسبريشن كده الاحترام يعني، فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدي شرحتي كلام قلوبنا، شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا، تعالوا بقى ناخد الحته ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتدي النعم، ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون، وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا اتعودت ان الطرف ده مش هيروح، مش هيمشي، مش هيختفي، هو موجود وانا اعتدت على نعمة وجوده. فخلاص عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته. ده انا كنت غبي، انا كنت بعمل كده ازاي، انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه، ده للأسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني، علشان المحبة اللي بيدهاني، عشان بيسمعني، عشان حاجات كتيرة قوي. بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي. غصبا عننا هي دي الحقيقة يعني. المهم الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش. احنا غصب عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا، بس هو ده مش صح، وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عرفنا ليه سبب احنا بنعمل كده، ومش كل شخص بيريحنا هو ممل. لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصية مملة. لا، مش كل شخص بيريحني ممل، ومش كل شخص بيوجعني لازم اكون بحبه. انا محتاج الشخص اللي بيوجعني افكر هو يستاهل الحب ده ولا لا، ومحتاج ابص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه انا بفكر ان هو ممل. ما يمكن هو مش ممل، ما يمكن هو بيقدم بحب، هو بس محتاج حدود. انا ممكن اعلمه يحط حدود علشان اقدر اتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب خلينا ناخد فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو أنا شخص واقع في الدايرة دي أعمل إيه، ولو أنا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا بقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة، أنت محتاج تواجه نفسك أن أنت شخص بتعمل كده. لو أنت بتعمل كده، لو في حياتك في شخص أنت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه، أنت محتاج تعترف بده. أوقات ما بيبقاش العيب عندنا، اوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني ان هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي انت عامل في نفسك كده ليه؟ انا ماشي على نفس الخط، بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين اتس اوكي، جات الظروف وبعدنا فاتس اوكي برضو، بس انت بالنسبه لي على نفس الخط. هل انا اديت لنفسي مساحه زياده الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما اوقات احنا برضو بنقرب بزياده قوي والشخص اللي قدامي ما بيبقاش عايز القرب ده، وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمك.

راديو سما مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه، المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة. بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد، وفي ناس بتعمل ده بدون قصد لأجل الأمانة. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق، وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه. بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس. ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع؟ معاك حق، خايف تتوجع، الوجع وحش، ولما حد بيتوجع قوي بيخف يتوجع تاني، عارف اللي بيتلسع من الشوربة، فانت بقى بتنفخ في اي حد، خلاص انت تعبت. فهي نفس الفكرة، فده بس محتاج يقف كده مع نفسه وقفة، يقتنع انه الحياة مش بالشكل ده، وانه ما فيش حد بيتحمل ضريبة واخطاء الشخص التاني. اللي بيعمل عمد بقى ده حقيقي متعمد، انه اول ما الشخص يرتبط بيه يبدأ يبعد، واول ما يحس ان الشخص هيبعد عنه يقوم جايله قوي، ويبدأ يقرب منه ويبدأ يطبطب عليه ويوعده انه هيتغير، وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك، بتفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز ما بينهم؟ هل الشخص ده بيعتذر فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم أسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مرة بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي، وهو بيتجاهل اللي انت قايله، وهو متأكد وانت متأكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النية والتلاعب، يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل انا من الناس اللي طول الوقت متعلق اكتر ما بحب الشخص ده؟ هل انا بقدم اوقات زياده قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل انا شخص خايف من الوحده فانا بجبر الشخص انه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل انا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان انا بخاف من القرب والعلاقات الزياده؟ قبل ما اروح عاتب ولوم، انا محتاج ارد واعرف نفسي من خلال الاسئله دي، هل انا فيا الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. اي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات ان هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين ان انا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحة للطرف التاني انه يتحمل مسؤولية العلاقة هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايلة على عاتقها مسؤولية انه يكمل العلاقة، مسؤولية انه العلاقة ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا. هو عايز يجري ويهرب ويسيبك،
ولا عايز يرجع لك ويبدأ معاك من جديد ويبقى فيه شروط جديدة ولا لا. العلاقة أي علاقة صحية بين اتنين مش شخص واحد. فلو انت شايل الحمولة لوحدك يبقى العلاقة دي فيها حاجة غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش. لو متضايق عبر، لو محتاج مساحة قول، لو زعلان واجه باحترام، لأنه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقة، مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة. احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب، محتاجين نبطل الحتة دي شوية. نحلل في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي يا جماعة، الحلقة خلصت، معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع علشان مش موجودة الخميس، فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع في حلقة جديدة في موضوع جديد. صباحكم زي الفل، كان معتاد الحلقة قافلة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. الأمانة، الأمانة هي عملة نادرة. الأمانة في الشغل، الأمانة في العلاقات، الأمانة في تربية أولادنا، الأمانة في التعامل مع المال، كل دي أوجه للأمانة. لكن في بعد آخر مهم جدا جدا من أبعاد الأمانة، وهي الأمانة مع الرب. في رسالة فيليمون عدد 5 بيقول الكتاب المقدس، بولس بيكتب لابنه الروحي فيليمون وبيقول له يا فيليمون كده، سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين. كلمة الإيمان الذي لك بتيجي بمعنى الأمانة، فقال كده وقد سمعت بما لك من محبة وأمانة من نحو الرب يسوع. الحقيقة بولس سمع عن فيليمون أمور عظيمة بالرغم من بعد المسافة. بولس كان عايش في مدينة روميا أو روما في ذلك الوقت، وفيليمون كان عايش في مدينة اسمها كولوسي. كان بينهم مسافة كبيرة جدا، لكن كل الأخبار اللي كانت بتوصل لبولس أنه فيليمون عايش بيحب الرب لكنه كمان أمين مع الرب. والحقيقة الأمانة مع الرب يسبقها خطوة اسمها محبتي للرب. هل أنا بحب الرب؟ لو أنا قادر أقول أنه قلبي مليان بمحبتي للرب، أنا هقدر أكون أمين مع الرب. إيه اللي يخليني أعمل أعمال الأمانة، أسلك سلوك الأمانة بدون ما أكون بحب الرب؟ الحقيقة المحبة هي المحرك لأمور كتيرة في حياتنا، ومحبتنا للرب أيضا هي المحرك لأمانتنا مع الرب. إيماني بالرب وأمانتي تجاه الرب بيحركها محبتي للرب. فقلبي المشتعل بمحبة المسيح يخليني أسلك بأمانة في أمور كتيرة تجاه الرب. في أمور كتيرة رب الدهاني وقال لي دي بين إيديك، أنا هسلك فيها بأمانة. ليه؟ لأني بحب الرب. ولادنا هم أمانة بين إيدينا. إيه اللي خلينا نتعامل مع ولادنا صح؟ إن إحنا بنحب الرب، فعايزين نطلع ولادنا في خوف الرب، أو نربيهم بحسب تعبير الكتاب المقدس في تأديب الرب وإنذاره. هي أمور كتيرة في علاقات الرب بيضعها بين إيدينا، عاوز يقول لنا إنه هذه العلاقات حافظوا عليها. إيه اللي بيخليني أعمل كده؟ إني بحب الرب. بولس سمع عن محبة فيليمون للرب وأمانته تجاه الرب. المحبة تقود إلى الأمانة وليس العكس. يعني مش واحد يكون أمين فيبدأ يبقى محب للرب، لكن محبته للرب تخليه يسلك بأمانة. زي ما قرناها ترجمة إيمان وترجمة أمانة، إيماني بالرب أيضا يسبق المحبة. فلأني بحب الرب أنا واثق في الرب، أنا مؤمن بالرب، أنا وضعت ثقتي، لأنه كتاب مقدس بيعلمنا أنه الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فمحبتي للرب بتدفعني أني أآمن بالرب، أضع ثقتي في الرب من جهة مستقبلي، من جهة أمور جاية، من جهة تحديات بكتاس فيها. محبتي للرب بتقودني أني أسلك بإيمان وأسلك أيضا بأمانة. عشان كده النهاردة محتاجين نراجع نفسينا، أنا فين من محبة الرب؟ هل أنا بحب الرب بجد؟ ولو أنا بقول على نفسي بحب الرب، محتاج أسأل نفسي سؤال تاني، هل يا ترى أنا بسلك بإيمان مع الرب؟ هل أنا بسلك بأمانة مع الرب؟ هل أنا منضبط في أمور الله طالبها مني؟ هل أنا عايش في حياتي بمقاييس الإيمان اللي طالبها ربنا مني؟ مقاييس الأمانة، بتعامل في كل أمور حياتي بأمانة، بتعامل بأمانة في علاقاتي مع الجنس الآخر، بتعامل بأمانة في المال اللي ممكن يكون بين إيديا لكنه مش ملكي، بتعامل بأمانة في أمور كتيرة في حياتي. اشتاق معايا النهاردة إنه حياتنا تمتلئ بالأمانة، حياتنا تكون مرضية قدام الرب، الرب اللي يشعل قلوبنا بالمحبة. ووسط عالم شرير، وسط عالم بيزرع فينا مبادئ عكس الأمانة، نتملي بالأمانة، نتملي بسلوك يشرف، سلوك مرضي قدام الرب.
سلوك يكرم المسيح. قال الكتاب هذه الكلمات: يرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يا رب أشكرك لأجل محبتك اللي تغمرنا النهاردة. يا رب شكراً لأجل كلمتك اللي بتقول إنه محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يا رب أنا بصلي إنه هذه المحبة تشعل قلوبنا فتولد جوانا إيمان يكرمك، تولد جوانا أمانة ترضيك يا رب، أمانة تجاه كل أمور بتكلفنا بيها، أمانة في كل دوائر الحياة. خلينا يا رب نكون أمنا لجلالك. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين.

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفك الدماء، للزنات والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم، ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. لو مسافرين في الصيف هتسافر بطولك ورايح يدوب هتقعد ليلة واحدة وترجع تاني يوم في الحر. افتكر الشنطة دي كفاية صح؟ وتعالى نقول كمان هتسافر بالطيارة، بس الطيارة هي طيارة اقتصادية، فانت هتاخد دي بس معك. تفتكر هتاخد معك لبسك وانت صغير؟ يعني ممكن تحتاجه. او لو انت رايح في الصيف محتاج تاخد معك مثلا لبس الشتاء كله بتاعك؟ ما افتكرش. طب هتاخد معاك مثلا 3 4 5 جزم تغير فيهم؟ مش هيحصل. اللي بقوله شكله مش منطقي خالص لبني ادم عاقل بيفكر انه لو انا عارف ان انا عندي سفريه لمده يوم اظن دي هتكون كافيه قوي، صح؟ نحطها على جنب بقى. الغريب ان احنا في حياتنا طريقه تفكيرنا او طريقه مشاعرنا مع ربنا مش بنعمل كده خالص. اللي بيحصل في الاخر ان احنا بنشيل حمل كبير على كتفنا لحاجه فاتت وعد عليها زمن كبير، ونقعد نهري أفكارنا فيها، أو بنكون شارين حمل مش طبيعي بسبب تفكير وقلق وخوف من حاجة جاية أو مسؤوليات جاية أكتر. عايز أشارك معكم كلمة الله بتعلمنا إيه عن الموضوع دوت في آيتين. الآية الأولى هي في فيليبي 3:13، كان بولس قالها، كان بيقول كده أنه إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. وفي آية تانية يسوع كان بيعلمها في متى 6:34، كان بيقول كده أنه فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. في مبدأ ربنا بيعلمهني بقاله فترة وأنا عايز أحطه قدام عينينا، أنه ربنا صممني أن أنا أكون بشيل حمل 24 ساعة اللي أنا هواجههم، بس اللي فات هو أوريدي حملوا عني ودفعوا عني وكمان فداني عنه، واللي جاي هو أمين ومسؤول أن يكون معايا في كل خطوة فيه. طب لو أنا قررت بالرغم من أن أنا فاهم دوت أن أنا برضو أخد القرار أن أنا في كل يوم الصبح أو من النوم أكون شايل هم وحمل حاجات كتير فاتت وبمشي وكأني بمضخ بس إحساس بالذنب لكل حاجة فاتت، أو مين أذاني في إيه فسبب أن أنا فيه النهاردة، أو قايم من النوم عمال أفكر أنه طب أنا لو بنتي لسه في الحضانة بفكر طب هي مدارسها هتخش منين، طب هي كليتها هتخشها ازاي، طب انا فرحها هجمعه لها منين، طب هي شقة النهاردة بقت بكام، وعمال افكر في حمل اللي جاي، مش غريب خالص ان الاقي نفسي في الاخر ظهري مكسور. ولو قررت اعمل كده يبقى انا بكل بساطة انا بستهين بكلام الله ليا، وده اللي مش في قلب الله. بشجعك وبشجعك في يوم جديد واحنا بنبدأ مع بعض ومع ربنا يوم، نصلي أنه يا رب اديني نعمة أني أتعلم أتنسم غنى بركتك ليا للنهاردة، واتكل عليك واثق فيك أن اللي جاي مسؤوليتك في اسم يسوع. أمين.

يا بختي يا رب بيك، يا بختي في رحلة فيها أنا مش لوحدي ومش هكون لوحدي، يا بختي وأنا عندي سند وأنا عندي ظهر وأنا عندي إله اللي بيميزه أنه أمين، اللي بيميزه أنه صالح، اللي بيميزه أنه بيعرف يفتح في الكفر طريق. يا رب أنا بشكرك لأن كل اللي فات ما فيهوش غير إحسان، ما فيهوش غير أمانة، ما فيهوش غير غفران ورحمة. يا رب أنا بشكرك لأنك عجيب، عجيب في طرقك، إنك تعرف تعمل يا رب زي ما بولس قال كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده. يا رب أنا بشكرك لأن اللي فات أنت بتعرف تتصرف فيه، أنت بتعرف يا رب بتعرف تعجنه مع بعضه وتتمم منه خير وتعكس مجدك فيه. وأنا بشكرك يا رب لأنه اللي جاي أنت ضامن تتصرف معايا فيه إزاي، اللي جاي أنت عارف أبعاد الحاجات اللي أنا مش شايفها، أنت عارف اللي هيجرى وأنا مش شايفه، وانت امين يا رب انك تحامي عن الناس اللي تخصك وبتثق فيك. انت امين يا رب انك تغمرنا بصلاحك في الرحلة. ادينا رب نتعلم نمشي واحنا شايفين ال 24 ساعة الجايين واحنا مش شايلين هم اللي بعد كده، مش جدعانة مننا ولا شطارة مننا، لكن احترام لكلمتك انك مصممنا نبص على ال 24 ساعة الجايين. ادينا رب يطلع احلى ما فينا في ال 24 ساعة ديت، ودينا نتعلم نرتاح ونشبع ونفرح باللي تعمله معنا النهاردة ونتكل عليك في بكرة في اسم يسوع.

0: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب، أرحب بكل المستمعين والمستمعات من مختلف بلدان الشرق الأوسط، كندا، أمريكا، أوروبا، شمال أفريقيا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: قيامة المسيح وأبعادها التاريخية الإيمانية والروحية. قيامة المسيح وأبعادها التاريخية الإيمانية وأيضا الروحية. وأصلي أن تكون هذه الكلمات بهذه الحلقة سبب بركة لكم جميعا أحبائي المستمعين. يسلط الإنجيل الضوء على قيامة يسوع من بين الأموات، ولا تزال حتى اليوم ضجة كبيرة حول قيامة يسوع المسيح التي غيرت مجرى تاريخ البشرية. فبعد أن صعد إلى السماء بصفته البكر من بين الأموات، سيقوم كل إنسان. وهكذا أصبحت قيامة المسيح محور الإيمان والرجاء، بل هي الأحدث الأكبر والأهم في قلب تاريخ الكنيسة والمؤمنين، لأنها حضارة الحياة التي بناها المسيح في قلب كنيسته جوابا على حضارة الموت التي بناها الشيطان. يتردد في العالم بأسره صدى تحية الجماعة المسيحية الأولى: المسيح قام، حقا قام. قام وعلمنا انتصار الحياة على الموت، وكل قلب بشري ينتظر هذه البشرى السارة. ومن هنا تكمن أهمية البحث في وقائع النص الإنجيلي وتطبيقاته، وسندرس هذه التطبيقات بنعمة الرب في هذه الحلقة. أولا، في يوم الأحد جاءت مريم المجدلية إلى القبر عند الفجر والظلام لم يزل مخيما. حبائي، هذه القراءات من الترجمة التفسيرية: وظلام لم يزل مخيما فرأت الحجر قد أزيل عن القبر. يوم الأحد في الأصل اليوناني معناها أول الأسبوع، ويسمى اليوم الثامن بعد نهاية الأسبوع السابق. ذلك الوقت اتخذ المسيحيون يوم الأحد يوم راحة تذكارا لقيامة السيد المسيح له المجد، اتخذوه يوما بدل يوم السبت وسمي يوم الرب. وفي هذا اليوم تلتقي جماعة المؤمنين كلها بالرب القائم. هذا المنطلق بدأ زمن جديد لعالم جديد، هو زمن الإيمان المسيحي. أما مريم المجدلية في الأصل، المجدلية هي مؤنث لكلمة مجدل، فتشير إلى مريم التي من مجدل، وكلمة مجدل تعني باللغة العبرية برج، وبالفعل كان في المنطقة برج أعطى لها هذا الاسم، ربما كان برجا للحراسة. والمجدل قرية تقع على الشاطئ الغربي من بحيرة طبرية عند مصب وادي الحمام في البحيرة، وتبعد عن بحيرة طبرية حوالي 5 كيلومتر. وطرد الرب يسوع من مريم المجدلية 7 شياطين، فقامت وتبعت يسوع وساهمت في سد احتياجاته واحتياجات جماعته، وثبتت إلى النهاية، فكانت مع يسوع وقت الصلب والدفن، وكانت من جملة النساء التي أتينا إلى القبر ليحنطنا جسد الرب يسوع. شرفها يسوع بأول ظهور له بعد قيامته، كلفها بأول رسالة تبشير: اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. وقد اكتفى يوحنا هنا بذكر مريم المجدلية، ولم يشر إلى النسوة اللواتي ذهبنا معها، إذ وقفت بجوار الرب يسوع حتى موته على الصليب، وجاءت إلى القبر دون أي اعتبارات لما تواجهه من مصاعب. فحبها للسيد الرب يسوع المسيح نزع عنها كل خوف من الموت والقبر، وتمتعت بأول أخبار القيامة المفرحة المجيدة: القبر فارغ. أما عبارة الظلام لم يزل مخيما، فتشير إلى الظلام الذي يكتنف الأرض منذ أن مات الرب يسوع ورقدت الحياة نفسها في القبر طوال السبت. وعبارة عند الفجر فتشير إلى اشتياق مريم المجدلية للقاء مع القائم من بين الأموات في أول فرصة ممكنة، باكرا دون تراخ أو تأجيل. عبارة الفجر والظلام تشير إلى مقارنة بين الظلمة والنور، النور الذي يشرق في الظلمات، وفجر القيامة يطلع ليبدد ظلمة القبر. فالنور والظلمة واليوم الأول في فجر القيامة والبستان في جنة عدن، جميعها تلمح إلى قصة الخلق في سفر التكوين. فالقيامة هي بمثابة خلق جديد، أما عبارة الحجر قد أزيل عن القبر فتشير إلى باب القبر المفتوح، مع أن يسوع كان بإمكانه الخروج من القبر دون الحاجة إلى تحريك الحجر. ربما أزيل حتى يتمكن الآخرون من الدخول إليه ليروا أن يسوع قد قام. ويدل الحجر على أن قبر المسيح كان منحوتا في الصخر وكان مستدير يسد بابه حجر كبير. وداخل القبر وجدت مصطبة توضع عليها الجثة، وكان القبر خارج باب أورشليم في بستان، ويدل القبر الفارغ على أن عمل الله في يسوع لم ينتهي في الموت. لذلك فأن موت الرب يسوع بالجسد ودفنه في قبر نزع عنا الخوف من الموت. أسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي أحبه يسوع، وقالت لهما: أخذوا الرب من القبر ولا نعلم أين وضعوه. تشير العبارة وجاءت إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر إلى تقدمهما بين الرسل في الغيرة والإيمان والمحبة، وكونهما أكثر اهتماما بأمر يسوع من غيرهم من الرسل. عبارة بطرس تشير في معناها الأصلي إلى صخرة أو حجر. كان اسم أبيه يونا واسم أخيه أندراوس واسم مدينته بيت صيدا، ولما تبع يسوع دعاه صخرة: أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. بطرس الصخرة، هذه الصخرة هي الأساس. اعترافه بالرب يسوع المسيح هو الأساس. الإنجيل لا يذكر اسم التلميذ الآخر. التلميذ الآخر الذي أحبه يسوع تشير إلى يوحنا الرسول وهو أحد تلاميذه، لكن لا يشير إليه في الإنجيل في هذه القصة. عرف الإنجيل أنه الذي أحبه يسوع، وربما الكاتب لا يفصح عن اسمه ليجعل كل واحد مستعدا، ليجعل كل واحد مستعدا مثل ذاك التلميذ الذي يحب يسوع ويحبه يسوع. نعم لم يذكر اسمه، لكنه ذكر الصفة: ذاك التلميذ الذي كان يسوع يحبه. يليت هذه الصفة تنطبق علينا اليوم ونحن ما زلنا في أجواء القيامة والفصح، نقول: يا رب نعم نريد أن نحبك. أحبائي دعونا نخرج لفاصل أول مع ترنيمة لكل الحمد يا إلهي مع فريق التسبيح، ونعود ونكمل في موضوع حلقتنا. ابقوا معنا.

0: لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم جميعا، وأرحب بكم بعد هذه الترنيمة وهذا الفاصل. لكل الحمد يا إلهي، نجتني من الموت وبدمك اديتني حياة، أنقذتني من الموت يا إلهي الحبيب يسوع بموتك على الصليب وقيامتك المجيدة. ونتحدث في هذه الحلقة عن قيامة المسيح وأبعادها، أبعادها الثلاثة: التاريخية، الإيمانية، والروحية. يقول في القراءة في أصحاح القيامة: فخرج بطرس والتلميذ الآخر وذهبا إلى القبر. تشير عبارة خرج بطرس والتلميذ الآخر إلى تأثر التلميذين من الخبر، فأسرعا يتفحصا الأمر، ويدل عملهما هنا على علاقة الصداقة الروحية الجادة، كما نجدها مرارا في إنجيل يوحنا مثل الأصحاح 13، 23، 18، و15. وعبارة ذهبا إلى القبر تشير إلى تدافع الحركة، خرجا، ذهبا، أسرعا، وصلا، حيث توحي هذه الكلمات إلى ذكريات تاريخية لشهود عيان. يسرعان السير معا، ولكن التلميذ الآخر كما ذكرنا قبل الفاصل هو يوحنا، سبق بطرس فوصل قبله إلى القبر. وهذه العبارة يسرعان السير معا تشير إلى سرعة العمل المشترك بين التلميذين لاكتشاف حقيقة الأمر الذي نقلته مريم المجدلية لهما. وهذا العمل المشترك دليل الصداقة الروحية الجادة التي تحمل روح العمل الجماعي دون إعاقة الواحد للآخر. وكما يقول الحكيم سليمان في سفر الجامعة: اثنان خير من واحد، لأن لهما خير جزاء عن تعبهما. ومرة أخرى أحبائي المستمعين، ننوه هنا أن القراءات من الترجمة التفسيرية للكتاب المقدس. وعبارة التلميذ الآخر الذي سبق بطرس تشير إلى سرعة لكل منهما قدر طاقته، مما يلمح أن يوحنا كان أصغر سنا من بطرس، وإلى سرعة إيمان يوحنا التي تجعله يرى ويؤمن قبل بطرس. دخل، انحنى، فأبصر اللفائف ممدودة، ولكنه لم يدخل داخلا إلى الداخل. تشير عبارة انحنى إلى انخفاض مدخل الغرفة الخارجية للقبر. كانت النسوة تجتمع للتحنيط والبكاء، وجرت العادة في صنع أبواب القبور منخفضة لتسهيل سدها بالحجر. أما عبارة فأبصر في الأصل اليوناني تشير إلى نظرة عابرة، واللفائف هي قطعة من الكتان، قطعة ثمينة تصلح لدفن الأموات. هذا الكفن الذي اشتراه يوسف الرامي ليلف فيه جسد الرب يسوع المسيح الميت بعد إنزاله عن الصليب. كان يوسف واحدا من أعضاء السنهدرين المجلس اليهودي، وآمن بيسوع، وعند القيامة ظلت الأكفان بالقبر. قام خبراء إيطاليون من جامعة البولتينيك في تورينو سنت 2014 بإجراء فحوصات، فوجدوا أن كفن تورينو يعود بالفعل إلى يسوع المسيح، إذ أنه يحمل آثار الصلب وملامح دم المسيح، وعدم وجود أي أثر لاهتراء الجسد الذي لف بهذا الكفن. وهذا يعني أن الجسد خرج من الكفن في وقت مبكر، ولم يترك مجالا كي تبدأ عملية التحلل للأعضاء كما يحصل عادة لغيره من أجساد الموتى. يحصل هذا بعد مرور وقت معين على الوفاة. ولو أن التلاميذ فعلوا هذا، أي سرقوا الجثة، لما سمحوا بتعرية الجسد وإهانته. ووصل سمعان بطرس وكان يتبعه، فدخل القبر وأبصر اللفائف موضوعة، والمنديل الذي كان حول رأسه موضوع لوحده بدون اللفائف. عبارة المنديل تشير إلى قطعة صغيرة الحجم من القماش الخفيف كانت توضع على الرأس، رأس الميت، بحيث يلف وجهه بالمنديل كما حدث مع لعازر بعد دفنه. يقول: فخرج الميت مشدود اليدين والرجلين بالعصائب ملفوف الوجه في منديل. ويقول القديس يوحنا الذهبي الفم: لماذا توضع الأكفان الكتانية منفصلة والمنديل وحدها ملفوفة؟ لكي تتعلموا أن التصرف لم يحدث في تسرع أو بطريقة صاخبة. هكذا عندما تسمعون أن المنديل في موضع وحده لا تسلكون كالقائلين بأنه سرق. كل تفاصيل اللفائف والمنديل تدل على أن حقيقة موت يسوع ودفنه

بحكمه في القبر وغيابه منه إشارة إلى قيامته. نعم، المنديل وضع لوحده، فهذه تشير إلى عادة يهودية. كان اليهودي حينما يقوم عن المائدة أثناء الأكل يترك المنديل أي الفوطة التي يستخدمها في مسح يديه ملفوفة مرتبة، وذلك في حالة عودته ليستكمل طعامه، وإلا يتركها بلا ترتيب. ويكون المعنى أن المسيح قام دون العودة إلى الموت ليكفن مرة ثانية، لكن يعلن أنه سيعود ثانية في مجيئه الثاني. آمين. أحبائي، سنكمل في الحديث بعد هذه الترنيمة مع فريق الحياة الأفضل، ثقتي إن أنت غلبت العالم والضيقات. نعم، غلب العالم والضيقات وغلب الموت وأعطانا الغلبة معه. فاصل ونعود ونكمل وإياكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعم أحبائي، عدنا إليكم بعد الفاصل وترنيمة ثقتي إن أنت غلبت العالم والضيقات. فهل تعلن الغلبة في هذا الموسم؟ وبينما نحن مستمرين في الاحتفال بذكرى من أعظم الذكريات، القيامة. ونعم هي ليست فقط ذكرى عابرة، لكن القيامة غيرت الحياة وغيرت التاريخ. أبعاد قيامة المسيح التاريخية. نعم، قيامة المسيح هي حدث تاريخي. لم يشرح لنا أحد من الإنجيليين كيف قام، ولكن كشفوا لنا أبرز علامات قيامة المسيح كحدث تاريخي، وهو القبر الفارغ. لماذا كان فارغا؟ هناك احتمالان، إما أن هناك تفسيرات مزعومة، وأما أن المسيح قام حقا. إذن احتمالان، تفسيرات مزعومة وإما أن المسيح قام حقا. ما هي التفسيرات المزعومة؟ أهم التفسيرات المزعومة للقبر الفارغ هي أن يسوع كان مغمى عليه ثم استرد وعيه، لكن إنجيل يوحنا يرد على هذا التفسير بقوله: لم يكسر الجنود الرومان ساقي يسوع لأنه كان قد مات فعلا، فواحد من الجنود طعن جنبه بحربة كما جاء في نص الكتاب المقدس. أما يسوع فلما وصل الجنود إليه ورأوه قد مات لم يكسر ساقيه، لكن واحدا من الجنود طعنه بحربة في جنبه فخرج لوقته دم وماء. التفسير الثاني أن النسوة أخطأت وذهبنا إلى قبر آخر، فيجيب متى الإنجيلي أن مريم المجدلية ومريم أم يوسير أتا يسوع وهو يوضع في القبر كما جاء في الإنجيل. أخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان خالص ووضعه في قبر له جديد كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر وانصرف، وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. يؤكد إنجيل يوحنا أن بطرس ويوحنا ذهبا إلى نفس القبر، فخرج بطرس والتلميذ الآخر وذهبا إلى القبر. التفسير الثالث: سرق لصوص مجهولون جسد يسوع، ويجيب على هذا التفسير متى ويقول إن القبر كان مختوما وعليه حراسة من حراس الهيكل كما جاء في الإنجيل في الأصحاح 27. ذهب عظماء الكهنة والفريسيون معا إلى بيلاطس فقال لهم: عندكم حرس؟ فاذهبوا واحفظوه كما ترون. فذهبوا وحفظوا القبر فختموا الحجر وأقاموا عليه حرسا. التفسير الرابع: سرق التلاميذ جسد يسوع، لكننا نجد في أعمال الرسل أن أفرادا من الجماعة المسيحية الأولى كانوا على استعداد للموت لأجل إيمانهم في المسيح المقام، إذ قبض الملك هيرودس على بعض أهل الكنيسة ليوقع بهم الشر، فقتل بحد السيف يعقوب أخا يوحنا، فلما رأى أن ذلك يرضي اليهود قبض أيضا على بطرس. لذلك فإن سرقوا جسد يسوع لكان إيمانهم بيسوع باطلا واستشهادهم لأجله لا معنى له. واقع الأمر أن بطرس ويوحنا أبصرا الأكفان والمنديل وتأكدا أن القبر فارغ، وهكذا المسيح قام حقا. التفسير الخامس: سرق رؤساء الكهنة والفريسيون جسد يسوع للاحتفاظ به. من ناحية يبين متى الإنجيلي أن القبر كان محروسا ومختوما، ومن ناحية أخرى لو أخذ رؤساء اليهود جسد يسوع لأظهروه لمنع الشائعات عن قيامته، لأنهم كانوا يتآمرون كيف يحجبون أخبار قيامة يسوع. التفسير السادس: قيامة المسيح خرافة. لو كانت القيامة خرافة لما استطاع المسيحيون أن يبشروا بها في المكان نفسه في أورشليم دون أن يتوقعوا التكذيب. والواقع أن رؤساء اليهود لم يكذبوا الأمر، بل اكتفوا بالبحث عن تفسير آخر له، وهو التلاميذ سرقوا جثمانه. قيامة المسيح من بين الأموات هي معجزة كبرى يؤكدها التاريخ، حقا حدث تاريخي، حيث يتساءل القديس يوحنا الذهبي الفم بقوله: فما الغرض في أن المنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده؟ أجبتك لتعلم أن هذا الفعل ما كان فعل من كان مسرعا ولا مضطربا، من هذا الفعل صدقوا قيامته، من هذا الفعل صدقوا قيامته. وبهذه القيامة نحن منتصرون، وبهذه القيامة سيسحق الشيطان. فاصل مع ترنيمة باسمك نحن منتصرون، ونعود ونكمل وإياكم، ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل مع فريق التسبيح باسمك نحن منتصرون، ونتشارك الآن في نظرات للقيامة. النظرة الأولى الشك والنظرة السطحية. مريم المجدلية هي أول من رأت الحجر مرفوعا عن القبر واكتشفت أن القبر فارغ. رأت كما يرى كل إنسان بحاسة النظر، ولم تقفه بسبب القبر الفارغ. بالرغم من ذلك ظنت أن قيامة المسيح مجرد تلفيق أو اختلاف من المستحيل تصديقها، إذ كانت تعتقد أن الجثمان أخذ كما كان شائعا في ذلك الوقت. لذلك قالت إلى بطرس ويوحنا الحبيب: أخذوا الرب من القبر ولا نعلم أين وضعوه. حسبت مريم المجدلية أن كل شيء قد انتهى، ولكن قضية يسوع لم تنتهي، بل دل القبر الفارغ على أن عمل الله في يسوع ما انتهى في الموت. فكيف نرى الحياة الجديدة فيما وراء الموت؟ كما كان توما رمز لهؤلاء الذين يحتاجون لأن يروا لكي يؤمنوا، كذلك مريم المجدلية هي رمز للنساء اللواتي يحتاجن إلى أن يرين كي يؤمن. يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن مريم المجدلية وإن لم تكن بعد تفكر بوضوح في القيامة، بل ظنت أن الجسد قد أخذ، إلا أن يوحنا في إنجيله لم يحرمها من المديح عما فعلت. رأت مريم المجدلية أن القبر فارغ. هذا الفراغ للقبر هو معنى الحياة. يسوع الحي كشف وأعلنت قيامته من خلال القبر الفارغ. النظرة الثانية هي التحقق والنظرة التحليلية. تقوم هذه المرحلة بتحقق المرء من الحقائق. لما رأت مريم المجدلية الحجر قد أزيل عن القبر أسرعت وأخبرت سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي أحبه يسوع. الغرض من دحرجة الحجر أمام القبر لا يقصد به فتح الطريق أمام المسيح ليخرج، لأنه كان بإمكانه الخروج منه دون الحاجة إلى تحريك الحجر، كما دخل إلى العلية والأبواب مغلقة كما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 20. دحرجة الحجر أمام القبر غايتها إعطاء المجال لمريم المجدلية ولبطرس ويوحنا أن يدخلوا. جاء بطرس ودخل القبر فأبصر اللفائف ممدودة وتأكد أن القبر فارغ، ورأى الأكفان مرتبة في مكانها على الأرض، واستدل من كل ما رأى أن جسد يسوع قد تحرر من اللفائف والمنديل، ولكنه ظل مذهولا متعجبا متحيرا مما حدث. يصف ذلك في إنجيل لوقا: بطرس قام فأسرع إلى القبر وانحنى فلم يرى إلا اللفائف، فانصرف إلى بيته متعجبا مما جرى. النظرة الثالثة هي النظرة الإيمانية. لم يكتفي يوحنا أن ينظر نظرة تحليلية، بل نظرة إيمانية أيضا كما صرح في الإنجيل: رأى وآمن. فهم يوحنا فورا لغة القبر الفارغ والأكفان الموضوعة والمنديل ملفوفا على حدى. هذه التفاصيل تنفي سرقة الجسد أو نقله إلى موضع آخر، لأنه ما من سارق يترك الأكفان في مثل هذه الحالة. فحملته هذه العلامات على الاعتراف في الإيمان بقيامة يسوع. رأى وآمن. والجدير بالذكر أن الإنجيل لم يفصح عن ذكر اسم يوحنا ليجعل كل واحد منا مستعدا لأن يكون ذاك التلميذ الذي يحبه يسوع ويحب يسوع ويؤمن بقيامته. كيف يمكن أن يكون لدينا إيمان يوحنا الحبيب الذي أبصر ما وراء اللفائف التي كانت تحيط بالجثمان؟ انتقل يوحنا من العيان إلى الإيمان، والإيمان برهان الحقائق التي لا ترى. ذاك التلميذ الذي سبق ورأى الجرح في جنب يسوع المطعون بالحربة، كتب يوحنا في إنجيله عن يسوع لكي نؤمن أن يسوع الذي من الناصرة هو ابن الله. وظهر يسوع في رؤى شخصية أيضا، فلن يقدر المرء أن يقبل حقيقة القيامة إلا بظهور يسوع القائم من بين الأموات ومقابلته ليسوع شخصيا، الأمر الذي يبدد كل الشكوك ابتداء من مريم المجدلية مرورا بسمعان ثم الرسل ثم توما الرسول ووصولا إلى بولس الرسول. ظهور يسوع للمجدلية قال لها مريم، فالتفتت وقالت له: يا معلم ربوني بالعبرية. لم يتقبل بطرس حقيقة القيامة مع أنه رأى علامات القيامة التي شاهدها يوحنا، ولم يؤمن بالقيامة إلا عند ظهور المسيح القائم ومقابلته شخصيا. كما ورد في إنجيل لوقا أن الرب قام حقا وتراءى لسمعان، وعندئذ قدم بطرس تعهده أمام الرب يسوع وكرس حياته لخدمته وبدأ في إدراك واقع حقيقة وجود يسوع الحي. إن هذا الذي يظهر هو يسوع الناصري، والرسل جميعهم يرونه ويلمسونه كما حدث مع توما، يأكلون معه. إنه ليس خيالا بل ظهر في جسده إذ أراهم يديه وجنبه. آمين. سنكمل في الحلقة بعد هذه الترنيمة فاصل مع ترنيمة كسرت سهام العدو مع فريق الحياة الأفضل، ونرجع ونكمل وإياكم، ابقوا معنا. كسرت سهام

0: بشكره على عمله معاك النهاردة. مجدا للرب.
1: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
2: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة والمباركة. كسرت سهام العدو، عظمت الانتصار، أنت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. رجاؤنا مستمد من قيامة الرب يسوع المسيح، كما تحدثنا في هذه الحلقة التي بعنوان قيامة المسيح وأبعادها التاريخية الإيمانية والروحية. ظهر الرب يسوع المسيح لبولس الرسول على طريق دمشق كما جاء في تصريحه: حتى تراءى آخر الأمر لي أيضا. إنه يختار من شهوده رسلا له فيظهر نفسه لهم ولا يظهر نفسه للعالم، لأن العالم لا يعرفه كما جاء في الكتاب المقدس. حقيقة القيامة تثبت في إيمان الرسل بعد ترائي الرب يسوع لهم. ترائيه هو يسوع المقام من بين الأموات، أي ظهوره لهم. يسوع احتفظ بظهوراته للشهود الذين اختارهم هو بنفسه، كما جاء في عظة بطرس الأولى في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني. فيسوع هذا قد أقامه الله، ونحن بأجمعنا شهود على ذلك. وهكذا إن أساس الإيمان المسيحي هو أحداث جرت بالفعل ونعترف بها من خلال شهادة شهود عيان جديرين بالثقة. فعيد قيامة الرب يسوع هو عيد قيامتنا، لأننا نؤمن بالمسيح وبقدرته الإلهية وبقدرة الله على إقامة الأموات، ولأن القيامة هي الانتصار والغلبة لكل مؤمن. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. آمين. شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. صلاتي في نهاية هذه الحلقة لكل إنسان ما زال يبحث عن الأدلة والبراهين لقيامة الرب يسوع المسيح. هل قام بالفعل؟ هل سرق جثمانه؟ هل كذب تلاميذه كما درسنا ورأينا في هذه الحلقة؟ كل هذه الادعاءات سقطت، لأن الرب يسوع المسيح حقا قام من الأموات، قام وانتصر. هذا أعظم خبر. صلاتي أن يلمس الرب العيون ويزيل عنها القشور لتبصر نور القيامة وتعرف حقيقة الرب المقام من بين الأموات. تعرف أن الرب يسوع قام وسيرجع ثانية، سيرجع ليدين الأحياء والأموات. فهل أنت مستعد لهذا اللقاء؟ هل أنت مستعد للقاء يسوع المسيح على السحاب ثانية؟ سيأتي كديان، سيأتي ليدين كل الشعوب. إن كنت لم تختبر ميلاد ثاني أو ميلاد جديد أو حياة جديدة مع الرب يسوع المسيح، بإمكانك أن تأتي الآن. الباب ما زال مفتوحا، والرب يسوع يرحب بكل إنسان يريد أن يعود من جديد إلى حضن الآب. قل له: يا رب يسوع، أشكرك على محبتك لي، أشكرك على صلبك، موتك، قيامتك حتى تعطيني حياة أبدية. أقبلك ملكا وسيدا وربا على حياتي. أعلن أنني سأخضع لك بالكامل. أشكرك على القيامة، أشكرك على النصرة، أشكرك على الحياة. يا رب، أصلي من أجل كل أحبائي المستمعين الذين انضموا إلينا ورافقونا في هذا البث الحي والمباشر، وكل من تعذر عليهم الاشتراك لأي سبب. إن كان مرض، أنت تعرف يا رب، أنت تلمس كل جسد مريض وتقيمه وتشفي بالتمام. تلمس كل حزين منكسر يبكي من أجل فقدان، من أجل أي أمور يمر بها. تعال يا رب بقوة القيامة، شجع وعزي والمس. انهض يا رب كل إنسان فتر وبردت محبته لك. إلهب القلوب من جديد بروحك يا رب، بروح الحياة والقيامة. آمين. أحبائي، إلى هنا أختتم هذه الحلقة، ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد بنفس المكان والزمان عبر إذاعة صوت الأمل. وأترككم مع ترنيمة: إبليس تحت أقدامنا يسوع قام حول الظلام، مع المرنم المبارك زياد شحادي. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فتة.
0: الله فعلا
1: جو. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرنوم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: يلا صراحكم نفطر،
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفتة يا صابر؟
2: انت ليه مزبطنا الدنيا
3: دي؟ مويه بتاع مويه جبنه، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه. يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا اكثر المحاضرات بتاعتنا.
1: بالظبط.
0: وزي ما عارف يا اخونا صابر، احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه هنعمل نفس الحكايه، وحنشيل المقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لنا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني أصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، أصنع سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في بريه بتاع اليهود، بيكرس في بريه بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده، ولبسه كان من وبر الإبل، وعنده زي حزام كده في النص عامله، وأكله بسيط، كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية. وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية، هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن. في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة، يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي، من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي. وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم، وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو، بما لشنو للتوبة، إن تتوبوا عشان المسيح بي. وكان في في في في المقطع ذاته هو كان بيتنبأ إنه المسيح هيجي، يعني إنه المسيح ذاته ما شافه لسه كان، لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي.
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم،
2: بيعمدكم أي بالروح القدس فينا
1: بالضبط.
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده، المسيح هو جاء عشان يتعمد منه، وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح، لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر. فالمسيح قال هو قام عمد المسيح، وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة،
2: بشكل حمامة يس.
1: وكمان بيقول انفتحت السماء،
2: انفتحت السماء
1: في صوت من السماء جاء.
2: أوكي يس أيوة. هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت.
1: بالضبط.
2: ده في المقطع الأول. المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح الأول
2: 29 صح؟
0: من 29 لحد 34.
2: يعني هنا المقطع أكثر من بتاع متى، لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم. يعني كان بيوريهم برضو، كان بيتنبأ. وحتى في حتة قالوا فيه يعني جاب نص من عشعية ده هنا ولا في الفات، يعني تحقق النبوة
0: ده حيكون في المقطع الفات، بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات.
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح. في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل. ده من بعد ما يوحنا عمد المسيح، برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول، لكن في الروح القدس نزل على المسيح، ويوحنا كان شهد بكده،
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو.
2: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف.
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قريناه، وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع. بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح، وشخصية يوحنا المعمدان. كويس. بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر؟ وين ظهر الله في المقطعين؟
1: في متى ثلاثة بنشوف في العدد ثلاثة هذا، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر، لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعدوا طريق الرب. هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9، لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم.
1: في عدد 16، لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه.
0: الصوت في السماوات غائلا، يعني ده صوت الله صح؟
2: أكيد.
0: هذا هو ابن حديث. أسرب في المقطع الثاني، هل الله

0: يعني حتى حتى حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
1: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
0: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس.
1: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازل في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
2: في العادة أول بيظهر يوحنا على طول. يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
1: شخصية قوية صح؟ ياكو الجراد وعسل بس.
0: لو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده اللي قاله في اليومين ده كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاعه الوصف ده يعني انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
2: في عدد الثلاثة انت دار تقول شكلك.
1: لا لا ما عدد الثلاثة.
2: عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
1: ظهر أشياء اللي هي النبوة صح.
2: كانت
1: أنا كنت دار أقول يا هيثم عدد السبعة قال لك جه فريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من أنواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا أولاد الدبايب صح. قدام أنت أولاد الدبايب منو قال لكم طهروا. الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
0: برضو بنقول انه ما يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا
2: ابدا. بالضبط.
1: كويس. والثاني في شنو ظهر
0: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
1: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الانسان. في المقطع الثاني يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك
3: وهنا برضو ظهر قال ياتي في آية 30 يقول ياتي ويعد رجلا سارة قدامي
0: سارة قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
2: بيظهر هنا
1: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
0: قدامي.
1: هو قدامي لأنه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا. تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده يغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
1: ظهر هنا يعني.
3: ظهر هنا أيوه. وده أنا ممكن أقول
0: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. العمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
3: تمام.
2: والطريقة جابها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال لكن كان بوصلهم رسالة بطريقة بسيطة
0: بسيط جدا.
2: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس

0: بتاعه وشوف طريقة الأكل. وعشان يوصل إسحاق المسيح، الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
1: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شاب خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لنا أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا ما نتحقق الرسالة بتاعه وصل.
2: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت، الله قال كلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق، يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح، دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضيع كلها كيف
3: يعني ما في صدفة هنا.
1: أيوة ما في صدفة.
2: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وزا حمل الله، يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
3: أكيد،
2: لكن هو كان قال وزا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، دي حاجة برضو
3: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا ده يعني.
2: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
3: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
2: بالضبط.
3: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لاف في كل محل يقول له زول، يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا، يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
0: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بيشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة، يعني كان مصدق. وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعبة إنه تصل للناس، لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بإنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
2: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يشعر عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة أو الصحراء، غير كده يجوه منه جوه الناس الفريسيين ورجال الدين
3: بس الدين ذات
0: مناقضين
2: جو متوقعين انه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكذا يقول لهم يا الله انتم رجال الدين لكن يوحنا نعم قال لهم يا اولاد الافا يا اولاد الدبايب كان يوبخ شخصيه قويه مش انه بس قويه لكن انه الشخصيه كان انه يوصل الحق الكتابي حتى ولو كان الانسان قدامه انا عاوز اعلن الشيء الالهي او انا عاوز اقول اعلن التعليم الصح انا او عاوز اقول الكلام الصح انتوا ما رجعتوا تسووا ده ما صح انتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبههم عاش حياه عجيبه زول معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البريه واسف
1: وانا داير ازيد برضو يوحنا لانه كان يعني انسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه لانه يعني حتى يقول انا ما اعرف انا لم اكن اعرف ولكن الذي ارسلني يعني هو كان بيقول بطريقه الوضوء عشان كده كان بيكون بطريقه مبسطه كان بيوصل الرساله بتاعته وانا بشوف بانه الانسان هي جنوب لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس
0: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقول يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه انه بيقول الحقيقه يعني زي ما قال ايمن برضو في الحته بتاعت انه دي النقطه اللي ممكن نضيفها في الحته بتاعت الوضوح وتحميل الرساله او الحاجه اللي بيمسكون او بدون لها نوصلها لابد نكون يعني واضحين امينين فيها
2: التواضع انا عجبتني التواضع في حياه يوحنا انه وفي جاو المسيح قال لي أنا دار أتعمد منك رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه يخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
0: يفتخر
2: في جاو المسيح وعالي المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك أنا محتاج إنك تعمدني تواضع بصورة غير عادية المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا معمدان والناس كلها هايصه وجاي طواوا
0: يفتشوا
2: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده راجع يقول لي يا اخي لا انا محتاج اعمل منك يعني تواضع يعني كان شخص
1: صح يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله يعني غلط اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته
2: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعدها شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
3: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا هو
0: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته دور الإنسان مهم في أنه الله عنده به رسالة يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجل عشان إحنا نوصلها للناس الثانية
1: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه سالوس تمت هنا
2: وضح
1: يعني الآب والروح المقدس والابن
2: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها انا كنت متوقع انك انت حسن هتقوله قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظره المسيح انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد لازم يعمل كل الطقوس تواضع برضو غير عادي لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع تمام جدا القاعده حلوه والزمن جاري وموضوع شيق جدا يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله جهز لنا منه ترنيمة
0: لأن أنت فرصة للصبر.
2: البرلوم خلاص بيجي يبقى زول سينير بيجي يبقى زول أساس.
3: تعصرت عليه شيء. لا مشكلة.
1: جيب لنا ترنيمة جميلة كده.
3: كويس نديكم ترنيمة.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر ابطاط شديد
0: ابطاط يا لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا كيف
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص احنا كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى انه نواصل فيها. احنا حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، اي كلام ان احنا سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين به في الغاعة في اي مكان ان احنا فوقه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا اخونا سرب، الليلة لو ممكن اخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لانك انت صالح، نشكرك لانه خطتك للانسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب انت عملتها في حياتنا، نصلي انك يا رب تعلمنا أكثر ونكرمنا ثانيين عنك. آمين.
1: آمين.
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي.
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما ياكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقول لها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله احنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي. قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله ادى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا احنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقي.

0: قضي يومك معانا على راديو سما.
1: الحادي عشر.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه. والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله، وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسلك.

واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه. وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة لأنها رحبت بالجاسوسين. وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز، محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم، وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاثنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العمليه تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكله بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنه حصل مع المسيح حاجه شبه كده. جم رؤساء الكهنه بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيه.

0: الثالث عشر.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل. ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب، ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: اعتقد ان يسوع لما كان عايش على الارض اكيد لما كان بيتكلم مع حد او حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لاننا كبشر بنحتاج واحنا بنتعامل مع بعض اننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الاول، دي بس مجرد فكره.

0: 26.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ 12 وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه 30 من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه 12، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى، فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى، فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة، فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون؟ جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فأمسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
0: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا، فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف! أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
7: يستوجب الموت!
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
8: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين، قال:
0: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة، فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
10: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف، قال:
0: لا أعرف هذا الرجل،
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
11: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
6: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرًا.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بيكم احبائي، مبسوط خالص ان احنا نكون مع بعض النهارده. يوم جديد وحلقه جديده مباركه بنعمه الرب من برنامجنا يا سامع الصلاه. عايز اشكر الرب قوي لاجل الوقت اللي رب بيدبره لينا ولاجل الفرصه الحلوه اللي بنتظرها من الاسبوع للاسبوع علشان اكون مع حضراتكم على الهواء مباشره لمده ساعه ونص من استديوهات راديو سما في برنامج يا سامع الصلاه. الكتاب المقدس بيعلمنا عن الرب انه بيسمع الصلاه، ولانه سامع الصلاه احنا بنصلي، ولانه سامع الصلاه احنا بنيجي نسكب شكوانا قدامه، ولانه سامع الصلاه فاحنا مصدقين وبنيجي نحط مشاكلنا وهمومنا قدامه وبنصلي. وياما الرب صنع امور لمجد اسمه، ياما الرب اكرم اسمه باستجابات حقيقيه. عشان كده لو عندك طلبه صلاه تقدر تبعت لنا النهارده، هنكون بنصلي من اجلك على الهواء مباشره. لو عندك اي طلبه صلاه بليز ابعتوا لنا، هنكون بنصلي من اجلكم. وكمان لو عندك استجابه صلاه، عايزين نشكر الرب لأجل استجابة الصلاة. فضلك لو الرب صنع معاك معروف، لو الرب صنع معاك إحسان بليز ابعت لنا، هنكون بنصلي معاك انه يعني نيجي كده ونبارك الرب لأجل ما صنعه من استجابة للصلاة. الحقيقة عايز أرحب بكل الناس اللي معانا على الهواء دلوقتي، كل الناس اللي معانا على صفحة الراديو أهلا بيكم، وكمان عايز أرحب بكل الناس اللي بيسمعونا من خلال إذاعة صوت الأمل، أهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز أرحب بكل الناس اللي بتابعونا على أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بيكم. بليز يا جماعة لو لسه محدش منزل أبليكيشن أشجعكم تنزلوه. الأبليكيشن أكتر من رائع، يعني مليان بكل برامج راديو سامة المميزة. الابليكيشن متاح للنظامين الاي او اس أو الاندرويد، أكتر من رائع. من فضلك وسع سبيس في تليفونك ونزل التطبيق، مش هتخسر ولا هتندم أبدا أبدا. كمان عايز أشكر رب قوي وأبارك رب لأنه يعني راديو سامة بقى متاح كمان أنك تسمعنا على نايل سات. هتلاقي اللينك أو عفوا تردد القناة في الكومنتات. تقدر كمان تتابع راديو سما من خلال النايل سات. نفسي نبتدي وقتنا النهاردة بالصلاة. تعالوا نشكر الرب ونبارك الرب ونسلم للرب الوقت النهاردة بالكامل. يا رب شكرا ليك من كل القلب، شكرا ليك لأنه بيك بنحيا، بيك بنتحرك وبيك بنوجد. يا رب بنباركك لأنك صالح ولأنك سامع الصلاة. يا رب بنشكرك لأنك إله كل نعمة، مليان بالنعمة. يا رب باركك لأنك قدير عظيم. يا رب بصدق النهاردة أنك موجود. يا رب بنسلمك الحلقة بالكامل، نثق ونؤمن أن النهاردة حلقة مباركة، حلقة غير عادية، وقت من السماء. يا رب تدينا وقت مبارك. أنا بصلي النهاردة وأنا برمي نفسي على النعمة، أنا وإخواتي بصدقيني النهاردة أنك تدينا وقت مبارك، تتكلم لقلوبنا، تعلمنا، تصلي فينا يا رب. أنا بصدق النهاردة أنه صوتك يوصل لنا وأنه كلمتك زي ما كتاب بيعلمنا لا تقيد. يا رب يا رب بسلمك الحلقة بالكامل، أنا مصدق أنه لينا بركة عندك النهاردة في اسم المسيح يسوع وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم. يلا نسمع الترنيمة اللي جاية ونبتدي بيها وقتنا ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني واحنا بنبتدي وقتنا النهاردة. والحقيقة النهاردة أنا مبسوط تاني وبجدد ترحابي تاني بحضراتكم في منتهى السعادة أني أكون معاكم على الهواء مباشرة. مرات كتيرة لما بنبص لضعفاتنا، بنبص لقلة حيلتنا ونقول أنه غالبا هنكمل بالمنظر ده، مرات كتيرة بنشوف نفسينا قد كده، ضعفة قوي، صغيرين قوي، إمكانياتنا قليلة قوي. بنشوف الحياة مع المسيح صعبة جدا، بنشوف الحياة مع الرب كبيرة جدا وكأنه ليها ناسها. دول الناس بتوع ربنا، دي الناس الشطرة، دي الناس اللي ربنا مختارهم مثلا، دي الناس اللي ربنا مديهم نعمة، وبنحس انه الحياة مع الرب صعبة. ويمكن البعض بيصل لمستوى انه الحياة مع الرب مستحيلة. لكن الحقيقة النهاردة عنوان حلقتنا من الضعف الى القوة، وهنحاول نقرب النهاردة لواحد من رجال الله في كلمة الله في العهد الجديد، مليان بالضعف الحقيقة، مليان بقلة الحيلة وقلة الإمكانيات، شخص يعني إمكانياته قليلة جدا جدا، لكن كيف تعاملت النعمة معاه، وإزاي أنه أصبح واحد من أواني الوحي، أصبح واحد من الناس اللي كتبوا كتاب مقدس اللي ربنا استخدمهم في كتابة يعني رسالتين في العهد الجديد، إزاي أنه رب خلاه رسول، استأمنوا على الرسالة، ازاي انه هذا الشخص تحول من حالة الضعف الشديد والبعد الشديد عن الثبات في الرب وعن حالة الثبات في الرب الى انه يكون واحد قريب جدا من الرب، ويعني يقرر انه حتى في وقت استشهاده انه يستشهد بطريقة قاسية جدا، لانه طلبوا منه انه هو يعني هيتصلب زي

أصحاح واحد يقول الكتاب بطرس رسول يسوع المسيح. بس الكلمتين دول بطرس رسول يسوع المسيح. مين ده؟ مين اللي تحول إلى رسول يسوع المسيح؟ مين اللي بيقدم نفسه للناس إنه أنا رسول يسوع المسيح؟ ده بطرس. ده بطرس اللي الرب اختاره. ده بطرس اللي يعني لما تبص على كلمة بطرس، اسم بطرس معناه حجر صغير. بطرس معناه حجر صغير، بيتر حجر صغير. بطرس اللي معنى اسمه حجر صغير كيف يتحول إلى عمود من أعمدة الإيمان المسيحي، إلى واحد من الخدام من المعتبرين أعمدة، إلى رسول يسوع المسيح زي الكتاب ما بيقول؟ إزاي شخص اسمه بيقول عن هويته؟ إزاي شخص صغير جدا؟ إزاي شخص اسمه معناه أنه حجر صغير، هو ما هوش حد كبير مليان بالضعف زي ما نشوف النهاردة؟ إزاي يتحول إلى أنه يكون رسول يسوع المسيح؟ منين؟ وهل ده ربنا يقدر يعمله معايا ومعاك النهاردة؟ يمكن تكون بتقول على نفسك انه انا قليل، انا ضعيف، انا جسدي ضعيف، انا عندي امكانيات روحية بسيطة، انا مش بعرف اخدم الرب، انا يعني ما عنديش القدرة اني اتبع الرب من كل قلبي وابقى زي الناس الاقوياء في الايمان. ازاي يبدل الضعف ده ربنا ويحوله الى قوة؟ هي دي النعمة amazing grace. أنا بحكي لك على النعمة الغنية، النعمة المتفاضلة. هذه هي النعمة إحبائي، النعمة القوية. هي دي النعمة التي يعني يعجز اللسان أمامها. بطرس يتغير من شخص يعني حجر صغير إلى أنه يكون رسول يسوع المسيح. الحقيقة لما نقرب شوية من الرسول بطرس ومن شخصية بطرس هنكتشف انه الرب حول هذا الشخص من حالة لحالة تانية خالص. عايز اروح اقرا معاك آية في انجيل مرقس اصحاح 14. مرقس اصحاح 14 بيقول الكتاب المقدس في عدد 66: وبينما كان بطرس في الدار أسفل جاءت إحدى جواري رئيس الكهنة، فلما رأت بطرس يستدفئ نظرت إليه وقالت: وأنت كنت مع يسوع النصري. فأنكر قائلا: لست أدري ولا أفهم ما تقولين. وخرج خارجا إلى الدهليز فصاح الديك. بطرس في وقت محاكمة يسوع يقول الكتاب انه هو واقف تحت في الدار اسفل، جات واحدة من جواري رئيس الكهنة، انسانة بسيطة جدا، جارية عبدة، اما عند رئيس الكهنة. اول ما شافت بطرس قاعد بيستدفئ مولع نار وبيتدفى، يقول الكتاب نظرت اليه وقالت: وانت كنت مع يسوع النصري. بتقول انت كنت مع يسوع النصري. طبعا بطرس كان في وقت من الأوقات تبعيته للمسيح كانت بركة وشرف، لما كان يسوع يمشي ويعلم والجموع تتبع يسوع، فبطرس كان يعني احساس حلو انك ماشي ورا يسوع المسيح. لكن لما تشوف دلوقتي يسوع وهو يعني بيتحاكم، أعتقد الموضوع مختلف. هنا الموضوع مختلف، دلوقتي في أزمة، دلوقتي المقابلة دي، اللقاء ده مع يسوع، ده لقاء أنا آسف يعني اللي يقول أنه أنا أعرف يسوع وبتحاكم بالمنظر ده، ده وضع يعني أنجاز التعبير بالعامية المصرية كده، ده شبهة. يعني ما اللي يقول أنا بتبع يسوع اللي بيتحاكم جوه ده يعني يبقى بيشبه نفسه. يعني أنت جاي بتقول أنه أنا مع يسوع المسيح. بطرس لما سمع هذه الجارية بتقول له: وأنت كنت مع يسوع النصري، أنكر وقال لها: أنا ما أعرفش أنت بتقولي إيه. أنكر، تنكر مين يا بطرس؟ ده أنت يعني أنت كنت معاه، أنت كنت بتحبه، أنت قلت له إن أنكرك الجميع، أنا لا أنكرك. يقول لك: ده مجرد كلام، يعني ده أنا كنت في حماسة كده، ده أنا كنت بتكلم كلام وأنا يعني مش مدرك قوي أبعاده. يعني خليني أقرأ لك الآية لما بطرس بيقول كده في نفس الأصحاح، يعني

أو خليني أقرأ لك مثلا في متى 26 وعدد 35، قال له بطرس: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. بطرس قال يا رب أنا هكمل معاك، ولو اضطريت أني أموت معاك أنا مش هنكرك. موقف صعب جدا، أنا حماسة شديدة، أنا معاك ولو اضطريت أني أموت معاك لا أنكرك. ايه ده؟ ده كلام في وقت الراحة، في وقت الدنيا فيه كويسة، في وقت الأمور مستقرة. يا رب أنا معاك، يا رب أنا بقلبي معاك، لو اضطريت أن أموت معاك لا يمكن أنكرك. مش بفكرك بحد ده؟ مش بفكرك بحد؟ بيفكرك بنفسك وبيفكرني بنفسي؟ مش بيفكر حضرتك بنفسك لما مرات كتيرة بقول له يا رب أنا معاك، أنا معاك بكل القلب، أنا معاك بكل الطاقة، أنا معاك بكل القوة، أنا هفضل معاك، أنا مش هنكرك، أنا مصر إني أتبعك، أنا مكمل معاك. إيه ده؟ ده يسوع، يسوع اللي أنت بتكلمه وبتقوله أنا معاك معاك معاك معاك. بس أنا بتكلم كده، لكن هل يا ترى، هل يا ترى الرب ضابط قلبي؟ هل يا ترى الرب كاشف القلب؟ هل يا ترى الرب شايف قلبي وعارف قلبي إنه أنا كده؟ ما أنا بتكلم بالصدق، الرب الحقيقة عارف كل حاجة. هل يا ترى أنا أنا أنا أنا صادق فيما أقول، ولا الحماسة واخداني والدنيا يعني كويسة وأنا متشجع فبقول أنا هعمل وهعمل وهعمل؟ أحبائي، بطرس قال له كده: لو اضطريت أموت معاك لا أنكرك. لو وصل بالموضوع لدرجة الموت أنا استحال أنكرك، يعني رقبتي الناس كلها تنكرك ماشي، لكن أنا لا، أنا لا يمكن أنكرك، أنا لا يمكن أنكرك. بطرس اللي قال العبارة دي إنه يعني بطرس الجبان اللي وقف قدام الجارية بهذا الشكل، بطرس اللي أنكر المسيح، اللي قال له أنا مش هنكرك، الحقيقة أنكره ثلاث مرات. بص معايا في مرقس 14 عدد 72، مرقس 14 وعدد 72 بيقول الكتاب كلمات خطيرة: وصاح الديك ثانية فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع: أنك قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فلما تفكر به بكى. يسوع قال له بطرس الحقيقة أنت هتنكرني ثلاث مرات. بطرس الجبان، بطرس اللي أنكر السيد ثلاث مرات، بطرس الجبان اتعاملت معاه النعمة، بطرس اللي أنكر السيد اتعاملت معاه النعمة. عايز أروح معاك لإنجيل لوقا أصحاح 22 وعدد 54، لوقا 22 وعدد 54 يقول الكتاب: فأخذوه وسقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة. وأما بطرس، بيتكلم عن يسوع هنا، وأما بطرس بقى فتبعه من بعيد. إيه ده بطرس، أنت إزاي ماشي من بعيد؟ لا ده الوضع صعب، ده الوضع فيه تهمة، الوضع فيه محاكمة، الوضع فيه قلق. أنا ما أقدرش أكمل كده، أنا كنت قريب معاه، ده أنت كنت بتقوله ده أنا مش هسيبك، ده أنا معاك. قال آه، بس المرة دي في وضع جديد، أنا مقدرش أقرب أكتر من كده. وياما ناس فينا مش عاوز يقرب من الرب، مش عاوز يقرب، هو بيتبعه من بعيد زي ما تقال عن بطرس كده، تبعه من بعيد. أنا مش عايز أقرب من الرب، لأنه لو قربت من الرب الحقيقة ربنا يطلب مني حاجات أنا مش عايز أعملها. فلو قربت من الرب هيبدأ الرب يتكلم لي عن أني أغفر، هيتكلم لي عن أني أسامح، هيتكلم الرب عن أني أرد المسلوب مثلا، هيتكلم الرب في حاجات كتيرة قوي قوي قوي. لكن الحقيقة أنا مش عايز أقرب، أنا بتبع الرب من بعيد، أنا بتبع الرب من بعيد، أنا مش عايز أقرب أكتر من كده، أنا يعني عايز أفضل كده يعني من بعيد. خلينا من بعيد بعيد يا رب، يعني أرنم وأصلي وأعمل حاجات كويسة، بس مش عايز العلاقة القوية دي معاك يا رب. أنا مش عايز أقرب قوي منك. ليه مش عايز تقرب من الرب؟ ليه خايف إن الرب يقول لك
توب. ليه خايف ان الرب يقولك رد حاجة انت خدتها؟ ليه خايف الرب يقولك وقف العلاقة دي؟ ليه ليه ليه مش عايز تقرب اكتر من كده؟ ليه بحب الامور دي اكتر من الرب؟ ليه متمسك بالامور دي اكتر من ربنا؟ ليه مش عايز اقرب قوي؟ حبائي الرب بيتكلم النهاردة لناس كتيرة، انت ليه ماشي بعيد؟ انت ليه بقالك وقت بتتبعني بس بتتبعني من بعيد؟ انا عايزك قريب مني، عايزك تبقى من القريبين، عايزك تقرب، عايزك تقرب قوي قوي. ليه مصر انك تمشي من بعيد بهذا الشكل؟ قول له النهاردة انا مصدق انه انت بتصنع معايا امر جديد، انت على قلبك ليا انك تعمل معايا امر جديد، انت على قلبك انك ترد نفسي وتبتدي معايا بداية جديدة. يمكن اكون زي بطرس، انا انكرته، يمكن اكون وقفت قدام جارية وكنت جبان قوي في موقف، كنت جبان فيها، كان رب عايزني اقول الحق فيها، كان رب عايزني اشهد واقول الكتاب المقدس بيقول كذا، لكني تراجعت ومرضتش اقول الحق، مرضتش اشهد بالحق، مرضتش اعلي صوت الكتاب على مصلحتي. ليه؟ لاني خفت اخسر، خفت ادفع غرامة، خفت من اي شيء. يمكن انكرت السيد، يمكن تبعته من بعيد. رب النهاردة جاي علشان يقولك انه انا عايز اردك، انا عايز اردك، انا ارد نفسك. انا عايز صلي النهاردة معاك لو انت في حتة زي كده، لو انت بتعاني من الحتة دي، لو انت بقالك وقت مش عارف تقرب من الرب بالمنظر ده، لو انت شعر بالجبن، لو انت انكرت السيد، لو انت بتتبعه من بعيد. نفسي اصلي معاك النهاردة، عايز صلي مع ناس كتيرة. انت مش عارف تمشي مع الرب، انت متعثر في المسيح. وعايز اقول كلمة كده، انه احنا في وقت، احنا في زمن رب بيرد فيه نفوس، رب بيرد فيه نفوس بعيدة، رب فيه بيرد نفوس يعني بقالها وقت بتتبع من بعيد. رب مش عايزك تكمل بنص القلب كده، لانه التحديات صعبة احبائي، والعالم يعني العالم يقترب من النهاية. يعني الرب على الابواب، مجيء الرب على الابواب عشان ياخد ولاده. فكل ما بنقرب من هذا اليوم الحياة بتزداد صعوبة. فرب عاوز يشجعني ويشجعك ويشجعك، رب عاوز يرد لينا النهاردة امور في حياتنا يمكن اتسرقت، يمكن اتخذت. رب عاوز يرد لينا النهاردة امور ضاعت مننا. رب عاوز يقول النهاردة انه انا عايز اردك، عايز اردك، عايز ارجعك تاني للغيرة، عايز ارجعك تاني للمحبة الاولى، عايز ارجعك تاني للعلاقة النارية، القلب الناري، القلب المشتعل، القلب اللي متمسك بي، القلب اللي بيحبني. رب جاي النهاردة عشان يقول لناس كتير فينا انا بحبك وانا جاي وباقي عليك وعاوز اني اقرب منك وعاوز انادي عليك. يمكن تكون بتسمعني، يمكن تكون بتسكرول النهاردة كده ووقفت عند الحلقة وبتسمعني دلوقتي، مش صدفة انك وقفت عند الحتة دي، بس كلمة شخصية ليك، كلمة شخصية ليكي. رب عاوز ينقلك من حالة انت فيها جبان، مش قادر تشهد بالحق، انت فيها بتنكر المسيح بأعمالك وبتصرفاتك، انت فيها بتتبع الرب من بعيد زي بطرس، الى حالة فيها انت عايز تبقى يعني قريب. رب عايز يردك عشان تبقى قريب قوي قوي قوي منه. رب عاوز يردك علشان تكون قريب جدا جدا جدا منه. عايز صلي معاك دلوقتي من فضلك، يعني تعالوا بينا نصلي، خلينا نصلي دلوقتي. يا رب أنا بشكرك لأنك موجود، بشكرك لأنك ضابط الكل. يا رب أنا جاي دلوقتي أنا وإخواتي، جاي وبصدق فيك، بصدق في نعمة خاصة جدا يا رب، بصدق في أنك حاضر وسطينا دلوقتي يا رب بصدق انك موجود وعلى قلبك الكتير جدا لينا. يا رب انا بصلي لاجل كل حد متعثر، كل حد يا رب متعطل، كل حد بيتبعك من بعيد.
يا رب باسم يسوع تعالى النهاردة، تعالى النهاردة، تعالى النهاردة رد نفوسنا يا رب، تعالى النهاردة رد نفوسنا يا رب من فضلك، تعالى النهاردة باللقاء جديد، تعالى اشعل القلب بنيران جديدة يا رب، اشعل القلب بنيران جديدة، تعالى النهاردة قدس حياتنا، قدس حياتي أنا أول إخواتي، بقول لك من فضلك قدسني، من فضلك قدسني، تعالى النهاردة إلهب القلب، تعالى النهاردة إلهب الكيان يا رب باسم يسوع من فضلك يا رب، لا يكن فينا حد بيتبعك من بعيد، لكن أنا بصدق النهاردة يا رب إنك تيجي تصنع معانا أمر جديد يا رب، أنا بصلي النهاردة إنك تيجي تتنازل لينا بلقاء جديد يا رب، في تكريس جديد وفي تخصيص جديد يا رب، لا تسمح، لا تسمح، لا تسمح يا رب إنه نعيش كده بعاد عنك، لكن تعالى النهاردة اعمل معانا معروف يا رب، اعمل معانا معروف، اصنع معانا معروف يا رب لمجد اسمك، لمجد اسمك يا رب، انا بصدق فيك النهاردة، انا بصدق فيك النهاردة، بصدق في انك تصنع معانا امر جديد باسم الرب يسوع المسيح يا رب، لمجدك، لمجدك، لمجدك يا رب، لمجدك، لمجدك، انا بصدق انك تتقابل معانا مقابلة جديدة يا رب، مقابلة جديدة باسم يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح، هاللويا، هاللويا، أمين، أمين، أمين. قبل ما نطلع فاصل عايز بس أذكر حضراتكم أنه النهاردة وقتنا هنكون وقت مميز جدا، هنكون بنقضي الوقت ده قدام الرب، وهنكون كمان بنصلي ونشبع بكلمة رب. عايز أذكر حضراتكم من فضلكم لو حد عنده طلبة صلاة رجاء ابعتولنا دلوقتي على صفحة الراديو، لو عايز تبعتلي طريقة شخصية بليز اعمل كده، هنكون بنصلي علشانك، احنا يعني برنامجنا من لبرنامج صلاة، فلو عندك اي طلبة صلاة من فضلك ابعت لنا عشان نكون بنصلي لأجلك. تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني واحنا مكملين كلامنا عن عمل النعمة في حياة بطرس، وازاي ان الرب يغير هذا الشخص. وإله بطرس هو إلهك، تشدد وتشجع بالرب إلهك. هفكركم النهاردة هنصلي مع بعض لأجل ألمانيا، فبليز لو انت من ألمانيا يعني اهلا بيك معانا، هنصلي من اجلك ومن اجل بلدك. لو انت عايش في ألمانيا مغترب لكنك مش ألماني، اهلا بيك، هنصلي من اجل ألمانيا النهاردة، اتحد معانا في الصلاة. ولو تعرف حد ألماني بيعرف عربي او حد عايش في ألمانيا من اي جنسية عربية، ابعت له لينك الحلقة، هنصلي النهاردة من اجل ألمانيا. كمان النهاردة هنصلي من أجل فئة غالية، زي ما كل مرة بنصلي من أجل بلد ومن أجل فئة معينة. النهاردة هنصلي من أجل السائقين والعاملين في النقل، هنصلي من أجل أحبائنا السائقين والعاملين في النقل. فلو أنت بتشتغل في السواقة، سواء بتسوق عربية برايفت، عربية ربع نقل، نص نقل، عربية نقل كبير، عربية تريلا، أيا كان اللي أنت بتشتغل فيه، هنصلي النهاردة من أجلك. ولو تعرف حد كده بليز منشن له الحلقة، عشان هنكون بنصلي من أجل كل العاملين في النقل. هنصلي النهاردة وإحنا مصدقين أن الرب يبارك أحبائنا. لكن رجوعا إلى بطرس، بطرس الشخص اللي اتبع الرب من بعيد، بطرس الشخص اللي أنكر المسيح 3 مرات، بطرس اللي كان جبان أمام جارية. الحقيقة عايز أروح معاك لمشهد تاني في إنجيل يوحنا صح 18 وعدد 10. يوحنا 18 وعدد 10 يقول كتاب، لما حصل كده انه في واحد عبد رئيس الكهنة جه، يقول كده كان يعني حصل منه موقف كده، فبيقول شاف بطرس المشهد ده. ففي عدد 10 بيقول: ثم سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة. لما لقى الناس جاية على يسوع، بطرس طلع سيف صغير، كان معتاد انه الناس تحمل زي سيوف صغيرة كده، فاستل السيف وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى، وكان اسم العبد مالخس. فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ بطرس يعني مندفع لدرجة يعني تصل إلى التهور. بطرس طلع سيف قطع عبد رئيس الكهنة، ودن عبد رئيس الكهنة. أنت متخيل المشهد ده؟ تهور بشع، اندفاع رهيب، اندفاع يصل إلى التهور، حماسة تبدو انها حلوة بس الحقيقة الحماسة دي رهيبة، يعني غلط تماما. بطرس شخص مندفع، مش عارف كم حد فينا كده، لو انت من الناس المندفعين يعني شاركنا في الكومنتات، لانه الحقيقة يعني احنا نحب نصلي من اجلك. الاندفاع يعني يمكن يبدو ان هو حاجة حماسية، حاجة لطيفة، لكن يعني الأمر احتاج إلى ضبط. يعني الرب يحط كده فرامل إنجاز التعبير، وكل حماسة مش من الرب تقف، لكن لو حماسة وراها الروح القدس الرب يأيد ده. بطرس للأسف كان متحمس جدا جدا، ولكن كان متهور جدا. بطرس يعني لما تدرس شخصية بطرس تشوف انه حماسة بطرس باستمرار باستمرار باستمرار كانت الدنيا بهذا الشكل، يعني على طول على طول على طول على طول كانت الامور صعبة. لكن تخيل معايا انه هذا الشخص يصل الاندفاع بيه انه يقطع ودن عبد رئيس الكهنة، ده بشع. الاندفاع خطير، التهور صعب، حتى في القيادة يا أحبائي، إنه الـ الـ الـ الـ القيادة بسرعة، لو أنت بتسوق عربية مثلا، لو أنت ماشي بسرعة، فرص إنك تتدارك خطأ سواء خطأ ده صدر منك أنت أو من غيرك، يعني فرص قليلة. رب يحفظ الجميع. لكن كل ما كانت السرعة أكثر هدوءا، كل ما كانت الأمور يعني هادية، كل ما كانت الدنيا أفضل، كل ما كان ده الحقيقة يعني بيديك فرصة أنك تلحق تلم نفسك زي ما بيقولوا. يعني التهور صعب جدا. مش عارف أنتوا يعني عارفين أن التهور ممكن يخرب بيوت؟ يعني ياما أزواج تهوروا وانفصلوا عن أزواجهن عن زوجاتهم بالكامل، حياتهم خربت. ياما زوجات اتهورت وكانت النتيجة أن البيت اتخرب. ياما زوجات يعني وأزواج تهورهم خلى الأولاد يدفعوا الثمن. ياما التهور دمر عائلات، دمر بيوت. ياما الاندفاع والتهور دمر خدمات. أنا بصلي النهاردة باسم يسوع أنه الرب يحط جوايا وجواك فرامل كده، فلا تندفع ولا تكن متهورا، لكن تقدر تقول النهاردة أنه الرب يصنع معايا أمر جديد، الرب يرد نفسي، الرب يجي بزيارة خاصة ليا النهاردة. مين يقول معايا أمين؟ بطرس كان مندفع ومتهور. لكن عايز أروح كمان معاك لمشهد في إنجيل لوقا أصحاح 22 وعدد 33. لوقا 22 وعدد 33 بيقول الكتاب لما كان الرب بيتكلم على إنكار بطرس، يعني قبلها على طول كان الرب بيشجعه، تعالي أقرأ معاكم من عدد 31. وقال الرب: سمعان سمعان، هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. فقال له: يا رب، إني مستعد أن أمضي معك حتى إلى السجن وإلى الموت. إيه رأيكم في المشهد ده؟ يا رب بيقول له على طول يسوع قبلها بيقول له الشيطان طلبكم عشان يغربلكم كالحنطة، يغربلكم زي الحنطة بالضبط كده، لكني طلبت من أجلك أنت لكي لا يفنى إيمانك. قال له يعني عايزك تاخد بالك من سياق الكلام، يعني طلبت من أجلك لكي يفنى إيمانك وأنت ما ترجعت ثبت إخواتك. قال له: بص، أنا مستعد أني أمضي معاك حتى إلى السجن وإلى الموت. لما تحط العبارة دي بعدها على طول في عدد 34 قال له: مديك مش هيصيح النهاردة لما تكون أنكرتني ثلاث مرات. زي ما قرينا من شوية، لما نحط حماسة بطرس دي جنب بعضها وكلماته جنب بعضها، تدرك أنه بطرس عنده مجرد كلام فقط. بطرس ما عندوش، يعني لما تحط تقارن كده كلام بطرس بأفعاله تكتشف انه بطرس عنده كمية من الكلام عامل زي كتير مننا. يا رب انا عايز اعمل كده، يا رب انا ما هعمل كده، انا هخدمك بالشكل الفلاني، انا هتبعك بالشكل الفلاني، انا هعمل اللي انت قايل لي عليه بالظبط. يا رب انا مش هسيب الفرص تضيع مني، يا رب انا هحافظ على بيتي، يا رب انا هرجع اللي انا خدته من الناس، يا رب انا هبني بيتي صح، يا رب انا هربي ولادي صح، انا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، وتحس انه انا هعمل كل حاجة، ولكن غالبا ما بعملش ولا حاجة، وادرك انه اللي عندي مجرد كلام. ايه رأيك في حد بهذه الاوصاف؟ حد زي بطرس بهذا الشكل وبهذا الحجم وبهذا القدر من الكلام، وهو متحمس وهو مليان بالكلام وعاوز يعمل، لكن يجي الرب كده ويقول له: أنا عايز أعمل معك حاجة، أنا عايز أغيرك يا بطرس. بطرس مش هينفع اللي أنت بتعمله ده. إيه رأيكم في هذا الشخص اللي اسمه بطرس؟ يعني لو قلت لك، يعني هي بطرس لما خليني أقرا معاك آية جميلة، يعني لما تقابل معايا الرب عند بحيرة طبرية في إنجيل يوحنا صح 21، كان الرب بيرد بطرس بعد القيامة، بيرد بطرس إلى مكانته. هيقول كده: فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبوني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى غنمي. بدأ يتكلم معاه كتير عن هذا الأمر، وبعد كده بدأ يتكلم معاه أنه لما يكبر في السن هيتمنطق آخر هيمنطقه يحمله إلى حيث لا يشاء. وبدأ يتكلم معه عن يعني إزاي أن بطرس هيخدمه وهيكرمه. والرب رد بطرس عند بحيرة طبرية، رده لأنه حط جواه قلب جديد. بعد ما كان بطرس عنده مجرد كلام، اتقابل معاه السيد عند بحيرة طبرية وكان بمثابة استرداد لبطرس. أنا بصدق أن الرب عاوز يسترد نفوس فينا النهاردة. أنا بصدق النهاردة أن ربنا عاوز يستردك ويستردك ويستردني من كل كلام، مجرد كلام، كل جبن، من كل إنكار، من كل يعني من كل سلوكيات عاملة، يعني من كل تبعية من بعيد، من كل اندفاع وتهور. رب عاوز يرد لي مكانتي، رب عاوز يرد ليك مكانتك ويرد ليك مكانتك. عند بحيرة طبرية اللقاء ده استرد الرب فيه بطرس بالكامل. وانا بصلي النهاردة انه يقابلك الرب مش عند بحيرة طبرية بس، وانت بتسمع دلوقتي، يمكن بتسمعني في بيتك، يمكن بتسمعني في العربية، يمكن بتسمعني في اي مكان، وانت بتسمع دلوقتي روح القدس يوصل ليك ويستردك. قول معايا امين. كن متاح للرب، كوني متاحة للرب. لا تعاند أخويا، من فضلك لا تعاند، من فضلك لا تعاندي، لكن من فضلك، من فضلك أرجوك استسلم النهاردة للرب في أنه يجي ويرد نفسك. استسلم النهاردة للرب في أنه يجي ويردك مهما كان الحالة اللي انت وصلت ليها، يردك، يستردك، ينقذك، يحول حياتك تماما كما حول بطرس. يجي الرب ويغير الحالة تماما. عارف لما الرب استرد بطرس، بتشوف بطرس عكس اللي احنا قلناه تماما. يعني الجبان اللي احنا اللي انكر في مرقس 14 ده، اللي انكر المسيح وقال ما عرفوش قدام جارية، بص المستوى من الجبن. بنشوفه في أعمال 3، بص عايز أقرأ معاك الآية دي في أعمال 3 عدد 14، لما بيقول كده واقف في وعظة بطرس الشهيرة في الهيكل، بيقول كده: ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل خاطئ. ده بيكلم مين ده؟ ده بيكلم رؤساء الكهنة. بص في عدد 12: فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون، ما بلكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ ويبدأ يتكلم: أنتم أنكرتموه وحكم، وبيلاطس حكم كان وهو حاكم بإطلاقه، لكنه أنكرتموه. رئيس الحياة قتلتموه الذي أقاموا الله من الأموات. إيه انت جايب ده؟ بيتكلم قدام الشعب، قدام جموع الشعب، قدام رؤساء الكهنة والقادة. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده بطرس ممتلئ بالشجاعة. كيف حدث هذا التحول؟ الحقيقة الأمر حدث في محطتين: استرداد الرب لي عند بحيرة طبرية زي ما قلنا، لكن أيضا في ملء الروح، في سكيب الروح القدس في يوم 50. فبطرس قبل يوم 50 كان حاجة، وبعد يوم 50 كان حاجة تانية خالص. بطرس قبل يوم 50 كان بينكر المسيح، كان مليان بالجبن. بعد يوم المسيح بنشوفه مليان بالشجاعة. انت بتتكلم مع واحد شجاع جدا. بطرس يعني شجاع لدرجة انه بيتكلم بجراءة قدام القادة وقدام الناس. وده ايه ده؟ ايه ده؟ ده ممتلئ بروح قدس. كلمة في سرك: لما تمتلئ بروح قدس تمتلئ بالشجاعة. لما تتملي بروح قدس تبدأ تتكلم بأمور الله وتبدأ تعلن إعلانات الله وتمتلئ بالشجاعة. لكن طول ما أنا بعيد عن الروح قدس، طول ما أنا مش في علاقة وحياتي ما فيهاش ري وشبع، أنا هفضل في حالة جبن، هفضل خايف من أمور، هفضل تعبان من أمور، هفضل يعني مش قادر على أمور. لكن لما تتملي بالروح القدس هتشجع جدا. في قرارات يمكن خايف تاخدها النهاردة، الرب عاوز يقولك أنا عايز أملاك بالروح علشان تتحول هذا الخوف، يتحول في حياتك إلى قرارات مليانة بالشجاعة وتقف وقفة صح قد تكون في بيتك، قد تكون واقفة أمام خطية، في أمور رب عاوزك تواجهها بشجاعة. بطرس اللي أنكر في مرقس 14 برضو، لما أنكر السيد ثلاث مرات، بنشوفه في أعمال 2 وبيعلن ارتباطه بالمسيح. افتح معايا أعمال 2 وعدد 14، بيقول الكتاب: فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا إلى كلامي. بيتكلم في وقت انسكاب الروح القدس، بطرس بيعلن ارتباطه بالمسيح. ده اللي أنكر المسيح لما كان في حالة الضعف ده، لكن لما امتلأ بالروح القدس أعلن ارتباطه بالمسيح. وده اللي الرب عاوز يعمله معاك النهاردة ومعاكي، عاوز يملك بالروح علشان تكون بتواجه الأمور وانت في حضنه وانت مرتبط بيه. تاني هقولها لك مرة تانية، لما تمتلئ بالروح القدس هتتعلم ازاي تواجه الأمور وانت مرتبط بالمسيح. انا تبع الرب، انا بتاع الرب، انتوا بتوع يسوع، ايوه احنا بتوع يسوع، ايوه احنا اللي بنقول يسوع ليس باحد غيره الخلاص، ايوه انا اللي بقول انه الامور ما تتحلش بالامور النفسيه، مع احترامي للجميع، لكن انه الرب يجي يتدخل بقوه في البيوت الخربانه. ايوه تعلن ارتباطك بالمسيح. لما تواجه تحديات، لما تلاقي ناس معاك في شغلك في العمل مقيدين وتعبانين، هتلاقي نفسك بتعلن قوة اسم يسوع وتخدم الناس وانت مليان بمحبة، ومش فارق معاك مين ده ولا تبع ايه، لكن انت عايز تساعد الناس. ايه ده شخص امتلأ بالروح، ده شخص امتلأ بالروح، ده شخص مليان بالقوة، مليان بالحماسة، ده شخص مليان بالروح، فعاوز يعلن يسوع وهو مرتبط بيسوع، هو مرتبط بالرب، هو يعني مش فارق معاه حاجة غير انه يكرم الرب، هو عاوز يكرم الرب بس. بطرس اللي اتقال عليه انه في لوقا 22 انه تبع يسوع من بعيد، ده بطرس اللي كان واقف من بعيد ومش عايز يقرب لحسن، لو قرب ده ممكن الموضوع يعني يكلفه يعني حياته. يعني بطرس ده بنشوف انه اصبح من اواني الوحي. يعني ايه من اواني الوحي؟ تعبير اواني الوحي ده يعني من الناس اللي ربنا استخدمهم وكتبوا الكتاب المقدس. بطرس كتب رسالتين في كلمة الله. بطرس اللي كان من بعيد ده بقى قريب قوي واستقبل إعلانات إلهية، مش بس الرسالتين، لكن انت متخيل لما يعني بطرس يقول كده انه هو يسوع بيسأل في متى 16 الناس بيقولوا عليا ايه، فرح قال له كده: انت يسوع ابن الله الحي. بطرس اقترب قوي من الرب. بطرس عكس ما كان حاصل معايا، بطرس ما بقاش يتبعه من بعيد، بطرس قرب منه قوي، قرب منه قوي. ال- ال- ال- ال- الاسترداد اللي يعمله الرب بالروح، الحاجتين في بعض بقى، الاسترداد الالهي بعمل الروح القدس وملء الروح القدس، يخليك تمتلئ بالقرب من الرب وتاخد اعلانات من الرب، تلاقي نفسك قادر تقول انه في الامور دي الرب عايزني اعمل كذا. جبت منين الجراءة دي؟ جبت منين القرارات الواضحة الكلير دي؟ انا امتليت بالروح، انا قربت من الرب، انا قريب جدا من الرب. ده عمل الله في حياة بطرس. ده اللي ينفع يكون عمل الله في حياتي وحياتك وحياتك. مصدق في كده؟ لو مصدق في انه الرب بيقدر يعمل كده، اعلن ايمانك، قول امين، اكتب كلمة امين في الكومنتات، اكتب امين، ايوه الرب يقدر يغير. لا تكن ممتلئا باليأس، لكن صدق انه الرب يصنع معاك امر جديد، صدق انه الرب يردك، صدق انه الرب يعمل امر غير طبيعي. بطرس اللي كان مندفع ومتهور ده في يوحنا 18، لما قطع ودن عبد رئيس الكهنة، بنشوفه انه صبور ومتأني على النفوس ومطول باله، وده التغيير، ده اللي الرب بيقدر يعمله في حياة الناس. ده اللي زمان لما بفتكر معاك موسى يعني عامل زي بطرس كده يعني، بس في العهد القديم. موسى لما غضب قتل أنا حياة شخص. لكن تلف الأيام ويشكل الرب في حياة موسى ويكتب لنا كتاب مقدس إنه موسى كان أكثر إنسان حليما على وجه كل الأرض. إيه ده رب؟ إيه الشفت اللي حصل ده؟ إيه التحول ده؟ ده عمل إلهي يا أحبائي، ده عمل إلهي، هو ده عمل الله، هو ده عمل الله اللي يخلي واحد متهور الشخص يحوله إلى شخص متأني وشخص صبور. بطرس اللي بنشوفه في لوقا 22 وهو عنده مجرد كلام بس، أنا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، مش بس في لوقا 22 لكن في كذا جزء من أجزاء الأرناب، بطرس المليان بالكلام ده، كلام مجرد كلام، بنشوفه مش بس عنده أفعال، أفعال محبة، ده الأفعال بتصل به إلى الاستشهاد، إنه يعني ما يبقاش عنده مجرد كلام، ده ده ده ده يفعل، ده يصل به الأمر إلى إنه يفعل ما يقول، وما يقوله ده هو إنه يستشهد لأجل الرب. تخيل معي، تخيل إزاي إنه الرب يصنع هذا الفعل في حياة بطرس، الرب يزور بطرس ويحوله إلى الشخص ده. بطرس يموت، التاريخ يقول أنه مات منكس الرأس، مصلوب منكس الرأس، لما اتحكم عليه بالإعدام مصلوب صلب، رفض أنه يصلب زي يسوع كده، فقال إزاي أصلب زي سيدي، فصلب منكس الرأس. ما عنديش كلام أقوله غير أنه الرب يبدل الأحوال تماما بهذا الشكل، ويستطيع الرب النهاردة أنه يعمل كده معاك. عشان كده مهما كانت الحالة صدق أنه الرب يصنع معاك أمر جديد. يا رب أنا جاي أنا وإخواتي قدامك النهاردة، يا رب جايين بنصدق فيك، جايين قدامك النهاردة بنعلن إيماننا فيك، يا رب جايين وإحنا مصدقين أنه أنت إله كل نعمة. يا رب أنا بصدق النهاردة أنك تيجي تعلن ذاتك فينا يا رب، يا رب تعالى النهاردة بنعمة غير عادية. يا رب أنا بصلي النهاردة يا رب تعالى النهاردة بمجد غير طبيعي، تعالى يا رب النهاردة على كل بطرس فينا، تعالى النهاردة على كل بطرس يا رب، كل حجر صغير، كل حد شايف نفسه قليل يا رب، تعالى النهاردة على كل حد فقد الأمل في نفسه يا رب، تعالى النهاردة اعمل معروف، بدل الأحوال يا رب، بدل الأحوال يا رب باسم يسوع، من فضلك تقابل معانا يا رب، تقابل معانا يا رب، تقابل معانا يا رب، تعبنا من نفسينا، تعبنا من أوانينا الخزفية دي يا رب اللي مليانة بالضعف، تعالى أعنا، تعالى أعنا علشان يكون فضل القوة يا رب لله مش منا، تعالى ملانا بالروح زي ما غيرت بطرس في يوم الخمسين، زي ما غيرت بطرس وتقابلت معاه ورضيته لمكانته عند بحيرة طبرية، رد يا رب ناس فينا، رد مكانتنا، رد محبتنا اللي اتخذت مع الوقت يا رب، رد النهاردة، اوصل لينا يا رب، اوصل لكل إناء فينا باسم يسوع من فضلك يا رب، تعالى النهاردة بمقابلة جديدة، تعالى النهاردة بلقاء جديد باسم يسوع، اعلن ذاتك يا ابن الله، اعلن ذاتك النهاردة، مد يمينك بقوة غير عادية، قول كلمة يا رب، قول كلمة، قول كلمة باسم يسوع يا رب، اعلن ذاتك النهاردة، اعلن ذاتك، قول كلمة باسم الرب يسوع يا رب. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك أنت العامل فينا أن نريد وأن نعمل من أجل المسرة. أنا بصلي باسم يسوع النهاردة استرداد يا رب لكل أمور سلبت مننا يا رب، ترجع تاني، ترجع تاني عملك فينا. أبصلي لكل حد جابنا أمام يا رب أمور زي ما بطرس كان جبان، تملانا بالشجاعة يا رب، كل حد أنكرك في موقف، في شغل، في أمور معينة يا رب ملانا بالارتباط بيك والشهادة عنك، كل حد كان بيتبعك من بعيد يا رب دينا نقرب منك ونستقبل إعلانات منك، كل حد النهاردة يا رب كان مندفع ومتهور دينا يا رب الفرامل والبطء والتأني، كل حد كان عنده مجرد كلام دينا يا رب الأفعال الحقيقية يا رب من فضلك تعال النهاردة بلقاء جديد، لقاء مليان بالاسترداد يا رب. أنا أؤمن أنك تصنع معانا أمر جديد في اسم المسيح، بصلي وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين. هنطلع مع بعض الفاصل، بس قبل الفاصل بفكركم انه بمجرد ما نطلع ونرجع بعد الفاصل هنكون بنصلي مع بعض لأجل ألمانيا. فبليز منشن الحلقة لحد صاحبك في ألمانيا، ولو انت بتخدم رب في ألمانيا، لو انت عايش في ألمانيا هنصلي لأجلك. كمان هنصلي من أجل السواقين، من أجل كل العاملين في قطاع النقل. يلا مع بعض نطلع لفاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب أحبائي، ورجعنا مع بعض تاني وعندنا دلوقتي وقت صلاة. فيلا أحبائي المصلين الأبطال في الرب، يلا بينا علشان نصلي. عندنا كمان طلبات صلاة جات لنا على مدار الحلقة. بشكر الرب قوي من أجل الناس اللي بتثق في الرب وطلب الرب جدا جدا. خلينا نبتدي وقتنا وإحنا بنصلي لأجل ألمانيا. عايزين نحط هذا البلد المبارك قدام الرب. عايزين نصلي من أجل ألمانيا، من أجل عمل الله في ألمانيا. عايزين نصلي من أجل الزيارة للرب لألمانيا، وأن الرب يشرق بنوره وناس كتيرة تعرفه. عايزين نصلي الرب يبارك الأرض وتكون الدولة دي سبب سلام، ما تكونش سبب أي أمور شر، لكن عايزين نصلي من أجل سلام الرب يسود بالكامل عليها وعلى كل قرارات. يا رب بنيجي قدامك النهاردة بنصلي من أجل ألمانيا. يا رب زي ما متعودين نحط قدامك يا رب البلد دي، بنصلي من أجل المستشار الألماني، بنصلي من أجل هذا المنصب، بنصلي يا رب من أجل رئيس الوزراء، بنصلي من أجل الوزراء يا رب والمسؤولين، بنصلي من أجل الشعب الألماني. نضع كل من إيدك يا رب، نثق فيك يا رب أنك تقود هذا البلد يا رب لمجدك وامتداد ملكوتك. أصلي من أجل كل خدمات كل الجالية العربية في ألمانيا، بصلي في اسم يسوع نعمة ليهم يا رب. يا رب بصلي يا رب النهاردة أنك تمد يمينك بقوة غير عادية يا رب. بعلن سلطانك، بعلن اسمك وقوة اسمك يا رب في هذا الوقت يا رب على البلد دي. بصلي من أجل الأطفال يا رب والشباب والشابات، الرجال والسيدات، كبار السن يا رب. أذكر هذا البلد يا رب، أذكر ألمانيا بالبركة في اسم المسيح بنصلي ولكل المجد. آمين آمين آمين. زي ما قلت هنصلي كمان النهاردة من أجل السواقين ومن أجل كل العاملين في مجال النقل. أعرف كويس جدا لو أنت بتسوق أنه أنت مش مجرد يعني واحد كده وخلاص، لكن ليك دور. هنصلي مع بعض زي ما متعودين نصلي في كل حلقة لأجل فئة معينة من الناس. النهاردة هنصلي من أجل أحبائنا السائقين ومن أجل كل العاملين في مجال النقل. فلو أنت بتسمعني دلوقتي وأنت بتشتغل بتسوق، يمكن بتسوق عربية نقل، بتسوق مايكروباص، بتسوق تريلا، حتى أيا كان، تذكر أنه أنت إذا كنت ابن الرب فأنت ليك دور أنك تكون نور وملح وشهادة عن عمل الله. أنت مش مجرد بتسوق وبتنقل الناس وبتعمل خدمات للناس، لكن الرب عاوز يباركك وعاوز يستخدمك وانت بتتحرك كده. عايزين نصلي لأجل أحبائنا السائقين وكل العاملين في قطاع النقل. تعالوا بينا نصلي من أي مكان في العالم لو انت بتسمعني. يلا بينا دلوقتي نصلي لأجل كل السائقين والعاملين في مجال النقل. يا رب بشكرك لأنك إله أمانة. يا رب بصدق النهاردة أنك موجود في المشهد. يا رب بصدق أنك تيجي النهاردة بغطاء الدم الكريم على أحبائنا يا رب السواقين، كل حد بيسوق عربية أيا كانت، كل سائقين الميكروباصات يا رب، العربيات السوزوكي، النقل التقيل. أنا بصلي باسم يسوع يا رب كل سائقين القطارات أيضا يا رب، سواقين المترو، المونوريل، كل يا رب الناس اللي بتسوق المسؤولة عن القيادة. أنا بصلي باسم يسوع يا رب، اعلن ذاتك، اعلن يمينك، اديهم نعمة، احفظهم من الطرق ومن أخطار الطرق يا رب. يا رب نعمة خاصة لبلادنا في الحوادث يا رب، سلامك يملى العالم، احفظ يا رب الناس من الحوادث يا رب. بصلي لأجل كل حد ابنك، ابن ليك بجد في هذا المجال، انه يتذكر انه ليه دور يا رب باسم الرب يسوع. اعلن عن ذاتك يا رب، اعلن عن ذاتك قوة ومعونة لكل أحبائنا السائقين. باسم المسيح بنصلي يا رب ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين. خليني أروح أقرأ الكومنتات حضراتكم. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي، أهلا أهلا يا قديسة، زي حضرتك بتقول حلقة مميزة باسم يسوع. أمين، كل حماسة مش من الرب تقف باسم يسوع. أمين أمين أمين أمين باسم الرب يسوع المسيح. فعلا بالهدوء والطمأنينة تكون قوتنا. أمين أمين أمين. قول كلمة وإعلن ذاتك. أمين يا أخت جنات. أمين، مجدا للرب. صديقة البرنامج الغالية الرب يبارك حضرتك. جات لنا رسالة من الغالي على قلبي صديق البرنامج الأخ واجدي سمير. أهلا بيك أخ واجدي حبيبي يا قديس. أخونا واجدي بيقول متوقعين حضورك يا رب وتغيير حياتنا وأفكارنا وقلوبنا. آمين آمين آمين باسم يسوع يا أخ واجدي. آمين. جات لنا الحقيقة يعني بعض رسائل من أخونا ياسر صدقي مهني. أهلا بيك يا أستاذ ياسر. مش عارف يعني عايزين نصلي لأجلك. واضح أنه الدنيا مضغوطة معاك. بيقول كل وهم كل كلام

جنت بتقول هنصلي من أجل أخي المرنم أشرف ويليام بيخدم في ألمانيا. آمين آمين يا رب. نضع بيديك أخونا أشرف ويليام، بنصدق يا رب أنه عبدك خادمك يا رب، تضع يمينك عليه بالبركة باسم الرب يسوع المسيح. رب مد يمينك لابنك، استخدمه يا رب، نعمة جديدة ليه، مسحة جديدة يا رب، هو هناك في الأرض. بصلي مجدك عليه يرى باسم يسوع يا رب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا طلبات صلاة كمان، جات لنا طلبة صلاة بتقول كده، طلبة صلاة لأجل أخت عندها مرض نفسي والتشخيص المبدئي مرض ثنائي القطب. الحقيقة الرب يقدر، الرب مش بس يشفي الأمراض الجسدية لكن كمان يشفي الأمراض النفسية. فتعالوا بينا، يلا بينا وانت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعال نصلي من أجل الأخت المريضة، رب يوصل ليها دلوقتي بنعمة خاصة. أيوة رب، بنصدق فيك انك تقول كلمة على بنتك باسم الرب يسوع المسيح، معونة من السماء يا رب، شدة وقوة ليها دلوقتي يا رب. بنصدق النهاردة انه لا يعثر عليك اي امر، قول كلمة يا ابن الله الحي. بنصلي غطاء دم يسوع المسيح عليها رب، شفاء كامل لنفسيتها، تكون صحيحة لمجدك يا رب، تكون صحيحة لمجدك يا رب، تكون صحيحة لمجدك باسم يسوع. واثقين في انك تشفي وتصنع مع اختبار غير عادي لكل المجد. امين امين امين. جات لنا طلبة صلاة من اجل خادم للرب، مش عايز أقرأ التفاصيل، لكن خادم مبارك وأخ حبيب غالي على قلبي جدا جدا، عنده يعني مشكلة في السكن ويحتاج أن رب يصنع معاه معجزة في الشقة. يا رب احنا بنيجي قدامك يا رب، بنجيب ابنك خادمك اللي بيحبك وعاوز يكرمك يا رب، احنا بنصلي النهاردة لأجله يا رب، واثقين أنك تدبر أنت أمر السكن. أنت رب المكتوب انه انت حتمت بحدود واوقات مسكننا يا رب، تيجي النهاردة بنعمة لاخويا يا رب، تيجي بنعمة، تيجي وتتكلم لي، تيجي وتحدد يا رب ويسمع صوتك بوضوح يا رب. الامر مش متروك لحد، لكن انا بصدق النهاردة انه نعمتك تتقدمه، انك تضع هبتك عليه باسم يسوع، وتشاور انت على المكان اللي عايزه يقيم فيه لاجل خدمة مباركة للوقت اللي جاي. تقل ايدك على ابنك بالمسحة يا رب، مسحة واستخدام يا رب للوقت اللي جاي، حضورك لا يفارق ابنك يا رب باسم يسوع. بنصلي وليك كل المجد. امين امين امين. جات لنا طلبة صلاة من اجل اسرة فيها مشاكل بسبب الميراث، الرب يوصل ليهم ويعرف الرب ويحل المشاكل في اسم يسوع. امين امين. تعال نصلي من اجل البيت ده يا رب، بنضع بيديك يا رب النهاردة هذه الاسرة، واثقين انك تيجي النهاردة تكسر كل سلطة للمال يا رب، كل سلطة لمحبة المال، كل سلطة يا رب لإبليس اللي بيستخدم هذا الأمر. أنا بصلي يا رب أنك تيجي في المشهد بقوة غير عادية يا رب، نضع بيديك يا رب العيلة الغالية دي، مصدقين يا رب أنك تيجي بالسلام يا رب في الأمر. تعالى رخص الدنيا قدام عينيهم، اجذب القلوب ناحيتك يا رب، تعالى بسلام يا رب، تعالى النهاردة سود سيادة غير عادية على الأمر ده يا رب. بنصدق يا رب أنهم يعرفوك كمان يا رب، الحقيقة مش هيعرفوا يتنازلوا عن كل محبة ويتصالحوا إلا لما يدوقوا حلاوتك. عشان كده بنصلي من أجل مقابلات حقيقية، تراءى ليهم، اظهر ذاتك ليهم في اسم يسوع وليك كل المجد. امين امين امين. هللويا. امين امين. مبارك اسم الرب الهنا الى الابد. جات لنا طلبه صلاه من اجل ام بتقول ان ابنها معاه موتوسيكل ومش معاه رخصه ومحبوس، وعاوزين مطلوب كفاله كبيره، الرب يتدخل بقوة في هذا الأمر. يا رب نضع ابنك بين إيدك يا رب، إذا كان أخطأ احنا بنصلي إنك تستر هذا الخطأ في دمك الكريم وتتدخل يا رب. في الغضب أذكر الرحمة يا ابن الله، في الغضب أذكر الرحمة باسم يسوع المسيح، نثق إنك سمعت واستجبت لي كل المجد. آمين آمين آمين. عندنا طلبة صلاة من أجل الوالد الغالي الأستاذ ناجي، هو في العناية المركزة، ونثق أنه الرب يمد إيده ليه. عم ناجي ألف سلام على حضرتك،
احنا مصدقين انه الرب بيسمع الصلاة، وانت الرب بيحبك وعاوز

يتعامل معاك معاملة خاصة، عاوز يتمجد في حياتك. عايزين نصلي لأجلك دلوقتي ولأجل كل البيت انه يمتلئ المشهد بالسلام ويتراءى الرب بقوة. يلا بينا احبائي نصلي. لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل انكل ناجي، الرب يوصل بزيارة خاصة وشفاء كامل، واللي ابتدى عمل صالح يكمله معاه باسم يسوع. يا رب شكرا لاجل ابنك، احنا بنضع اخونا يا رب الاخ ناجي بين ايدك، ده بنصدق انك تقول كلمة حقيقية على ابنك باسم الرب يسوع المسيح، يكون صحيح لمجدك يا رب. مد ايدك بلمسة خاصة يا رب، زي ما قلت للمفلوج قم احمل سريرك وامشي. يا رب انا بصلي لابنك رب انكل ناجي يقوم ويحمل سريره، يحمل وجعه، يحمل معاناته، وينهض من فراشه بقوة غير عادية يا رب. يا رب واثقين انك تتقابل معاه مقابلة مليانة بالشفاء ومليانة بالراحة ومليانة بالسلام. سلامك يملأ البيت بالكامل، احبائنا في البيت يا رب يمتلئوا بالسلام وبالطمأنينة، فانك صانع عجائب يا رب، تصنع بقوة تعظم العمل مع ابنك. شكرا انك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. امين امين امين، هاليلويا. جات لنا طلبة صلاة بتقول كده: ارجو الصلاة لاجل مدام ماريان، خادمة في احدى الدول العربية في حالة مرضية حرجة جدا، رب يقدر يوصل ليها. فتعالوا بينا احبائي نصلي من اجل اختنا الاخت ماريان. تعالوا بينا، يلا بينا لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعالوا نحط بين ايدين الرب اختنا ماريان، زي اصدقاء المفلوج لما جابوا صديقهم كده. تعالوا نأتي امام الرب روح الصلاة، واحنا جايبين اختنا ماريان، نثق ان ربي يزورها زيارة خاصة جدا باسم الرب يسوع. يا رب بنضع من ايديك يا رب اختنا ماريان، يا رب احنا بنصدق انك موجود، ونصدق انك تصنع معاها بقوة يا رب. مد يمينك باحسان غير طبيعي يا رب لبنتك. يا رب انا بصدق يا رب انك انت قلت كده يا رب، شيوخ الكنيسة يصلوا يدعوا ذنوب زيت، وان كان قد فعل خطية تغفر له، وصلاة الايمان تشفي المريض. يا رب نعلن ثقتنا انك توصل لينا دلوقتي، توصل لبنتك دلوقتي وهي في مكانها، تتقابل معاها مقابلة غير عادية، شفاء كامل لمجدك يا رب. واثقين في يدك القديرة، بنعلن ايماننا ونعلن ثقتنا يا رب. يا رب تراءى في المشهد، تراءى في المشهد يا رب. انا اؤمن انك تخرج يا رب اختنا ماريان باختبار غير عادي يا رب، تصنع معاها آية للخير باسم الرب يسوع. نؤمن انك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. عندنا عايزين نصلي كمان من أجل شاب من ولادنا، رب يدبر له الكلية المناسبة، وشاب متفوق. عايزين نصلي من أجل شاب متفوق بيحب الرب جدا، الرب يدبر الكلية. ولو في أي يعني لخبطة في هذا الأمر، الرب يقول كلمته. نفسي أقولك يا ريمون حبيبي، أنت عملت اللي عليك، انت متفوق جدا جدا. وعايز اقول لك انه مش عارف انت سامعني ولا لا دلوقتي، لكن عايز اقول لك انه الرب ضامن مستقبلك، الرب ضامن احسن حاجه ليك. ثق تماما فيه، انك الاله اللي بتحبه بتتبعه وبتخافه، هو ضامن مستقبلك. عايزين نصلي النهارده مع ابننا الغالي ريمون ان الرب يتقابل معاه مقابله غير عاديه. فتعالوا بينا نصلي. يلا لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل ريمون. يا رب شكرا ليك لانك انت في المشهد، انت ضابط الكل يا رب. احنا بنصدق انه رب التنسيق مضمون في ايدك، وانه مكان ابنك مضمون في ايدك مهما كان الحال. يا رب نضع ابنك بين ايدك، صلي ان سلامك يملأ قلبه، يملأ قلب والده والدته واخواته. صلي انك تعلن ذاتك رب، انت في المشهد بقوة. انا بصدق النهاردة يا رب انه ريمون يمتلئ بالسلام، فانك انت ضابط الكل، وانك انت ضامن كل الامور لمجدك. احنا مصدقين فيك، احنا منتظرينك باسم يسوع يا رب. مصدقين فيك يا رب في مقابلة جديدة مع ريمون تطمنوا فيها يا رب. أنا متأكد أنك هتعظم العمل مع ابنك، وهتسمعنا شهادة حقيقية إزاي أنت عملت هذا الأمر بقوة فوق الطبيعية. نثق فيك أن كل الأمور في إيدك، لكل السلطان يا رب. شكرا أنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين آمين آمين.
آمين. عندنا كمان طلبة صلاة، عايزين نصلي من أجل أختنا مريان. يا مريان إزيك، عاملة إيه؟ ألف سلامة عليك يا مريان، سلامتك، ألف سلامة يا قديسة. عايزين نصلي من أجل أختنا مريان، الرب يلمسها لمسة خاصة في هذه الأيام باسم الرب يسوع. يا رب بنيجي قدامك أنا وكل إخواتي دلوقتي اللي متابعيني، أنا بصلي إنك تمد يمينك لمريان، تصنع معاها آية للخير باسم يسوع يا رب. لا شكاية على جسدها، لا شكاية على نفسيتها، لا شكاية على بيتها رب، لكن صلاتي غطاء الدم الكريم يا رب. يا رب تعالى بمقابلة جديدة مع بنتك، تعالى اظهر ذاتك ليها، تعالى مد يمينك بقوة يا ابن الله الحي، واثقين انك سامع الصلاة في المسيح يسوع وليك كل الكرامة وكل المجد. امين امين امين، هللويا، مبارك اسم الرب الهنا الى الابد. هللويا، مبارك الرب، هللويا. في الوقت ده عايز اشجعك على حاجه. في الوقت اللي احنا يمكن بقالنا دقايق ونختم الحلقه، بس عايز افكر معاك وعايز اتكلم معاك. لو انت وصلت لمستوى من الياس من نفسك يعني، فعايز احط من ايديك الخلاصه اللي الرب عملها مع بطرس، كيف حول الرب بطرس وغير مجرى حياته. الكتاب المقدس بيقول عن بطرس في بطرس الأولى واحد عدد واحد، بطرس رسول يسوع المسيح. تخيل معايا المشهد ده، عايزك تتخيل معايا، خليني أقولها لك مرة تانية. الكتاب بيتكلم في بطرس الأولى واحد واحد، يقول كده بطرس رسول يسوع المسيح. ازاي بطرس يتقال عليه رسول يسوع المسيح؟ بطرس اللي انكر المسيح، بطرس اللي بيتقال عنه انه تابع يسوع من بعيد، بطرس اللي كان جبان قدام جارية، بطرس اللي كان متهور لدرجة انه قطع ودن عبد رئيس الكهنة، بطرس في كل هذا البعد، بطرس اللي معنى اسمه حجر صغير. كيف يستخدم الله كل هذه الأمور في حياة بطرس؟ زي بدل الوضع ده في حياة بطرس ويحوله إلى أنه يكون رسول يسوع المسيح. إنها النعمة، هو ده عمل النعمة. عشان كده لو أنت بتسمعني دلوقتي وأنت حاسس أنك في أمور جبان مش قادر تاخد فيها قرارات، حاسس أنك بتنكر المسيح، بتنكر إلهك واقف من بعيد، حاسس أنك أنت بتتبعه من بعيد ومش قادر، ويمكن قرارات متهورة، يمكن دمرت أمور في حياتك بسبب تهور، تعال للرب وقول له يا اللي عملتها مع بطرس اعملها معايا، يا اللي حولت كل هذه الأمور إلى أنك تخلي بطرس يتقال عليه كده رسول يسوع المسيح، غير حياتي، غير بيتي، غير مجريات الحياة. أنا أؤمن أنك تحولني إلى شخص جديد. حط ثقتك في المسيح، ضع نفسك بالكامل بين إيدين الرب وقول له غيرني زي ما غيرت بطرس. مبارك الرب يسوع المسيح، مبارك الرب يسوع المسيح. الرب صالح، الرب يصنع أمور غير عادية. هاللويا هاللويا، رب قدير، الرب قدير، هاللويا. عايز أفكركم أيضا بحاجة، إنه الرب بيسمع الصلاة. من فضلكم على مدار الأسبوع خلونا، لو عندك استجابة صلاة ابعت على صفحة الراديو، من فضلكم خلونا نعمل كده. ما تكتفيش بس في إنه وقت الحلقة يوم الاثنين، لكن بليز لو أنت على مدار الأسبوع عندك طلبة صلاة ابعت على مدار الأسبوع، هنكون بنصلي لأجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة على مدار الأسبوع من فضلك ابعت برضو لصفحة الراديو. عايز تبعت لي على الخاص أهلا وسهلا بيك، لكن مرحب بيك كمان إنك تبعت على صفحة الراديو من فضلك، يعني ابعت كده، اعمل كده عشان نكون بنشكر رب مع بعض. كمان من فضلكم صلوا لأجل راديو سماع، صلوا من أجل برنامج يا سامع الصلاة ومن أجل كل البرامج، وتحديدا حطوني في صلاتكم وصلوا من أجل البرنامج. أنا بصدق أن الوقت الجاي الرب يعمل أمور غير عادية في البرنامج، فمن فضلك حطني قدام الرب، حط البرنامج قدام الرب. وزي ما دايما أقول لحضراتكم، البرنامج عمري ما بحس أنه يعني مجرد وقت بنعمله أو بنقضيه، لكن دايما بحس ان احنا عيلة يا سامع الصلاة، يعني مجموعة من المصلين قاعدين في اجتماع صلاة. فانا بتشجع جدا جدا بالوقت اللي احنا بنقضيه مع بعض. انا بس بشو خايف يكون في اي رسالة جات وانا مش واخد بالي، فهللويا.
مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا. هدونا نصلي في الوقت ده قوي لأجل المدارس ولأجل دخول المدارس. من فضلكم حطوا الناس اللي عندها أولاد في المدارس. هنصلي لحظة قبل ما نختم الحلقة عشان نصلي من أجل المدارس. يا رب أشكرك لأجل المدارس. أنا بصلي يا رب من أجل موسم جديد، بصلي أنك تسدد الاحتياجات لناس كتيرة يا رب على وشك أنها تبتدي المدارس، ويمكن غير قادرة أنها تجيب أدوات الدراسة وتشتري الحاجات اللازمة لأولادها. أنا بصلي من أجل موسم جديد يا رب مليان بالبركة، تسدد الاحتياجات يا رب. اوصل لشعبك، املك كل احتياج يا ابن الله، واثقين فيك انك الهنا الصالح الذي لا يعثر عليه اي امر. اشكرك يا رب لانك انت حاضر وسطينا، انت سامع صلاتنا. في المسيح يسوع بنصلي، وليك كل الكرامة وليك كل المجد. امين امين امين. هاليلويا. وصلنا مع بعض لنهاية وقتنا. عايز أشكركم جدا على متابعتكم، أشكركم قوي قوي كمان على مداخلاتكم وتعليقاتكم وكومنتاتكم وتفاعلكم جدا. تقابل بنعمة المسيح الاثنين الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير. الرب معاكم.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيداً بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حيناً عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئاً غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حيناً دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيماً أميناً في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معنا على راديو سم. حور رابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر، فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنسانا بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضاً بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده انت اللي عامله وانت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وانه اكون طول الوقت حاسة انه انا هعرف اخد حقي بنفسي، هعرف اغلب بنفسي في منافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي انا في حياتي. بدأت ادور اعمل ابحاث، ادخل على النت واقرأ كتير في مصادر انه ايه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما اشوف افهم، اشوف الناس كانوا ستات بتتعامل ازاي، كان ايه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لان هم ستات. وقتها اخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت اقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا ان هو ازاي تسمح بده، ازاي تسمح انه نكون بيعملونا كده، ازاي طول التاريخ في ظلم، ازاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد ان انت خلقتهم ستات. قررت وقتها اقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لانه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير انا مش عايزه ادور، مش عايزه افهم. بعدها بحوالي سنه بدات احس جوايا بفكره انه انت دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سالتيش ربنا شايفها ازاي؟ ليه ما دورتيش انه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكره وقلت خلاص انا كده فعلا محتاجه ادور على رؤيه ربنا للامور، يمكن هو عنده وجهه نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها الحاجة. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسأل وهوسع اسئلتي جدا، واسأل في كل حاجة ينفع اسألها وما ينفعش اسألها. سألت شوية بعض الناس اللي اعرفهم، ادوني اجابات للأسف صدمتني اكتر، وحسيت انه اكيد مش هو ده، اكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن انتوا بتقولوا كده، بس انا جوايا يقين انه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت ادور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها اقرأ النصوص الكتابية، وبدأت اشوف ربنا بيتكلم في ايه وبيقول ايه بالظبط. اخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الاصدقاء في ان انا افهم اكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت احط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي. بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي، واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي، انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه، مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرفه عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة،
1: صحيح،
0: يلي هي إلها علاقة بحقوق المرأة، بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع. هل رأيي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأيي الشخصي ورأيي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلن. المرأة مثل الرجل بتتمتع بالحقوق اللي بتتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان بالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل منه بشيء نهائيا.
0: هل هالقناعة تكونت عندك من دراستك أو من خبرتك بالحياة أو مزجت الاثنين مع بعض؟
1: كل شيء، كل هالعناصر بتكون ثقافة الفرد، هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم، هالكونفكسيون، هالقناعة.
0: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم بيعارض؟
1: حسب الكلية اللي بكون فيها، حسب أعمار التلاميذ كله بيأثر.
0: بشكل عام، هل في أكترية مع اللي عم بتقولوا أنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
1: بضل في سبب أنه معظم التلاميذ بيكونوا بنات.
0: ايه، هذا شيء نحن رح نساند حالنا اكيد.
1: إيه، البنات شيء طبيعي انه يكونوا هيك، حتى هلا الشباب بمعظم الاحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقولوا متخلفين او شيء فبيسكتوا، ما بيعبروا عن رايهم لحتى ما يكون في راي معارض لراي البنات، بين انه في اكثريه ساحه. إيه،
0: بس ما بنقدر نعرف على ارض الواقع قديش اذا في اكثريه.
1: ما فيك انت بيقولوا التلميذ اذا كان عم بيعبر عن رايه قد ايه صحيح، من 100% عندك 10% بيقولوا هن مع حقوق المرأة، أو أعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادقين هن 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستهم على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
0: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع. كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل؟
1: أول شيء هي عم تقول، المرأة هلا بلبنان إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني عم تقول هالحديث، هل المفاهيم هذه عم تطبقها، أو هالقيم إنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، لأنه هي ما بتقول شيء عن الرجل. هلا المرأة اللي منها عاملة ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا المؤسسات المجتمع الاهلي مثل كفا وغيرهم، عملوا قانون مشان مكافحه العنف ضد المراه والعنف الاسري.
0: العنف الاسري
1: هلا قانون كثير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كثير، انا شفته وعملت دراسه عليه، قانون كثير كثير متقدم. الناس وين عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال او من الدوله. هلا في كتير من الأحكام القانونية عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
0: بطبيعة الحال
1: أحكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبة من يقتل زوجه أو مرته بسبب ضبطه بحالة جماع مع أحد الأشخاص. بالقبل كان يعفى من العقاب، هلأ لا يعفى من العقاب، يستفيد من أسباب مخففة. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع أحد الأشخاص بحالة مريبة كان يستفيد من أسباب مخففة، هلأ ما عاد يستفيد. يعني هاو أحكام بطريقة تحديد يعزوا وضع المرأة أكثر وأكثر.
0: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة؟
1: هلأ
0: كأستاذ بالقانون،
1: هي موجود ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بولفيرسمون انقلاب يعني كوب
0: كامل،
1: بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب يعني أيام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وجارب تطبقون أو شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقون، وهذا هي مسيرة طويلة ما بتحصل يعني بيوم وليلة،
0: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيد المسيرة النضالية؟
1: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق بدك هن يعترفوا أساسا بحقوق المرأة، أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة، يعني لعلاقة بالثقافة موروث يعني، بس هي عليها تكافح، وهذا مسار كفاح ونضالي ما بيصير به لا بالنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
0: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة
2: تاخد حقوقها، انه مثلا ما بيقدر يضربها.
0: ايه حقوقها كإنسان
2: مثله بانتخابات، مثله إذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش بهيدول الأشياء.
0: طيب بس إنه هل على صعيد العيلة؟
2: على صعيد العيلة إنه كيف يعني إنه بدها تضل حافظة حقوق الرجال وإلا ببطل له عازم؟
0: من أي ناحية حافظة حقوقه؟
2: يعني بضل له
0: الكلمة الأخيرة بالبيت.
2: أكيد بضل له الكلمة الأخيرة بالبيت،
0: لأنه الرجال أو لأنه بيعرف أكثر أو
2: لا ما بيعرف أكثر، بس لأنه this is by nature، يعني الله خلقنا هيك نحن.
0: هو لأنه عنده مقومات قيادة للعائلة أكثر،
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات، بس أنه هو الله خلقه by nature more aggressive. more aggressive يعني بيقدر ياخد قرارات يمكن هي she would hesitate،
0: ممكن تتردد يعني
2: exactly، لأنه هي بتروح more into بالإيموشنز،
0: فنحن
2: يعني بالإيموشنز هي ممكن
0: هي عاطفية
2: وقرارات ممكن توقف بدرب
0: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعائلة
2: 100%.
0: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل بتتمتع بكامل الحقوق، والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده، وإذا كان بيحبها مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة إنه يبذل نفسه لأجله، ما رح يكون المرأة عندها مانع إنها تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل. خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم. ايه عن السمسم. السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم، وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم، مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات. بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح، مشان هيك بناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيب. لأنه السمسم طيب رح أقدم لك وصفة أصابع السمسم. أنت محتاجة لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام، كباية ونص طحين، نص كباية سكر بودرة، ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا. خلطي هالمقادير واعملي منها عجينة، واعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة، واخبزيها بالفرن لتحمر. فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها، وألف صحتين. أنا ما بحب أوقات الوداع، بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما دايما تخلص بسرعة. وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة. أنا بتمنى إنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها. إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة. هلا بقلك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا ناضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة من الحلقات بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة السابقة تكلمنا عن دليل العقل والمنطق على إثبات صحة الكتاب المقدس، وفي الحلقة دي بنكمل في نفس الموضوع دليل العقل والمنطق. وقلنا في الحلقة اللي فاتت إنه إقناع الناس ببطلان معتقداتهم أمر صعب للغاية، ليس لأن المعتقدات دي مقنعة أو عقلانية، لكن للأسف لأن عقولهم سرقت منهم منذ الطفولة. علشان كده في الحلقة دي بندي مجال أكتر لإحكام العقل والمنطق بعيد عن التحزبات وبعيد عن الدين، وبنركز أكتر عن العقل والمنطق. وكان آخر سؤال سألناه في الحلقة اللي فاتت عن فين النسخة الأصلية؟ إذا حضرتك بتقول إن التوراة والإنجيل اللي بين إيدينا محرفين، أوكي، بس عليك إنك تدينا النسخة الأصلية أو تدلنا على مكانها. وإذا حضرتك مش عارف فين النسخة الأصلية أو هل في نسخة أصلية ولا لا، يبقى حضرتك تتوقف عن الإدعاء. خلونا نكمل كمان، مش بس النسخة الأصلية، لكن إيه ذنب كل الأجيال اللي أمنت بالكتاب المقدس من القرن الأول لغاية القرن السابع؟ القرن السابع اللي جه فيه كتاب بيقول إن الكتاب المقدس محرف، فإيه ذنب الأجيال على مر ومدى 7 قرون اللي أمنت إن الكتاب دوا كتاب الله كتاب صحيح، لكن جه كتاب آخر في القرن السابع بيقول إن الكتاب ده محرف؟ إذا بكل الأجيال اللي عاشت على مدار 7 قرون، السؤال المهم، إذا كان الكتاب تم تحريفه، ليه الله انتظر 7 قرون 700 سنة علشان يجي كتاب تاني يقول إن الكتاب تم تحريفه؟ مش كان من باب أولى إنه بمجرد ما يحصل التحريف الله يعلن بأي طريقة إنه هذا الكتاب محرف؟ مش ده منطق؟ مش ده عقل؟ إذا رئيس دولة، أي صحيفة من الصحف الكبرى قالت على لسانه شيء معين، خبر معين، وهو ما قالهوش، هل من المنطقي يسكت؟ مش منطقي، بالعكس، بنلاقي إذا صحيفة واحدة أو جريدة واحدة أو موقع واحد قال خبر كاذب عن مسؤول أو عن رئيس، بنلاقي كل المواقع وكل الصحف بتنزل تكذيب، وبيقول الرئيس أو المسؤول إن الكلام ده مش كلامي، أو إن الكلام ده تم اجتزاؤه، أو الكلام ده تم إخراجه عن سياقه. طب إذا سكت الرئيس أو المسؤول، إذن يبقى الكلام ده صحيح والكلام اللي اتقال هو اللي قاله. فإذا حصل تحريف، فليه الله ما اتدخلش؟ ليه الله ما أعلنش؟ ليه الله انتظر 7 قرون 700 سنة لغاية لما يجي كتاب تاني ويقول إن الكتاب محرف؟ هل الله ظالم للدرجات دي حتى إنه يترك البشر كل هذه القرون بدون أن يبلغهم إن الكتاب ده تم تحريفه؟ سؤال كمان بيطرح نفسه، إذا كان الكتاب اتحرف، ربنا سبحانه وتعالى كان فين لما البشر كانوا بيعبسوا أو بيحرفوا في كلامه؟ كان فين؟ وإحنا عارفين إن الله موجود في كل مكان وفي كل زمان، ومفيش أي شيء خارج عن إطار حضور الله، فالله كان فين لما حصل التحريف؟ مش بس كده، ده بيقودنا إن إحنا نسترسل في أسئلة أكتر وأكتر. السؤال اللي بعد كده بيقول، لماذا صمت الله على تحريف كلامه؟ حاشا وألف حاشا، هل الله خاف من البشر المحرفين فقرر السكوت؟ حاشا، ده ما يخليكش تفكر
صديق المستمع العزيز، في ادعائك إن الإنجيل أو التوراة أو الكتاب المقدس تم تحريفه؟ ولو الله ارتضى إن كلامه يحرف، هل يكون إله يستحق العبادة؟ مش ممكن، فلن يرضى بالتحريف كي لا يفقد البشر الثقة فيه. فإزاي نثق في شخص ونعبده وهو بيسمح بتحريف كلامه، مع أنه هو يقدر على منع التحريف؟ ولو وافق على التحريف وسكت، هل مش من حقنا نقول أنه هو إله ظالم؟ فلن يوافق على التحريف كي لا يكون إله ظالم. ولو الله سبحانه وتعالى وافق على تحريف الكتاب المقدس، لكان من باب أولى رفض تحريف كتاب آخر، فهو إله متغير ومتحيز، بمعنى أنه يوافق على تحريف كتاب ويرفض تحريف كتاب آخر. إزاي؟ ده لا يليق بشخصية الله سبحانه وتعالى، فكيف له أن يوافق على تحريف كتابين وفي نفس الوقت يحافظ على الكتاب الثالث؟ وهنا تنقل لموضوع غاية في الأهمية. لو فعلا تم تحريف الكتاب المقدس، هل ممكن الكتاب المحرف يحتوي على عقائد صعبة؟ كلنا مدركين إنه عقيدة الثالوث عقيدة صعبة جدا، هي فوق العقل لكنها ليست ضد العقل. موضوع يبدو صعب، إزاي الله ثلاثة وواحد في نفس الوقت؟ مش بس عقيدة الثالوث، ألوهية المسيح، إزاي يكون المسيح إله وإنسان في نفس الوقت؟ وناس كتيرة تسأل، طب لما كان على الأرض مين كان في السماء؟ طب لما كان على الصليب ولما كان في القبر ولما مات مين كان بيحكم الكون؟ عقيدة صعبة. مش بس الثالوث ولا ألوهية المسيح من العقائد الصعبة، لكن كمان الصليب، وده اللي ناس كتيرة مش قابلة، إزاي الله يتصلب؟ فحقيقة لو كان الكتاب المقدس محرف، لكانوا اللي قاموا بالتحريف جعلوا العقائد المسيحية عقائد بسيطة ومقبولة، فلو حرفوها لبسطوها، لكن لكونها صعبة فهذا دليل على إنها غير محرفة. وبعدين في سؤال بيطرح نفسه، هل الكتاب كله تم تحريفه؟ هل كل التوراة والإنجيل والزبور تم تحريفهم؟ هل كل أسفار الكتاب المقدس تم تحريفها؟ ولا في أجزاء معينة تم تحريفها؟ طب اللي بيقول إنه لا مش كله تم تحريفه، في أجزاء تم تحريفها، طب ممكن يقول لنا إيه هي الأجزاء المحرفة وهي الأجزاء الصحيحة؟ بس بالدليل مش حسب الهوى. وبعدين إذا قلنا أن الكتاب محرف، فنرجع تاني ونسأل، مين الشخص اللي قام بالتحريف؟ مين الشخص اللي قدر يوصل إلى كل النسخ بكل اللغات في كل الدول في كل الحضارات في كل الثقافات، ويحرق كل النسخ دي ويطلع لنا بنسخة جديدة؟ وإيه الضمان أنه حتى تتبقى نسخة أو اتنين من النسخ اللي تم حرقها وتطلع ناس وتقول حرام عليكم، ده الكتاب الصحيح، الكتاب اللي بين إيديكم محرف؟ فإذا ده كان حصل 100% كنا هنلاقي نسخة أصلية ونسخة محرفة، لكن بما أنه ما فيش غير نسخة واحدة إذن هي النسخة الأصلية. السؤال اللي بعد كده، طب إمتى حصل التحريف؟ في أي زمن حصل التحريف؟ هل قبل القرن السابع ولا بعد القرن السابع؟ بالأدلة، بالبراهين، مش مجرد ادعاء، مش مجرد كلام مرسل، لكن بالدليل وبالبرهان. لازم تقول لنا إمتى حصل التحريف؟ يبقى مين اللي قام بالتحريف وإمتى حصل التحريف؟ والسؤال الطبيعي اللي لازم نسأله، فين تم التحريف؟ في أي منطقة تم التحريف؟ في أي دولة تم التحريف؟ في أي قارة تم التحريف؟
مع العلم أن الكتاب المقدس كان انتشر في كل أنحاء العالم، وده من القرون الأولى بعد نزول الروح القدس. التلاميذ انطلقوا لكل الدول، لكل الثقافات، لكل الشعوب، وراحوا برسالة المسيح. فتم التحريف في أي مكان، في كل أنحاء العالم، في كل اللغات، مع كل الجنسيات. فأين تم التحريف؟ في أي وطن، مع أي فئة من الناس من دول العالم المختلفة؟ وبعدين إزاي تم التحريف؟ خلي بال حضراتكم، لما بيكون في قضية بتطرح للقضاء، إذا ما كانتش القضية مكتملة الأركان وفيها كل الأبعاد، أساساً لا ترقى إنها توصل إلى القضاء، أو من أول جلسة يقولك لعدم ثبوت الأدلة أو خطأ في الإجراءات. فلما حضرتك تقول إن الكتاب محرف، عليك إنك تقول لنا إزاي تم التحريف، مين حرفه، إمتى تحرف، فين اتحرف، هل في جماعة عالمية اتفقت على تحريف الكتاب المقدس، هل في شخص على علم بكل اللغات علشان يقدر يوصل إلى كل النسخ بكل اللغات في كل مكان ويحرفها، هل في جماعة اجتمعوا واتفقوا على التحريف؟ قل لنا، ما ينفعش تقول محرف وتهرب من الأسئلة، لازم تجاوب، لازم تفكر، لازم تشغل عقلك، لازم تكون منطقي. وبعدين الناس دول اللي اجتمعوا على التحريف، وهذا افتراض، ازاي استطاعوا انهم يقنعوا كل الناس في كل مكان في كل اللغات بضرورة التحريف، او يقنعوهم بكتاب جديد؟ وإيه الضمان إنه تم التخلص من كل النسخ اللي قبل كده؟ الضمان عزيزي المستمع، يمكن أنت بتقول ببساطة إنه كتاب محرف، لكن أنت مش مدرك ما يترتب على هذا الإدعاء من أسئلة. وأنا متأكد لا حضرتك ولا غير حضرتك عنده إجابة لكل الأسئلة المنطقية. وأسهل شيء بدون الإجابة على الأسئلة إن إحنا نقول إنه كتاب محرف، وكأنه عرف، وكأنه شيء إحنا اتولدنا بيه، وكأنه شيء إحنا شربناه بدون ما نفكر فيه وبدون ما نبحث عنه. النقطة اللي بعد كده، إنه ولا مؤرخ تاريخي واحد تحدث عن حدوث

غريبة جدا، لأنه طريق الله من خلال المسيح، وعلشان تعرف المسيح من الكتاب المقدس. فإذا اتهمت الكتاب المقدس بالتحريف، فمعناه إنك مش ماشي في سكة المسيح اللي هو قال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فطريق الله من خلال المسيح، طريق الله من خلال الإنجيل اللي هو السيد المسيح. فرفضك للإنجيل يعني رفضك للمسيح، يعني رفضك لطريق الله وسكة الله. وبعدين تعال نشوف شوية عن الأشخاص اللي كتبوا الكتاب المقدس أو التوراة والإنجيل. فبنشوف إنه في اتفاق بين اللي كتبوه مع مبادئ الضمير الأخلاقي، لأنهم لم يكرزوا في يوم من الأيام بإله شهواني أو وحش أو شخص يبيح الخطية. وده بيأكد إن الكتاب المقدس هو كتاب الله، لأنه متطابق مع كل الكتابات، مع كل الكتاب، مع مبادئ الضمير الأخلاقي. الحاجة التانية، تعال نشوف سلوك الناس اللي كتبوا الكتاب المقدس، نشوف سلوكهم الشخصي، ونشوف أمانتهم في حياتهم المستمدة من الإله اللي هم كانوا بيبشروا بيه وبيكرزوا بيه. وده دليل على إن الكتاب المقدس كتاب صحيح. الحاجة التالتة، رغم إنهم كتبوا عن الله، لكن في نفس الوقت كتبوا عن أنفسهم، كتبوا وسجلوا عن خطاياهم، وسجلوا عن المرات اللي كان بيظهر فيها النقص والعجز. وده شيء منطقي، لأن لو الكتاب ده كتاب محرف، أنا مش ممكن أكتب شيء عن ضعفاتي أو أكتب شيء عن خطاياي أو النقائص اللي في حياتي، لأن كل واحد يحب إن هو يمجد نفسه، يكرم نفسه، يحاول يظهر نفسه بأحلى صورة قدام الناس. لكن لأن الكتاب كانوا أمناء وكتبوا إلا الله أملا عليهم بالضبط، فسجلوا بأمانة الأوقات اللي كان فيها ضعف، والأوقات اللي كان فيها نقص، والأوقات اللي ظهر فيهم خطأ وتهور. مش بس كده، لكن كمان دونوا حقائق إلهية بتفوق إدراك العقل البشري. فلو كانوا الجماعة دول اللي هم اللي كتبوا الكتاب المقدس محرفين، كانوا سجلوا حاجات تناسب عقلهم، لأن في أشياء ممكن لا تتطابق مع العقل. بمعنى يعني إيه واحد يمشي على المية؟ ده شيء لا يقبله العقل، ده شيء مش منطقي. فلو الكتاب كان محرف، كانوا سجلوا أشياء تناسب العقل، مش أشياء ممكن تكون ضد العقل. الحاجة اللي بعد كده، إن المعجزات اللي عملوها بتأكد صدق اللي هم كتبوه، لأنها بتأكد كمان برهان رفقة ربنا معاهم. لأنه الرب يسوع في إنجيل متى صح 28، بعد ما قال لهم اذهبوا وكرزوا وتلمزوا، قال لهم وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ويقول في مرقس 16، وهذه الآيات تتبع المؤمنين، فإنهم يشوفوا أو يكونوا مليانين بمعية الله. ده دليل قوي على إن اللي كتبوه كان من الله. حد ممكن قبل ما انهي كلامي يقول إنه في الحقيقة الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل، لكنه تعهد بحفظ كتاب تاني. وحتى ده المفروض إنه ما يكونش اعتراض دلوقتي وما يتسئلش دلوقتي، لأنه إحنا قلنا إنه ما ينفعش الله يسمح بتحريف كتابين ولا يسمح بتحريف كتاب آخر. هذا نوع من أنواع الظلم، هذا لا يليق بنزاهة الله. لكن خلينا نمشي مع الاعتراض اللي بيقول إن الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل، علشان كده تركهما للتحريف. وأنا هنا أسأل المعترض وأقول له: مين قال لك إن الله لم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل؟ تعالوا نشوف مع بعض. مثلا في العهد القديم، في سفر أرميا أصح 1:12، الله بيقول: لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. في مزمور 119 والآية 89، ربنا بيقول أو المرنم بيقول: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. وكمان في مزمور 119،
الآية 151 و152 كاتب المزمور

بيقول لربنا كل وصاياك حق، إنك إلى الدهر أسستها. وفي نفس المزمور، مزمور 119، وده أكتر مزمور بيتكلم عن كلمة ربنا، فكاتب المزمور بيقول لله وإلى الدهر كل أحكامك عدل. في أشعياء 40 والآية 8 يقول وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. فمين قالك إن الله لم يتعهد بحفظ التوراة أو العهد القديم؟ الحاجة التانية، هل الله تعهد بحفظ العهد الجديد؟ تعالوا نشوف مع بعض بعض الآيات قبل ما نختم حلقتنا. في متى 5 الآية 17 و18 بيقول إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. دي مسؤولية ربنا، الكلام ده كلام ربنا، ربنا هو اللي أوحى بيه، ربنا مسؤول عنه. فإلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. في نفس الإنجيل متى 24 والآية 35 بيقول السماء والأرض تزولان. متخيل؟ السماء والأرض تزول ولكن كلامي لا يزول. مرقس 13 يقول نفس الكلام في الآية 31 السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. تيجي حضرتك تقول إنه محرف؟ في لوقا 16 والآية 17 يقول، أرجوك انتبه للآية دي كويس قوي، زوال السماء والأرض أيسر أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. متخيل؟ زوال السماء والأرض أسهل من أنه تسقط نقطة واحدة من الناموس. لوقا 21 يقول السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. في يوحنا 10 والآية 35 يقول ولا يمكن أن ينقص المكتوب. وأخيرا في بطرس الأولى 1 والآية 23 إلى 25 بيقول كده بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. ويكمل بعدها ويقول وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. هل بعد كل ده حضرتك ما زلت متشكك في كلمة الله، في الكتاب المقدس، في التوراة والإنجيل؟ هل فكرت؟ هل استخدمت عقلك؟ هل استخدمت المنطق؟ أنا بشجعك إنك تخلى عن كل شيء أنت بتعرفه، أو بلاش تتخلى، اركنه جانباً وفكر بعقل، فكر بمنطقية. وما فيش مانع إنك تدعي وتصلي لربنا وتقول له عرفني الحق وقودني للحق، نور عيني ونور طريقي ونور سكتي. ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاق.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئاً، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئاً لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحداً بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه. والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا. شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعاً إلى الاستماع، بطيئاً عن الكلام، بطيئاً عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم. فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعاً ناسياً بل عاملاً بها، فهنيئاً له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: وإنما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
1: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
0: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن، إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم.

0: هكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
1: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة، وكنت بقعد أعمل دايت. كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على شكل الخارج.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. الأمانة هي عملة نادرة. الأمانة في الشغل، الأمانة في العلاقات، الأمانة في تربية أولادنا، الأمانة في التعامل مع المال، كل دي أوجه للأمانة. لكن في بعد آخر مهم جدا جدا من أبعاد الأمانة، وهي الأمانة مع الرب. في رسالة فيليمون عدد 5 بيقول الكتاب المقدس، بولس بيكتب لابنه الروحي فيليمون وبيقول له يا فيليمون كده، سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين. كلمة الإيمان الذي لك بتيجي بمعنى الأمانة، فقال كده وقد سمعت بما لك من محبة وأمانة من نحو الرب يسوع. الحقيقة بولس سمع عن فيليمون أمور عظيمة بالرغم من بعد المسافة. بولس كان عايش في مدينة روميا أو روما في ذلك الوقت، وفيليمون كان عايش في مدينة اسمها كولوسي. كان بينهم مسافة كبيرة جدا، لكن كل الأخبار اللي كانت بتوصل لبولس أنه فيليمون عايش بيحب الرب لكنه كمان أمين مع الرب. والحقيقة الأمانة مع الرب يسبقها خطوة اسمها محبتي للرب. هل أنا بحب الرب؟ لو أنا قادر أقول أنه قلبي مليان بمحبتي للرب، أنا هقدر أكون أمين مع الرب. إيه اللي يخليني أعمل أعمال الأمانة، أسلك سلوك الأمانة بدون ما أكون بحب الرب؟ الحقيقة المحبة هي المحرك لأمور كتيرة في حياتنا، ومحبتنا للرب أيضا هي المحرك لأمانتنا مع الرب. إيماني بالرب وأمانتي تجاه الرب بيحركها محبتي للرب. فقلبي المشتعل بمحبة المسيح يخليني أسلك بأمانة في أمور كتيرة تجاه الرب. في أمور كتيرة رب ادهاني وقال لي دي بين إيديك، أنا هسلك فيها بأمانة. ليه؟ لأني بحب الرب. ولادنا هم أمانة بين إيدينا. إيه اللي خلينا نتعامل مع ولادنا صح؟ إن إحنا بنحب الرب، فعايزين نطلع ولادنا في خوف الرب، أو نربيهم بحسب تعبير الكتاب المقدس في تأديب الرب وإنذاره. هي أمور كتيرة في علاقات الرب بيضعها بين إيدينا، عاوز يقول لنا إنه هذه العلاقات حافظوا عليها. إيه اللي بيخليني أعمل كده؟ إني بحب الرب. بولس سمع عن محبة فيليمون للرب وأمانته تجاه الرب. المحبة تقود إلى الأمانة وليس العكس. يعني مش واحد يكون أمين فيبدأ يبقى محب للرب، لكن محبته للرب تخليه يسلك بأمانة. زي ما قرناها ترجمة إيمان وترجمة أمانة، إيماني بالرب أيضا يسبق المحبة. فلأني بحب الرب أنا واثق في الرب، أنا مؤمن بالرب، أنا وضعت ثقتي، لأنه كتاب مقدس بيعلمنا أنه الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. فمحبتي للرب بتدفعني أني أآمن بالرب، أضع ثقتي في الرب من جهة مستقبلي، من جهة أمور جاية، من جهة تحديات بكتاس فيها. محبتي للرب بتقودني أني أسلك بإيمان وأسلك أيضا بأمانة. عشان كده النهاردة محتاجين نراجع نفسينا، أنا فين من محبة الرب؟ هل أنا بحب الرب بجد؟ ولو أنا بقول على نفسي بحب الرب، محتاج أسأل نفسي سؤال تاني، هل يا ترى أنا بسلك بإيمان مع الرب؟ هل أنا بسلك بأمانة مع الرب؟ هل أنا منضبط في أمور الله طالبها مني؟ هل أنا عايش في حياتي بمقاييس الإيمان اللي طالبها ربنا مني؟ مقاييس الأمانة، بتعامل في كل أمور حياتي بأمانة، بتعامل بأمانة في علاقاتي مع الجنس الآخر، بتعامل بأمانة في المال اللي ممكن يكون بين إيدي لكنه مش ملكي، بتعامل بأمانة في أمور كتيرة في حياتي. اشتاق معايا النهاردة إنه حياتنا تمتلئ بالأمانة، حياتنا تكون مرضية قدام الرب، الرب اللي يشعل قلوبنا بالمحبة. ووسط عالم شرير، وسط عالم بيزرع فينا مبادئ عكس الأمانة، نتملي بالأمانة، نتملي بسلوك يشرف، سلوك مرضي قدام الرب، سلوك
يكرم المسيح. قال الكتاب هذه الكلمات: يرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يا رب أشكرك لأجل محبتك اللي تغمرنا النهاردة. يا رب شكراً لأجل كلمتك اللي بتقول إنه محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يا رب أنا بصلي إنه هذه المحبة تشعل قلوبنا فتولد جوانا إيمان يكرمك، تولد جوانا أمانة ترضيك يا رب، أمانة تجاه كل أمور بتكلفنا بيها، أمانة في كل دوائر الحياة. خلينا يا رب نكون أمنا لجلالك. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين.

في سفر أيوب بيوضح لنا إزاي الله قدر يجاوب على أيوب، وأيوب يقتنع بإجابة الله ما اقتنعش بإجابة البشر، وده بيعلمنا أن الله هو الوحيد اللي قادر يجاوب على قضية الألم. بس الله جاوب إزاي قضية الألم وهو بيقول 64 سؤال؟ إيه الدافع من وراء كل الأسئلة اللي بيسألها الله، وإزاي أيوب قدر يكتشف فيها الحقيقة؟ لكن لما قعدت أفكر إيه الدافع وإيه اللي وراء الأسئلة اللي الله سألها لأيوب، اكتشفت حاجة مهمة جدا. اكتشفت أن المعرفة ليها نوعين، في معرفة كافية وفي معرفة شاملة. المعرفة الكافية والشاملة دي ما كانش يفهمها أيوب قوي، أيوب كان عايز يفهم كل حاجة، والحقيقة اللي كشفها ربنا لأيوب أن أنت في حاجات مقتنع بيها وما سألتش عنها، ما سألتش غير لما الحاجة قربت ليك وخبطت فيك. في معرفة كافية أنه عندي من المعرفة اللي يكفيني أن أنا أدخل في علاقة مع الشخص اللي قدامي وأكون واثق فيه حتى لو معرفش عنه كل حاجة. مشكلة أيوب في الألم أنه كان عايز يعرف كل الأبعاد، في حين أنه في حاجات كتيرة قوي ما يعرفش عنها الأبعاد، زي الأرض والخلق وحاجات كتيرة قوي وأسئلة كتيرة قوي سألها ربنا لأيوب. عشان كده في وقت الألم إحنا مش محتاجين المعرفة الشاملة، لكن محتاجين المعرفة الكافية عن الله. محتاجين أن إحنا نعرف المعرفة الكافية عن الله ونفهم قد إيه هو بيحبنا. أي علاقة بين اتنين بتقوم على الحاجة دي، أنا فاهم هو بيحبني قد إيه، فاهم يقدر يعمل علشان إيه. عشان كده كل اللي محتاج أعرفه عن ربنا معرفة كافية عن المحبة وعن القدرة.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. لو مسافرين في الصيف هتسافر بطولك ورايح يدوب هتقعد ليلة واحدة وترجع تاني يوم في الحر. افتكر الشنطة دي كفاية صح؟ وتعالى نقول كمان هتسافر بالطيارة، بس الطيارة هي طيارة اقتصادية، فانت هتاخد دي بس معك. تفتكر هتاخد معك لبسك وانت صغير؟ يعني ممكن تحتاجه، او لو انت رايح في الصيف محتاج تاخد معك مثلا لبس الشتاء كله بتاعك؟ ما افتكرش. طب هتاخد معك مثلا 3 4 5 جزم تغير فيهم؟ مش هيحصل. اللي بقوله شكله مش منطقي خالص لبني ادم عاقل بيفكر انه لو انا عارف ان انا عندي سفريه لمده يوم اظن دي هتكون كافيه قوي، صح؟ نحطها على جنب بقى. الغريب ان احنا في حياتنا طريقه تفكيرنا او طريقه مشاعرنا مع ربنا مش بنعمل كده خالص. اللي بيحصل في الاخر ان احنا بنشيل حمل كبير على كتفنا لحاجه فاتت وعد عليها زمن كبير، ونقعد نهري أفكارنا فيها، أو بنكون شارين حمل مش طبيعي بسبب تفكير وقلق وخوف من حاجة جاية أو مسؤوليات جاية أكتر. عايز أشارك معكم كلمة الله بتعلمنا إيه عن الموضوع دوت في آيتين. الآية الأولى هي في فيليبي 3:13، كان بولس قالها، كان بيقول كده إنه إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. وفي آية تانية يسوع كان بيعلمها في متى 6:34، كان بيقول كده أنه فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. في مبدأ ربنا بيعلمهني بقاله فترة وأنا عايز أحطه قدام عينينا، أنه ربنا صممني أن أنا أكون بشيل حمل الـ 24 ساعة اللي أنا هواجههم، بس اللي فات هو أوريدي حملوا عني ودفعوا عني وكمان فداني عنه، واللي جاي هو أمين ومسؤول أن يكون معايا في كل خطوة فيه. طب لو أنا قررت بالرغم من أن أنا فاهم دوت أن أنا برضو أخد القرار أن أنا في كل يوم الصبح أو من النوم أكون شايل هم وحمل حاجات كتير فاتت وبمشي وكأني بمضخ بس إحساس بالذنب لكل حاجة فاتت، أو مين أزاني في إيه فسبب أن أنا فيه النهاردة، أو أنا من النوم عمال أفكر أنه طب أنا لو بنتي لسه في الحضانة بفكر طب هي مدارسها هتخش منين، طب هي كليتها هتخشها ازاي، طب انا فرحها هجمعه لها منين، طب هي شقة النهاردة بقت بكام، وعمال افكر في حمل اللي جاي، مش غريب خالص ان الاقي نفسي في الاخر ظهري مكسور. ولو قررت اعمل كده يبقى انا بكل بساطة انا بستهين بكلام الله ليا، وده اللي مش في قلب الله. بشجعك وبشجعك في يوم جديد، واحنا بنبدأ مع بعض ومع ربنا يوم، نصلي أنه يا رب اديني نعمة أني أتعلم أتنسم غنى بركتك ليا للنهاردة، واتكل عليك واثق فيك أن اللي جاي مسؤوليتك في اسم يسوع. أمين.

يا بختي يا رب بيك، يا بختي في رحلة فيها أنا مش لوحدي ومش هكون لوحدي، يا بختي وأنا عندي سند وأنا عندي ظهر وأنا عندي إله اللي بيميزه أنه أمين، اللي بيميزه أنه صالح، اللي بيميزه أنه بيعرف يفتح في الكفر طريق. يا رب أنا بشكرك لأن كل اللي فات ما فيهوش غير إحسان، ما فيهوش غير أمانة، ما فيهوش غير غفران ورحمة. يا رب أنا بشكرك لأنك عجيب، عجيب في طرقك، إنك تعرف تعمل يا رب زي ما بولس قال كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده. يا رب أنا بشكرك لأن اللي فات أنت بتعرف تتصرف فيه، أنت بتعرف يا رب بتعرف تعجنه مع بعضه وتتمم منه خير وتعكس مجدك فيه. وأنا بشكرك يا رب لأنه اللي جاي أنت ضامن تتصرف معايا فيه إزاي، اللي جاي أنت عارف أبعاد الحاجات اللي أنا مش شايفها، أنت عارف اللي هيجرى وأنا مش شايفه، وأنت أمين يا رب أنك تحامي عن الناس اللي تخصك وبتثق فيك. أنت أمين يا رب أنك تغمرنا بصلاحك في الرحلة. ادينا يا رب نتعلم نمشي وإحنا شايفين ال 24 ساعة الجايين وإحنا مش شايلين هم اللي بعد كده، مش جدعانة مننا ولا شطارة مننا، لكن احترام لكلمتك أنك مصممنا نبص على 24 ساعة الجايين. ادينا رب يطلع أحلى ما فينا في 24 ساعة ديت، ودينا نتعلم نرتاح ونشبع ونفرح باللي تعمله معنا النهاردة، ونتكل عليك في بكرة في اسم يسوع.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: عم دور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: عم دور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم إخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة. شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلأ أنت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سألني شي 100 سؤال بكفي أسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: إيه أنا عم بسأل لأني ما عم بفهم شي، اتفقنا أنه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي أبو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها التيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: ايش ولا كان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور. والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح، دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي أم نبيل؟ شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني أنت واحد تاني، أبو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك يا صديقيني عم بحاول يا أم نبيل، بس بيقولوا الطباع غلب التطبع، أنت بتعرفيني صار لك عمر معي نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه قنينه الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية. لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا، لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلا اذا اشترينا هالمسبحة شو بقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي 0.5 كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة ابوك، اسمع كلمة امك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: مثل الخلق. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميت لك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي غسل منيح. مسيك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مسيك هالورقة كمان.
2: لشو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: ايه طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكان انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير الشغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدة.
0: ايه طول بالك شو بك متعبة ومالي قدة، ما صار لك شهرين عم بتصلي رأسا مليت. ايه بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، ايه رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص بحس لك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا؟ يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ ايه لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسأل بيقولولي سكوت ما بصير، كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر عم تكفر. اذا ما بدي اسأل وفكر كيف بدي افهم؟ صاي شي بجنن.
0: عن جد انت زلمة بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغلة يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضة مين بادة والجاجة مين جابة.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني، كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت، كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله من كلمه بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، إلي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لإلنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب عقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شي فرح وقت منيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لاسمه قدوس قدوس قدوس. وقت بعرف لعند مين رايح صلي ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. أنت بتعرفي فرح إنه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ونمجد الله. مرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلتلك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منها صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

0: الثاني والعشرون.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب، من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين ونحاس وحديد ورخام وقرفة وبخور وعطر ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وحنطة وبهائم وغنم وخيل وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا ولن تجديه.
5: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
5: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
6: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
5: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
9: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
5: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
10: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون. ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شوهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سمك.

0: الصباح الثالث عشر.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر، له سبعة رؤوس وعشرة قرون، على قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
4: وعدده 666.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أننا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا تضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه منفتح قلوبنا البعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.

يا رب، شكرا لك من كل القلب. أشكرك لأنك إلهي. أشكرك لأنك تحبني وتعتني بي. أشكرك لأنك تحميني في يوم الشر وتحامي عني. يا رب، أعني في ضعفي، سامحني. سامحني يا الله، فأنا ما زلت أتكل على ذراعي البشر، وأنت ربي وإلهي. يا الله، أنا أعلم أنه بك ولك كل الأشياء، وأنك ماسك الكل ولا يعثر عليك شيء. وأعلم أيضا أن المستحيل عند الناس مستطاع عندك، وأنا أثق بك ربا وإلها. أثق بقدرتك الإلهية التي تفوق العقل والإدراك. أثق بأنك تستمع صلاتي الآن، وسوف تستجيب بحسب مشيئتك. يا الله، أضع الكل بين يديك. أطلب منك أن تحميني، أن تحمي عائلتي من كل شر ومكروه، وأن تكسر كل قيد على حياتنا وعلى بيوتنا، فأنت وحدك تكسر القيود، وأنت وحدك تمنح السلام والحياة. يا رب، آمين.

آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس كلام الله، الذي ما عندش كتاب مقدس اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: كتاب يشوع الفصل السابع. وأخذ بنو إسرائيل من المحرم عليهم، فإن عخان بن كرم بن زبد بن زارح من قبيلة يهوذا ارتكب خيانة وأخذ مما هو محرم، فغضب الله جدا على بني إسرائيل، وأرسل يشوع بعض الرجال من أريحة إلى عاي التي بالقرب من بيت آون شرقي بيت إيل، وقال لهم: روحوا تجسسوا المنطقة. فراح الرجال وتجسسوا عاي، ثم رجعوا إلى يشوع وقالوا له: لا نحتاج أن يذهب كل الشعب ليهزموا عاي، إن سكانها قليلون، فلا تكلف كل الشعب مشقة الذهاب، إنما يكفي أن يذهب حوالي 2,000 أو 3,000 رجل. فذهب من الشعب إلى هناك حوالي 3,000 رجل، ولكن أهل عاي هزموهم وقتلوا منهم حوالي 36 رجلا، طاردوهم من عند بوابة المدينة إلى المحاجر وقتلوهم في المنحدر، فذاب قلب الشعب وصار كالماء. فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض أمام صندوق عهد المولى إلى المساء. وفعل شيوخ إسرائيل نفس الشيء، ووضعوا ترابا على رؤوسهم. وقال يشوع: آه يا ربي وإلهي، لماذا جعلت هذا الشعب يعبر نهر الأردن لتوقعنا في يد الأموريين ليبيدونا؟ ليتنا اكتفينا بشرق الأردن وأقمنا هناك. والآن ماذا أقول يا رب بعدما انهزم بنو إسرائيل أمام أعدائهم؟ سيسمع الكنعانيون وكل سكان هذه البلاد فيحيطون بنا ويمسحون اسمنا من الأرض، فماذا تعمل لسمعة اسمك العظيم؟ فقال الله ليشوع: قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد ارتكب بنو إسرائيل خطيئة ونقضوا عهدي الذي أمرتهم به، وأخذوا من الحرام، سرقوا أشياء وكذبوا وأخفوها في أمتعتهم، لهذا لم يقدروا أن يثبتوا أمام أعدائهم. قد انهزموا لأنهم ارتكبوا الحرام، وأنا لا أعود أكون معكم إن لم تزيلوا الحرام من بينكم. قم طهر الشعب وقل لهم أن يطهروا أنفسهم للغد، فالمولى رب بني إسرائيل يقول لهم: فيكم من أخذ الحرام يا شعبي، لذلك لا تثبتون أمام أعدائكم حتى تنزعوا الحرام من بينكم. تعالوا غدا بقبائلكم، والقبيلة التي يشير إليها الله تتقدم بعشائرها، والعشيرة التي يشير إليها الله تتقدم بعائلاتها، والعائلة التي يشير إليها الله تتقدم برجالها، فالذي يمسك ومعه الحرام يحرق بالنار هو وكل ما له، لأنه نقض عهد الله وارتكب قباحة في إسرائيل. وقام يشوع في الصباح الباكر وقدم بني إسرائيل بقبائلهم، فأشار الله إلى قبيلة يهوذا، ثم قدم قبيلة يهوذا فأشار الله إلى عشيرة زارح، ثم قدم عشيرة زارح بعائلاتها فأشار الله إلى عائلة زبدي، فقدم يشوع العائلة برجالها فأشار الله إلى عخان بن كرم بن زبد بن زارح من قبيلة يهوذا. فقال يشوع لعخان: يا ابني، أحلفك بالمولى رب بني إسرائيل أن تعترف له الآن وتخبرني ماذا عملت، لا تخفي عني. فقال عخان ليشوع: نعم، أنا أخطأت في حق المولى رب بني إسرائيل وعملت هذا. رأيت في الغنيمة رداء جميلا من بابل، وحوالي كيلو جرامين ونصف من الفضة، وسبيكة من الذهب وزنها 600 جرام،
1: فاشتهيتها وأخذتها وهي مدفونة في الأرض في وسط خيمتي والفضة من تحت. فأرسل يشوع رسلا فأسرعوا إلى الخيمة ووجدوا الأشياء مدفونة في خيمته والفضة من تحت، فأخذوها من وسط الخيمة وأحضروها إلى يشوع وكل بني إسرائيل ووضعوها أمام الله. فأخذ يشوع وكل بني إسرائيل عخان بن زارح والفضة والرداء وسبيكة الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ما له، وذهبوا بهم إلى وادي المصيبة. فقال يشوع: لماذا جلبت علينا هذه المصيبة؟ الله يجلب عليك مصيبة اليوم. فرجمه كل بني إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار، ثم رموا حجارة عليهم وأقاموا فوقه كومة كبيرة من الحجارة ما زالت موجودة إلى اليوم. فرجع الله عن غضبه الشديد، ولهذا دعي اسم ذلك المكان وادي المصيبة إلى هذا اليوم.
2: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
3: مني وإليك مع سلوى حبيب.

عرضت وسائل الإعلام المرئية من خلال الفضائيات العربية مؤخراً موضوعاً أثار انتباهي يا سيدتي، وهو يحكي قصص فتيات قاصرات تعرضن إلى عمليات الاغتصاب من قبل شباب، إما أن يكونوا قد قاموا باستدراجهن إلى بيوتهم أو إلى مكان مقفر بعيداً عن عيون الناس. وفوجئت أكثر من رد فعل المجتمع والأهل في شأنهن وشأن معاقبتهن، المعاقبة الصارمة وربما القتل في بعض الأحيان. كما وصعقني تصريح والد إحدى الفتيات التي أغويت، إذ صرخ وتوعد بأنه سوف يقتل ابنته ليتخلص من العار الذي لحق به بسببها.

أما الشاب فلقد استطاع في بعض الحالات أن يهرب من تحمل مسؤوليته عن طريق إعطاء رشوة للقاضي لإثبات براءته من جريمة الاغتصاب المرفوعة ضده. فبدل أن يعاقب المجرم والمغتصب، نجد العكس هو الصحيح، تعاقب الفتاة التي غرر بها. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ألم يحن الوقت الذي يكشف فيه الأهل والمجتمع وكذا المسؤولون في المحاكم عن عيونهم، فيرون وبمنظور مجرد بعيدا عن التقاليد والعادات بأن الفتاة القاصر ليس لها حول ولا قوة إزاء هذه الحوادث، وأنها هي الضحية الفعلية في هذه الجريمة؟ سيدتي المستمعة، تأكدي أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الضحية نظرته إلى المستغل والظالم والمجرم، بل إنه إله عادل ويحب العدل ويكره الظلم. اسمع سيدتي ماذا يقول النبي والملك داود في مزموره: أما الرب فإلى الدهر يجلس، ثبت للقضاء كرسيه، وهو يقضي للمسكونة بالعدل، يدين الشعوب بالاستقامة، ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق. ترى هل تثقين بالرب يا سيدتي؟ وهل تتكلين عليه وتؤمنين أنه وحده القادر أن يساعدك في ظروفك الصعبة؟ لن يخيب لك أملا البتة. تعالي إليه بالإيمان بواسطة شخص الرب يسوع المسيح الذي وحده يقربنا من الله الآب خالقنا. لقد ظلم مثلنا، لذا فهو يشعر معنا جميعا. فهل وثقت به يوماً؟

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: وتعملي على تبنين لك ساعات أكلي مبانك
1: معمل مو تشوفيني جالسة أعمل أكل.
0: الله أكبر عليك، الله أكبر عليك، بسك أكل بسك.
2: أمه تعالي تعالي، مالك مالي، خليها تأكل.
0: أنا بنتي قاهي ترفس لما تقول بس. مبانا ذي إيش في بادي مرا؟ مبانا مرا تبني من لما ولدة وهي تكارب ابني تشتلى أكل طالع تأكل نازل تأكل ساعة من شهر. مبانا مرا ذي لمرقعكا ما عاد إلا جالس تأكل تأكل تأكل رجعة مفقوعة على الأكل مبانا.
2: يا أمي هي أم رضع تحتاج لتغذية جيدة لو لطفلة.
0: من قاعد ترفس لما تقول بأس تأكل ما حيقول لا ما أبو.
2: يا أم هي تزداد حاجة الأم للعناصر الرئيسية في فترة الرضاعة، علشان كذا لا تحرمهاش من تناول الأغذية لأنه مرضع وضروري يكون الغذاء حقه متنوع متوازن وطازج وبكميات أكثر من المعتاد.
0: قاعد تأكل لما تقول بأس، ها تقدم قبلنا وتقوم بعدنا. أقول لك رجعة مفقوعة على الأكل مدري مبانة.
2: لأني أم مرضع.
0: لأني أم مرضع، لأني أم مرضع، لأني أم مرضع. شوفي أختك نوال ما ترضيش تأكل، ولقى أكله تأكل أكاب الصميل ولقمة وقامة وهي مثله أم مرضع.
2: أختي نوال تحافظ على رشاقته، لكن شوفك في ابن معلول وهي كيف صفراء وضعيف قد يشين تذق من الجوع، مجنونة علت ابنه وذوق بالمستشفى قد هو بين الحياة والموت، علت نفسه ناسي أني أم مرضع.
0: إيه بس ما هيش كبيرة نفس مرات أخويك بصاري كم ترفس لما تقول بس.
2: مرات أخي متعلمة وفاهمة إنه الغذاء للأم المرضع مهم جدا لي ولطفله، مش صعب انتك بصاري كيف بنيه واصله مريض معلول مسلول.
0: مريض معلول من الله مش منه.
2: إلا منه لأنه مقصرة بتغذية نفسه وطفله. يا أمي الأم المرضع تحتاج للتغذية الجيدة لأنه يتوفر له ولطفله فترة رضاعة آمنة.
0: إيه بس هكا ها بس كثر الأكل يا بنتي مش حلا يخلي الواحدة دباء.
2: تغذية الأم المرضع غذاء متوازن مع اعتبار زيادة الحاجة للمكونات الغذائية.
0: مثل مواذن المكونات هذا اللي تتكلمي عنهن؟
2: النشويات والبروتينات والخضروات والفواكه.
0: ها مو ذين المهشويات والمرتنيات؟
2: قلنا النشويات والبروتينات.
0: ناهي ذي موهن موهن قولي لي موهن.
2: هذا غذاء متوازن للأم المرضع إذا تناولتهم، وهذا ينعكس إيجابيا على صحته وصحة طفله، وبهذا أيضا نضمن إنتاج حليب كفاية للنونو حقه.
0: ها قلتي لي بس بها بنتي وهي واصل تشتي تأكل لحم ودقاق وساعة سمك أفقر ابني قل لك أفقرته.
2: أقول لك يا أم الأم الحامل تحتاج إلى زيادة من أكل البروتينات، وأهم مصادر البروتينات اللحوم والدقاق والأسماك والبيض وأيضا منتجات الألبان، وكمان في حاجات رخيصة ومش غالية في بروتين زي الفاصوليا والفول.
0: ايه وهي دايما تشلى عدس وعادة تشتي نعم ليش انا عم مكسرات تحسب نفسها بالعيد مبانة.
2: هذين برضو يما ضروري تأكل منهم الأم المرضع لأنهم مهم جدا، لأنهم يحتوى على البروتين اللي هو مهم جدا لصحة الأم، حتى الفول وأيضا الزيادة في تناول الخضروات الداكنة والصفراء.
0: مثني ماذين؟
2: مثل القرقير والخس والجزر والكراث والفجل اللي هو الباقل والبقدونس.
0: أما الكراث خليها على الله يا بنتي كم ترفس منه، تأكل كثير تغرز نفسها ساعة البقري حقنا لما كنت غرزة زمان.
2: يما مش كذا الكلام عيب، لو بتسمع بتزعل. يما هذه أم رضع تشتي تحافظ على تغذيته من أجل طفله، ولازم زوجي يوفر لي الكثير من الفواكه والحمضيات الطازجة مثل الجوافة والبرتقال والليمون الحامض واليوسفين والبرقوق والسفرجل وأيضا الفرسك والتين والبطيخ وغيره.
0: ما بينك يا بنتي هذا قهو فقر مدقع، من أين بنشدين هذا كله؟
2: طالما وهو يشتي يحافظ على صحة مرته وطفله لازم يوفر الغذاء اللازم بدل ما يشتري قات، ولا بيرجع يخرج قيمة علاجات ومستشفيات تعب في تعب.
0: ها
2: أيوة قلنا تزداد حاجة الأم المرضع لجميع العناصر الغذائية في فترة الإرضاع، تقدر تعوض هذه الزيادة باستهلاك كمية كبيرة من الحليب منتجات الألبان والفواكه والبر والهند كافة الحبوب مع القرش حقهن زي البر والدخن والغريب.
0: طيب يا بنتي والماء كيف؟ أشتري الدبة الملكوثر أقيقة كملته أقول لك رجعة آفة، ماني داري كيف تعمل هين.
2: من المعروف أن الماء يشكل العنصر الرئيسي في حليب الأم، علشان كذا ضروري أن كمية السوائل اللي تشرب الأم المرضع يوميا ما تقلش عن لترين لمنع حصول الجفاف للأم خلال فترة الرضاعة.
0: ما لعلك شرقع الحليب كلها بنتي اللامة لأنها تشرب ما كثير.
2: لا يمه، لا، الحليب ما يتأثرش ولا يتغير بكمية السوائل اللي تشربه المرضع يوميا وحتى لو كثرت الماء.
0: يا بنتي إني سمعت أنه يتغير. أقول لك
2: أيوه يمه، يتغير الحليب مع تغير عمر الجاهل، يعني كل ما كبر الجاهل يتغير الحليب بقدرة الله تعالى علشان يتناسب مع عمره.
0: ها افتهم لي.
2: ايوه يما، والمختصين بالتغذية ينصحوا المرأة المرضع تشرب كوب واحد من الحليب او العصير او الماء في كل مرة ترضع فيه بالطفل.
0: ما هذا وبنتي قاهل لا فقر متقع وبنتي.
2: يما يحق للمرضع تأكل جميع الأغذية الموجودة في بيته واللي تعودت تأكله وهي مش مرضع، ما عدا الحاجات اللي قد تأذي الجاهل والشاهي والقهوة.
0: يا ولدي يا ولدي، أقول لي قاعد قشقش العالي والواطي. أفقرتنا ذي المرة أفقرتنا.
2: يما آني في دهليك، أي نحسن لابنك يشتري غذاء لمرته وطفله ولا يشتري قات وبعدين يرجع يروح يعالج ويمارض ويصرف بعده حق المستشفيات وحق علاجات؟
0: لا لا لا لا لا لا، قهو لا يغذي مرته طالما وهي مرضع وهي بحاجة للتغذية ونعمل. الغذاء مهم لا ولطيف لا. طيب يلا يا بنتي. طيب يا بنتي، ولو هكا ظروفه صعبة وما بش معه كيف يعمل يا بنتي؟
2: إذا قد ظروفه صعبة في بدائل، ممكن بدل اللحوم والأسماك والدجاج ممكن اشتري وزف تعمل لي عصيد وزف وحلبة. يا سلام أكات رد الروح تجنن أمانة، إنني قداني أتلل
0: حتاني.
2: كلما سمحت الظروف يكون وفر له الدجاج واللحمة والسمك، بس مش يتقالت على مرته. كمان في أشياء رخيصة متوفرة في متناول الجميع، ممكن يشتريها الغني والفقير. هناك الحبوب بأنواعه والسلطة والزبادي والحليب، يعني تكون الأم المرضع تنوع بأكله.
0: إيه ولدي إيه، صيت العلم نور.
2: ولا تنسى الشمة، تذكري أخي أن مرته وطفله أمانة بذمته، وكلما أهتم بتغذيتهم كلما أبعد عنهم المرض. سلمه كثرة التعب من أجلهم، فالتغذية السليمة للأم المرضع ولطفله تقيهم شر المرض.
3: فعلا كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة. شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح أنه إله حي. شاهد عيان بتشهد أن احنا المسيحيين إيماننا على أساس ثابت، وأن الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

أهلا وسهلا بكم في برنامجكم شاهد عيان. حكاية النهاردة عن واحدة ست، واحدة مش عارفين اسمها، بس ده مش معناه أبدا إنها ما كانتش شخصية عظيمة وإن حكايتها ملهاش قيمة. بالعكس، حياتها أثرت في ملايين الناس. القصة اللي اتذكرت في سفر الملوك الثاني الفصل الرابع والثامن، قصة من أعظم قصص الإيمان اللي هتفضل عايشة وتأثر في كل الأجيال. حكاية النهاردة مقتبسة من الكتاب المقدس سفر الملوك الثاني والفصل الرابع والثامن. الست دي كانت معروفة باسم الشونمية عشان هي من قرية شونم الموجودة بين السامرة والكرمل، وده الطريق اللي كان دايما النبي إليشع بيسافر عليه. النبي إليشع عبد الله ونبيه، وهو كمان بطل من أبطال قصتنا مع المرأة الشونمية. الشونمية كانت ست غنية وعندها أملاك ومقامها كبير في بلدها. جوزها كان راجل طيب بيحبها ويقدرها، كان مديها حرية في التصرف في أمور بيتها. الكتاب المقدس ما ذكرش اسم الست الشونمية، لكن احنا في حلقة النهاردة هنسميها بينا. بينا كانت إنسانة حنينة بتهتم بالناس وبتراعيهم، وكانت كمان معترفة بفضل ربنا عليها، وكانت بينا بتحب تتعلم. ما كانش في حاجة تمر عليها إلا وكانت تفكر إزاي تتعلم منها شيء جديد. اسمع معانا قصة بينا في شاهد عيان.

0: ايه يا بينا، هتفضلي اليوم كله قاعده قدام النول ده وسايبه بقيه الشغل اللي وراكي؟
1: خلاص يا ادنى، انا قربت اخلص اهو، وبعدين انا ما اهملتش في حاجه.
0: انت بتضيعي فلوس ووقت كتير قوي على النول ده. انا مش فاهمه ايه اللي انت بتعمليه. ما افتكرش اخويا هيكون مبسوط من اللي بيحصل ده.
1: انا ما بعملش حاجه من غير موافقته، ومن فضلك دي حاجه بيني وبين جوزي.
0: ايه يا بينا، هو انا ما اقدرش اقول حاجه في بيت اخويا؟ مش كده، انا لازم امشي من هنا حالا، وافتكر ان اخويا مش هيعجبه الطريقه اللي بتعامليني بيها ولا الفلوس اللي انت عماله تضيعيها دي.
1: بصي، انت اخت جوزي واكبر مني، لكن انا ما ينفعش اسمعك بتهدديني واقعد ساكته يا ادنى، ولا كمان اسمح لك انك تعلي صوتك عليا.
0: ها،
1: انا بحاول اعاملك كويس واعمل نفسي مش واخده بالي من كلامك. كل الناس بتمر بظروف صعبه في حياتها، لكن دي مش الشماعه اللي نعلق عليها كرهنا للناس وحقدنا عليهم.
0: حقدنا؟
1: احنا لازم ننسى الماضي ونبص لقدام، وانا متاكده ان ربنا شايل لك حاجات حلوه في المستقبل، بس انت لازم تدوري عليها.
0: انا كنت جايه اقول لك على حاجه مهمه، بس من الواضح ان كلامي ملوش لازمه عندك.
1: لا طبعا، انت كلامك ورايك على عيني وراسي، بس مش شايفه انه حاجه مهمه اني اوضب الاوضه اللي هينزل فيها نبي الله؟ ايه الغلط ان اهتم بشغل ايدي عشان يطلع حاجه كويسه تليق بواحد من رجال الله؟
0: اعملي اللي انت عايزاه، انت اصل راسك ناشفه. الرجاله يا اختي ما بيهمهمش شغل الابره ده، ولا اذا كان المفرش لون واحد ولا كذا لون. انت بتتعبي نفسك على الفاضي، روحي اشتغلي لوحدك، انا مش هساعدك.
1: يا رب ابعد المشاكل عن بيتنا، ما تخليش ابنة تغير مني بسبب الأوضة دي. أنا كل اللي عايزاه إني أكرم أليشع وهو في بيتي.
2: بينا يا حبيبتي، كنت عارف إني هلاقيك هنا.
1: إيه ده يا حبيبي؟ إيه المفاجأة دي؟ اللي رجعك البيت دلوقتي؟
2: الظاهر كده إني جيت في الوقت المناسب عشان أحوش بينكم لا تضربوا بعض.
1: انت سمعتنا؟ انا اسفه، بس ادنى ضايقتني قوي ومسكت نفسي بالعافيه. انا هعتذر لها بعدين عن الكلام اللي قلته.
2: لا ما يهمكيش، خليها تزعل شويه. اصلا هي ملهاش حق انها تقولك كده. انا موافق على كل اللي بتعمليه في الاوضه، وهقول لها عشان ننهي الموضوع ده.
1: ملوش لازمه تسيب اللي وراك عشان تيجي تحل مشاكلي. شكرا يا حبيبي، دايما في صفي وبتدافع عني.
2: معلش يا حبيبتي، الحلو ما يكملش. يعني عندك جوزك مثلا راجل ما فيش زيه اتنين. لازم تطلع لك اخت جوز زي ادنى تعكنن عليك. ما تزعليش، معلش. بيقولك ايه؟ لجل الورد ينسق العليق. اقبالي شويه عليق كده.
1: دمك الخفيف ده بيهون عليا كتير. انا هسمع نصيحتك وارضى بهمي. انا كمان عندي عبايه جديده نفسي البسها. أليشع كان واحد من ضمن ناس كتير بيعدوا عندنا وهم مسافرين، ياكلوا لقمة أو يباتوا ليلة. احنا كنا بنتبسط قوي لما يقعدوا ويحكوا معانا، لكن أليشع كان حاجة تانية، كان مختلف عن كل الضيوف. كان له هيبة وتحس بقوة ربنا فيه أول ما تقابله. أنا وعيلتي والخدم كنا بنسمعه وهو بيكلم الناس اللي بتتلم عشان تسمعه لما يجي بلدنا، لكن أكتر حاجة كنت بحبها هي حكاياته عن معلمه إيليا النبي. واضح إن ربنا كان مختار أليشع فعلاً عشان يوصل رسالته لكل الناس. قررنا أنا وجوزي إن إحنا نبني له أوضة على سطح بيتنا، ليها السلم بتاعها اللي بيودي على الجنينة، وفيها السرير بتاعه وترابيزة وكرسي. إحنا عملناها مخصوص عشانه، ومحدش حينام فيها ولا يقعد فيها غيره هو. يمكن عشان كده ادنى كانت متغاظة من الفلوس اللي صرفناها على الأوضة دي ومن الحاجات الحلوة اللي بعملها في الأوضة. ده انا يوم ما قلت اننا نبني عشة صغيرة للخدام بتاعه اللي اسمه جحزي، كان قلبها هيقف. ما رضيتش تيجي معايا السوق وتساعدني في شراء الحاجات من كتر ما هي متضايقة، وانا اللي كنت فاكرة انها لو ساعدتني في التوضيب ده هتفرح. لما أليشع وصل هو والخدام بتاعه، أنا كنت واقفة عند السلم وسمعت جوزي وهو بياخدهم لأوضتهم وبيقول لهم إنها فكرتي وأنا اللي وضبتها، وقعد يقول عليا كلام حلو قوي أكتر من اللي استهله. ربنا فعلا مديني زوج طيب قوي.
3: شفت يا جحزي، الست الطيبة دي عملت لي مكان ليا لوحدي عشان استريح فيه من السفر. قل لها احنا متشكرين جدا على كل اللي عملته، وكمان اسألها ايه اللي ممكن نعمله لها.
4: احنا متشكرين جدا على كل اللي عملتيه، وليش على النبي بيسألك ايه اللي ممكن نقدر نعمله لك عشان نساعدك بيه.
1: لو سمحت قوله ان كل حاجة تمام، وانا مش محتاجة اي حاجة، انا عايشة وسط اهلي وناسي ومش ناقصني اي حاجة. نحمد ربنا ونحمد فضله، وده شرف كبير لينا ان احنا نستضيف رجل الله في بيتنا. احنا بننبسط قوي لما بنسمعه بيتكلم بكلام ربنا. طب بعد اذنك انا هروح اجهز البيت للضيوف اللي هيجوا بالليل عشان يسمعوه.
4: اتفضلي يا ستي.
3: الست دي كريمة قوي معانا يا جحزي، معقولة يعني مش محتاجة اي حاجة؟ قليل لما الواحد يقابل حد بيعمل خير ومش مستني اي رد.
4: بصراحة يا سيدي هي يعني ما عندهاش عيال، وهي وجوزها كبار في السن
3: كده. طب نادلها تاني.
4: يا ستي يا ستي، معلش سيدي عايزك.
1: حاضر، من عينيا.
4: هو عايز يتكلم معاكي، اتفضلي.
3: يا ستي بينا، انتي قلتيلي انك مش ناقصك اي حاجة، طيب ما نفسكيش في الخلفة؟ اسمعي، زي دلوقتي السنة الجاية هيكون ابنك في حضنك.
1: من فضلك يا سيدي ما تعشمنيش بحاجة أنا نسيتها من زمان. هاديني راضية وشكرة ربنا، وعايز أخدمك من كل قلبي ومش مستنية أي حاجة.
3: أنا عارف، الله عظيم سبحانه له الملك. روحي، الخلفة من نصيبك.
1: شكرا شكرا جدا، أنا مستاهلش كل ده.
3: أنت جوزك سنه كبير، والولد ده هينفعك لما تكبري.

مشيت من قدامه وأنا مش مصدقة نفسي، خفت أقول لأي حد. قلت في بالي أنا مش هقول لجوزي، خفت عليه لا يتصدم أو لو ما حصلش نصيب يتضايق. أهو ده اللي فكرت فيه، كنت فرحانة لكن خايفة في نفس الوقت. إيماني كان ضعيف مش كده؟ لكن في الآخر ربنا قوى إيماني وصدقت الوعد اللي ادهوني على لسان أليشع، وكنت حاسة برحمة ربنا ونعمته الكبيرة. ارتحت قوي لما حكيت لجوزي على كلام أليشع عليا، حسيت إن خوفي راح، ومفيش كام أسبوع ولقيت نفسي حبلة. كنت حاسة بسعادة الدنيا كلها، والفرحة اللي كانت بتتنطط في عين جوزي خلتني حس إني طايرة من الفرحة، وكنت بحمد ربنا طول الوقت. أنا فعلا كنت حاسة ببركة ربنا عليا.

0: يا بينا انزلي، بتعملي ايه عندك؟ كان ممكن تقعي وتسقطي ولا يجرالك حاجة.
1: ما تخافيش انا كويسة، كنت عاوزة بس اتأكد ان الأوضة فيها ورد وفاكهة طازة عشان جحزي قال ان هم جايين بالليل.
0: انتي عارفة انك لازم تحافظي على نفسك كويس يا بينا، انتي ناسي انك حبلة ولا ايه؟ ايه ده كله؟
1: ايه رأيك؟ كل خدامة عملت جلبية للولد. بصي، ايه رأيك في اللي عليها وز وبط؟ ولا اللي عليها كتكوت؟ بذمتك عمرك شفتي حاجة احلى من كده؟
0: ومستعجلين على ايه؟ مش تستنوا لغاية ما تعرفوا اذا كان واد ولا بنت؟
1: ولد طبعا، قليش عقال اني حجيب ولد.
0: يعني ايه طبعا؟ دي حاجات بتاعت ربنا. طب ايه رأيك بقى انها هتطلع بنت باين على وشك؟ وبيقولي ادنا قالت
1: انا ما يهمنيش اصلا اذا كان ولد ولا بنت، بس برضو هو ولد. اه يا ادنا، هاتي ايدك كده، حاسه الواد وهو بيرفسني رجله اهي اهي. بصي بصي بيتحرك ازاي.
0: ايوه انا حاسه بيه، حاسه بابن اخويا. امال ايه؟ حاسه بلحمي ودمي. ان شاء الله هيطلع واد كويس وصحته حلوه. انا ما بكتش من زمان، لكن دلوقتي خلاص مش قادره احط دموعي.
1: يا حبيبتي الدموع دايما بتريح، ما تحوشيهاش. تعالي تعالي في حضني، تعالي يا حبيبتي.
0: لما جوزي وابني ماتوا بالحمى، الدنيا سودت في عيني، ما بقتش لا عارفه افرح ولا احزن.
1: ولا يهمك، سيبي ربنا يريحك من الوجع اللي مليكي يا حبيبتي. سلمي له امرك يا ادنى وشوفي هيعمل معاكي ايه.
0: انا عندي صندوق مليان حاجات بتاعت ابني. ممكن تاخديه لنونو اللي جاي.
1: ممكن طبعا، ابن اخوكي هيبقى احلى واد في البلد وهيلبس احلى لبس وهتشوفيه زي الوردة المفتحه.

وزي ما تنبأ أليشع بالظبط خلفت ولد، والفرحة ملت بيتنا لغاية ما في يوم جاني واحد من الخدمين يجري ويقول لي إن الولد تعب مرة واحدة وأغمى عليه، وعمال يقول آه يا راسي. أنا كنت فاكرة إنه تعب من كتر الوقفة تحت الشمس، فعملت له كمادات ساقعة، لكن مرة واحدة لقيته مش بيتنفس، فعرفت إن ابني مات. لما افتكر ايه اللي انا عملته وقتها بستغرب، كان عندي تصميم وايمان عجيب، لا بكيت ولا صرخت كأن ابني مرحش مني، بالعكس كل اللي جه في بالي ان اجري على أليشع باسرع ما يمكن. حطيت ابني على السرير بتاع أليشع وقفلت الباب عليه ومنعت اي حد يدخل، خدت حمار ورحت بسرعه لأليشع، ما كانش في اي حاجه ممكن توقفني.

0: وخد العكاز بتاعي معاك، ولما توصل حطه على وش الولد. اجري بسرعة جحزي، واوعى تضيع الوقت في الكلام مع اي حد، ولو حد قبلك ما تقفلوش وتروح تعمل زي ما قلت لك.
1: لا انا مش همشي من هنا الا لما تيجي انت معايا.
0: طيب انا حاجي معاك، هنروح لابنك حالا.

0: لما وصل جحزي لابني حط العكاز بتاع أليشة على وشه، لكن مفيش حاجة حصلت. جري بسرعة عشان يقابلنا في الطريق ويقول لنا إنه ما حصلش حاجة. رغم كده كلامه ما هزنيش. أنا كنت عارفة حكاية إيليا النبي لما صلى عشان ابن الأرملة وقومه من الموت. طلع أليشة على الأوضة وصرخ لربنا عشان ابني. في الأول ما حصلش حاجة، وفضل أليشع يصلي ويتضرع لحد ما فجأة الولد بدأ يعطس. أنا سمعت صوته وأنا واقفة عند السلم، قلبي كان بيتنطط. ابني عطس 7 مرات، الولد عطس 7 مرات. وبعدها لقيت الباب اتفتح، ساعتها اتسمرت مكاني لحد ما شفت أليشع واقف على الباب وفرحان وفي إيده الولد وهو سليم، وقال لي خديه. حضنت ابني وفضلت ماسكه فيه مش عايزه اسيبه، ولقيت كل الخدم بيبكوا وايدنا كمان كانت بتبكي بحرقه وبتشكر ربنا عشان ابني يرجع لنا تاني.
1: الست الشناميه كان عندها ايمان حقيقي بالله، كانت عارفه ان قدرته زي ما حبته ملهاش حدود، وإنه ليه سبحانه حتى في الموت مخارج. ودلوقتي جه الوقت اللي نتجاوب فيه مع كلمة ربنا. مفيش أي ظرف في حياتك أو مشكلة بتعدي بيها مهما كانت صعبة أو أي شيء أنت شايفه مستحيل يستعصي على ربنا. يا ترى إيه اللي مات في حياتك؟ حلمك؟ أملك؟ نجاحك؟ زي ما الله قوم ابن الست الشنامية، ممكن النهاردة يلمسك ويحيي أي حاجة ماتت في حياتك. لكن في نوع تاني من الموت السيد المسيح اتكلم عليه، وهو الموت الروحي. الموت الروحي هو إن الواحد ما يكونش متصالح مع ربنا ومتمتع بحضوره. الخطية بتفصل بيننا وبين ربنا، لكن لما بنيجي ونعترف ونطلب منه السماح والغفران بيغفر ذنوبنا ويمسحها كلها كأنها سحابة صيف وعدت، لأنه أرسل المسيح عشان يموت على الصليب ويدفع جزاء خطايانا وذنوبنا بنفسه ويدينا حياة أبدية. أنا دلوقتي هدعي دعاء من قلبي، اسمع دعايا وبعدها رددوا معايا لو تحب. يا رب، أنا عارف إني خاطي ومذنب، بجيلك نادم ومعترف بمعصية. أشكرك لأنك أرسلت المسيح عشان يموت لأجلي على الصليب. أرجوك اغفر لي ذنوبي، أرجوك طهرني وإحيي موتي. أنا مآمن في صلاحك وحبك وقدرتك، اقبلني ابني ليك واحفظني في مخافتك وطاعتك بقية عمري، آمين. دلوقتي كرر ورايا الدعاء وحاول إنك تقوله من قلبك، وخليك متأكد إن ربنا بيسمعك. يا رب، أنا عارف إني خاطي ومذنب، بجيلك نادم ومعترف بمعصية. أشكرك لأنك أرسلت المسيح عشان يموت لأجلي على الصليب. أرجوك اغفر لي ذنوبي، أرجوك طهرني وإحيي موتي. أنا مآمن في صلاحك وحبك وقدرتك، اقبلني ابني ليك واحفظني في مخافتك وطاعتك بقية عمري،

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة نستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير المزمور الخامس. قرب أذنك إلى كلامي يا رب، انظر إلى شكواي، اسمع صراخي يا ملكي وإلهي، فإني إليك أصلي. في الصباح تسمع صوتي يا رب، في الصباح أقدم طلبتي لك وأنتظرك. أنت إله لا يسر بالشر، فالشرير لا يقدر أن يقيم معك، ولا المتكبرون أن يقفوا في محضرك. أنت تكره كل عمال السوء وتهلك الكذابين. ربنا يبغض الذين يسفكون الدم والغشاشين. أما أنا فأدخل بيتك بفضل رحمتك العظيمة، وأسجد في بيتك المقدس بخشوع. بسبب أعدائي يا رب اهدني بصلاحك، وسهل طريقك أمامي، لأنه ليس في فمهم صدق، في قلبهم فساد، حلقهم مثل قبر مفتوح، لسانهم يكذب. اللهم احكم عليهم، أوقعهم في مؤامراتهم، اطردهم بسبب ذنوبهم الكثيرة، لأنهم تمردوا عليك.

يبتهج كل الذين يلجؤون إليك، دائما يهتفون بفرح. أنت تظلل الذين يحبون اسمك فيفرحون بك. أنت يا رب تبارك الصالح وتحيطه برضاك كترزق.

0: التسبيح واحدة من الحاجات اللي كل ما بتيجي على ودنا نتخيل مشهد مجموعة من الناس بيقولوا كلمات منظمة بمزيكا بصوت جميل، ويحس انه هو لو انا صوتي حلو فانا عارف اشترك معاهم، لو صوتي وحش فانا في الغالب هاخد جنب. بس هو اللي بس التسبيح ولا هو حاجة اعمق من كده؟ ده اللي هنحكي فيه النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا كويس،
0: كله بخير،
1: زي الفل. تعيش
0: كيرو، انا عارف ان انت مسبح وبترنم وبتقود تسبيح، وانا دايما عندي مشكله من زمان قوي ان انا كان بيتقال ان صوتي وحش، فانا جزء التسبيح ده ما كنتش بشترك فيه لا في الكنيسه ولا بره الكنيسه. اذا كنت بعملوش جوه الكنيسه اعمله بره الكنيسه. ف هل التسبيح مقتصر على بس الناس اللي صوتها حلو، ولا انا اصلا فاهم التسبيح غلط؟
1: عايز اقول يا كريم لكل حد بيسمعنا النهارده، لو انت صوتك حلو يا بختك، لانك طبعا قادر تقدم تسبيح لربنا بشكل مظبوط وشكل جميل. وعايز اقول كمان لكل حد بيسمعنا النهارده، لو انت صوتك مش حلو، بلاش اقول وحش، لكن لو صوتك مش حلو برضه يا بختك، انك تقدر تقدم تسبيح لربنا بشكل مختلف.
0: ازاي بقى؟
1: ازاي؟ في فكرة شائعة انه التسبيح هو مجرد ان احنا نقول لربنا مجرد ترانيم ومجرد تسبيحات، وان احنا نعلي صوتنا ونرنم وربنا يعجبه صوتنا ويقول لنا برافو جود جوب يا جماعة احسنتم صوتكم جميل. الحقيقة ده اختزال مخل زي ما كنا بنتكلم في الصلاة.
0: صح.
1: لانه احنا قلنا في الصلاة مثلا الصلاة مش مجرد ترديد كلمات او ممارسة طقوس، فالتسبيح مش مجرد نقول كلام متلحن او اغاني روحية او ترانيم نرنمها ربنا وخلاص. ده جزء من التسبيح وجزء مهم جدا ولازم يكون موجود. بنشوفه فين؟ بنشوفه في اجتماعات الكنيسة العامة، لما بنجتمع مع بعض كمجموعة أو كجماعة المؤمنين، فبنصلي وبنعبد ربنا وحد بيشترك معانا أنه يرنم ويسبح وكلنا بنسبح وراه. ده جزء، وجزء مهم وأساسي من عبادة الكنيسة.
0: صح.
1: لكن في أشكال تانية الكتاب المقدس قال إن احنا ممكن نسبح ربنا من خلالها. فمثلا داود النبي في مزمور 34 يقول أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. يعني ايه؟ يعني انا اقدر في كل وقت اقول له يا رب انت مصدر كل بركة في حياتي. ده معنى كلمة ابارك الرب، ده تسبيح. اشكرك يا رب لاجل صحتي، اشكرك يا رب لاجل اسرتي، اشكرك لاجل شغلي، اشكرك يا رب لاجل تزيد احتياجاتي، ده تسبيح. كل ما هو فيه شكر للرب، كل ما هو فيه حمد لربنا، ده نوع من انواع التسبيح. مش بس كده، في مزمور تاني داود يقول باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. يعني داود بيقول انه انا هخلي كل اعضائي كل احشائي تكون بمجد ربنا. فكل فعل انا هعمله هيكون لمجد الله في حياتي، ويكون هدفه انه يقول انه الله اله متميز والله اله جميل باي شكل من الاشكال. لكن في العهد الجديد كمان نلاقي بولس بيقول مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني لما نتقابل مع بعضينا، تمام، يكون لسان حالنا ان احنا نذكر مواقف نشكر فيها ربنا، نحمد فيها الله، نقول قد ايه الله تأثيره كان كبير وجميل في حياتنا. في سفر إشعياء ربنا يقول هذا الشعب جبلته باسمي يحدث بتسبيحي. يعني ايه؟ يعني لما توجد في وسط ناس مش مؤمنين ومش مسيحيين ومش مؤمنين بربنا، تمام، اقول حاجات تقول قد ايه الهي ده عظيم، قد ايه الهي مختلف، قد ايه المسيح دوت كبير قوي. داود يقول له في مزمور 9 يا رفيع من ابواب الموت لكي احدث عنك بكل تسبيحك في ابواب مدينتك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت يا رب رفعتني من ابواب الموت، عملت معايا موقف حلوه، فانا ينفع ان انا اقعد وسط الناس واقول يا جماعه ده ربنا حلو قوي، ده المسيح يعني رائع، ده انقذني من الموقف الفلاني. كل دي صور مختلفه للتسبيح. فالتسبيح مش مقتصر فقط على الوقت اللي احنا بنرن فيه في الكنيسه، لكنه بيمتد انه يوصل لكل امور حياتنا، لدرجه اللي بولس يقول في افسس 1:3 انه احنا مخلوقين وموجودين في هذه الارض لمدح مجد نعمته في المسيح يسوع. يعني انا كل اللي انا بعمله عشان خاطر امجد بيه الله واسبح بيه الله، سواء بقى اكل، شرب، شغل، علاقات، دراسه، كل امور حياتي بتقول في الاخر انها تسبح الله وتعظم الله وتذكر فضله واعماله وصفاته في الحياه.
0: طيب انت مبدئيا شجعتني انه حتى لو مش صوتي حلو فهو مش بس مقتصر على الصوت الحلو، لكن كل كلمة حلوة انا بقولها عن ربنا وفي حق ربنا ده يعتبر تسبيح. بس انا هسألك سؤال تاني بقى، هو لو انا بصلي ولو انا بقرا الكتاب المقدس ولو انا لي علاقة حلوة مع الله وبروح الكنيسة وكل الكلام الجميل ده، ليه انا لازم اسبح؟ يعني ليه التسبيح ما كل حاجة تانية ماشية كويس؟
1: حلو قوي السؤال ده. التسبيح هو رد فعل طبيعي لمعاملات الله معايا. الاطفال الصغيرة بنعلمهم ان لما حد يحب يعمل معك حاجة حلوة او يديك مثلا حاجة انت كنت محتاجها، اول حاجة تقول له ايه؟
0: شكرا.
1: شكرا، ميرسي، كتر خيرك. تمام، نفس الفكرة دي محتاجين نقولها لربنا، بس هنا الموقف مختلف. انا مش بقولها لربنا عشان اثبت يعني ان انا شخص كيوت يعني وذوق وشيك، لا لا، انا بقول لله كلمة الشكر والحمد والتسبيح اللي بديها له، انا بعلن سلطانه على حياتي ربوبيته ان هو مصدر كل شيء كويس. بمعنى في ناس حوالينا كتير بالذات في منطقتنا في الايام دي بتعبد آلهة كتيرة مختلفة، زي مثلا بنسمع عن عبادة الشيطان، مش عارف معانا ولا لا، بس دول بقوا منتشرين بشكل كبير، وناس بتخش في عهود مع ابليس وهكذا. تمام، في ناس بتقول انه ربنا ده بيأذيني او ربنا ده ظالم او ربنا ده بعيد عني، فبتقولوا اتهموا اتهامات غريبة ومتنوعة بعيد عنه كل البعد. تمام، وفي ناس شفتها في بعض البلاد العربية للأسف ما زالوا بيعبدوا الشمس والنجوم والقمر وبيعبدوا أوثان، ما زال نسبة صغيرة بس موجودة. فالناس دي بتعمل ايه ببساطة؟ هي بتنسب كل الحياة وكل العطايا وكل الخير اللي هم عايشين فيه لهذا الوثن او لهذا الاله الغريب او لهذا الاله اللي بيعبدوه اللي هو اله غير حقيقي وغير موجود بالمرة. فانا في التسبيح بعمل ايه؟ انا بقول ان كل خير في حياتي وكل امر اتحط هو مصدره الله وحده. فمثلا بقوله بشكرك يا رب على الاكل والشرب واحتياجاتي اللي بتسددها، بشكرك على شغلي، بشكرك على اسرتي، بشكرك على علاقاتي، بشكرك على حفظك ورعايتك وعنايتك ليا. انا بقول بشكل غير مباشر تمام انه الله هو مصدر كل دوت. مش بس كده، الله من ناحية تانية لما بيشوف انه الانسان بيمتن وبيشكر وبيذكر صفات الله وشايل في قلبه مشاعر عرفان بالجميل بحاجة زي كده، يحس فعلا انه اللي الله بيعمله دوت رد فعله محبة من ناحيتنا، انه الانسان فعلا بيحبه، الانسان فعلا مدرك عطايا الله شكلها عامل ازاي. فكل ما بشكر اكتر تمام، كل ما الله بيشعر بأمانتي الشخصية والتصاقي بي ومحبتي لي وإعلان الحاجة زي كده. فارجع أقول التسبيح مجرد رد فعل بسيط جدا لعمل الله في حياتي، فأنا بقوله شكرا لأنك موجود وحاضر وبتشتغل ومش غايب، وفوق ده كله شكرا أنا موضوع اهتمامك ورعايتك على مدار السنين دي كلها،
0: وكأني بمتن الله بيعمله في حياتي. وزي ما أنت بتقول هو مش تكرما مني وتفضلا مني عليه، فاللي هو انت عملتي حاجه فانا يا عم شكرا يعني، لكن انا فعلا مدرك قد ايه هو صالح وقد ايه هو جميل وبعبر عن ده قصاد اللي هو بيعمله عشاني.
1: مظبوط.
0: وكمان في حاجه لفتت نظري لما كنت بتحكي انه انا برجع تاني كل الفضل في كل حاجه في حياتي حتى الحاجات البسيطه من الاكل وشرب لله.
1: طبعا.
0: واعتقد تحدي كبير في ده، يمكن احنا على قد انا دايرتي ومعارفي معرفش حد بيعبد اوثان، بس كتير قوي اشوف نفسي انا حتى انسب الخير اللي في حياتي ليا، انه انا اجتهدت فجبت.
1: ايوه.
0: انا شقيت فدلوقتي انا بقيت في الحتة الفلانية، وكأنه الفضل اللي حاصل في اللي انا فيه ده
1: ليا
0: ليا انا. فحس انه لا، ده يتحداني انه افتكر يا كريم انه حتى الصحة والذكاء والشطارة اللي انت عامل بيها كل الحاجات دي مش من عندك.
1: على فكرة اتجاه عالمي حوالينا من زمان، اللي يقولك فلان ده شخص عصامي بنى نفسه بنفسه، وتلاقي فيه دعوات كده لازم تصدق في نفسك وتثق في نفسك وتحاول مرة واثنين وثلاثة. انا مجدد دوت، بس بقول ان اللي قاله بولس الرسول زمان انه انا ما انا ولكن نعمة الله العاملة فيه. ان افتكر في كل مرة اللي اداك الصحة هو الله، اللي اداك الارادة هو الله، اللي اداك الفكر والطموح هو الله، اللي اداك القوة والمعونة هو الله، اللي اداك تكرار عدد المحاولات الفاشلة اللي بنعملها دي كلها وفي الاخر بتنجح هو الله. فالله هو السبب لكل نجاح في حياتي، الله هو السبب في اني اوصل لكل هدف في حياتي. فانا بقول له يا رب انا بدونك لا استطيع ان افعل شيء، وبقول له انه سبب البركة دي كلها وجودك في حياتي، انت لو ما كنتش موجود ما كنتش وصلت لكل ده، وحتى كنت وصلت له انت مش معايا كل ده مش هيبقى ليه معنى ولا هدف. عارف كريم، بنسمع كتير عن ناس بيوصلوا لقمة النجاح وقمة الثروة وقمة يعني العلاقات، وفي الاخر بينتحروا. ليه؟ لما بيكتشفوا ان كل دوت بلا معنى ولا هدف في حياتهم، لانهم خرجوا الله برا المعادلة، الله مش موجود،
0: صح،
1: الله بعدوه عنهم كده، وحاولوا يحاولوا ان هم يعيشوا الحياة كلها بدراعهم، ففي الاخر الله بيقول لهم انه بعيد عني مش هتلاقي راحة ولا خير ولا فرح ولا سلام.
0: كنت بسمع حد من فترة بيتكلم، فكان بيقول كده انه الواضح على العالم انه مش كويس، فالطبيعي انه الناس تخسر، الطبيعي انه الناس تتأذن، طبيعي ان الناس تتوجع وتمرض وتموت. فلو انا لقيت نفسي لحد النهاردة انا كويس، انا عايش، انا بكسب، ده مش العادي بتاع العالم،
1: صح،
0: فمحتاج اسأل بقى ربنا ليه، واشكره على اللي انا فيه، لانه على فكرة ده مش العادي. كل يوم الناس بيجرى لها مشاكل، كل يوم الناس بتخسر، كل يوم الناس لحد النهاردة الله محافظ عليا وسط كل ده، فدي نعمة محتاج أشكر ربنا عليها. وعلى الناحية التانية بقى، لو أنا شخص خسرت، فنرجع بقى لحلقة الصلاة وافتكر أنه أنا محتاج أثق، حلقة الإيمان، محتاج أثق أنه هذا الإله موجود ويستحق الحمد بغض النظر عن ظروفي إيه، لأنه أيا كانت الظروف هي في الآخر هترجع تاني لخيري، لأنه دي مسؤوليته هو في الأول في الآخر.
1: بفتكر وانت بتتكلم بولس وسيلة، الخدام الرائعين جدا جدا والجمال، واللي كان عندهم أمانة تجاه خدمة ربنا والكرازة بالإنجيل بشكل كبير، وفي الوقت من الأوقات كانوا رايحين مدينة اسمها فيليبي وكرزوا فيها، بس واضح انه الناس ما كانتش قبل رسالة الإنجيل قوي، وقبضوا على بولس وسيلة وحطوهم في السجن. مفروض اتنين زي دول ربنا يكرمهم وربنا يعني يحافظ عليهم، لا ده هو اتقبض عليهم وتحطوا في السجن واتجلدوا وديهم ورجلهم اتربطت، اهانة ما بعدها اهانة، حاجة صعبة جدا. بس بنشوف رد فعلهم غريب جدا تجاه ده كله، ايه هو؟ يقول الكتاب المقدس كده في اعمال الرسل اصحاح 16، ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله. صراحة كريم يعني بيني وبينك يعني لو انا مكانهم انا هقعد اسهب والعن واشتم ومتغاظ جدا ولوم على ربنا ودي اخرتها وتعمل فيها كل دوا. الغريب ان هم قرروا يحولوا المأساة اللي هم عايشينها لصلاة وتسبيح للرب، ويقولوا بنشكرك وبنباركك انك محافظ علينا ومحافظ على حياتنا وحياتنا ما انتهتش برغم كل اللي حصل دوت. وكانت نتيجة ايمانهم الكبير دوت انه الله تمام قرر ان هو ينجيهم من الخطر وينجيهم من السجن بشكل معجزي. هم بيصلوا ويسبحوا، حصلت زلزلة وانفكت قيود الجميع وفتحت كل الابواب، وابتدى حارس السجن اللي هو كان شخص فظ وقاسي يخاف من حضور ربنا اللي كان مالي المكان بالشكل ده ويحاول يقتل نفسه، وبولس يمنعه من يقتل نفسه ويستغل الفرصه انه يكرز باسم المسيح ويقول له امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. ايه اللي بيحصل هنا كريم؟ بيحصل ان هم حولوا الماساه، حولوا المشكله، حولوا الازمه اللي هم فيها لتسبيح وعباده، فالله تدخل في وسط المشهد. وده بيقول ان التسبيح بيخلي الله يتمجد والله يحضر والله يبقى سلطانه بيظهر ويزيد في وسط المكان. فكان بولس وسيلة في التسبيح بيعلنوا سلطان الله على حياتهم، فكان ربنا بيقول لهم لا ده انا هعلن سلطاني على حياتكم وحياه الناس كلها اللي حواليكم.
0: واو. طيب خليني اسالك بقى انا بشكل شخصي، انه هل التسبيح يفرق معايا انا؟ يعني اللي انت قلته انه ماشي انا هقول لربنا كلام حلو طول الوقت وحكي عن الناس بكلام حلو عن ربنا طول الوقت، وده بيشجع الناس والله كمان يعني زي ما بيبقى مدرك لامتناني وعرفاني للي هو بيعمله معايا، انا بقى هل ده هيفرق معايا شخصيا في اي حاجه؟
1: الحقيقه يعني انا ممكن لو فتحت في كلام على التسبيح ما خلصش،
0: صح،
1: بس عايز اقول حاجه انا اختبرتها بشكل شخصي. لما انت بتحب انسان بتحب تجيب سيرته باستمرار، صح؟ يعني لو انا مثلا في شخص في حياتي غالي كل ما اقعد مع حد اجيب سيرته، مش بس كده، لو في حد في حياتي غالي هفضل افكر فيه باستمرار خصوصا لو انا مثلا لسه مرتبط جديد بحد او بحب حد، هيفضل في ذهني باستمرار وبفكر فيه. مش بس كده، دايما هبص على صفاته شكلها عامل ازاي. تمام. ويقول لك مرايه الحب عاميه، صح؟ لان بتشوف بس الحاجه كويسه، لكن مع الله مش عاميه، لانه الله ما فيهوش حاجات وحشه. فانت كل ما هتتغزل في الله اكتر وتتفرس فيه اكتر وتتملي بيه اكتر، كل ما هيتولد جواك ايمان وعلاقه وتوطيد للثقه اللي بينك وبينه اكتر واكتر. ده داود قال: وحيرة سالت من الرب وياها ايضا التمس ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي لكي انظر الى جمال الرب واتفرس في هيكله. ليه بقى؟ لانه على هذا الاساس بختبر بقى امور جديده. بشوف ايدين ربنا في حياتي، يخبيني في مظلتي في يوم الشر، على صخره يرفعني، يسترني من الاشرار اللي حواليا، وهكذا. فداود بيقول انا كل ما قعدت قدامه اكتر وسبحته اكتر وعظمته اكتر، كل ما لمست حضوره في حياتي وانقاذه ليا في امور كتير جدا كنت متخيل انه مش بيعمل فيها حاجه. فاللي عايز اقوله انه التسبيح بيزيد ثقتي وايماني بالله وعلاقتي بيه اكتر ومعرفتي بيه اكتر.
0: صح.
1: لان بجيب سيرته كتير، بتكلم عنه كتير، وبتكلم ليه كتير. تمام. وببص على قداسته، وببص على بره، وببص على رحمته، وببص على سلطانه بشكل كبير. فكل ما بسبح الله اكتر كل ما بعرفه اكتر. مش بس كده، وبدي لنفسي فرصة اني اختبر مفاعيل هذا الحضور في حياتي.
0: صح.
1: فبنشوف قصص كتيرة في الكتاب المقدس، لما الشعب مثلا في العهد القديم كان بيسبح، كان بتحصل معجزات. تمام. يقول لك مثلا كان في ملك اسمه يهوشافاط، كان بيعمل حرب على العمونيين، وكان مهزوز شوية وخايف. فبيقول لك اول ما بدأنا بالتسبيح الرب وضع اكمنة. تمام. وحصل انتصار. فالتسبيح بيخليني اشوف نصرة الله، وبشوف حق الله وقوة الله وسلطان الله في الحياة بشكل كبير جدا.
0: صح.
1: فبيقربني منه ويعرفني هو مين، وبيدي مجال ربنا في حياتي انه يشتغل. لان ربنا لو حاب يشتغل في حياة البشر يا كريم، هيختار ناس هم عندهم سعادة لكده. هيختار ناس هم طالبينه. اي نعم، بيشتغل في حياة الناس كلها وقال كده، لكن تخيل لو شخص بيطلبه كل يوم وعاوزه كل يوم بيسبحه كل يوم، هيكون ربنا قريب منه جدا،
0: وهيكون كمان هو مدرك لله بيعمله. يعني بالزبط. في اوقات ربنا بيعمل كده في حياة كل الناس، زي ما هو يعني يشرق شمسه على الابرار وعلى الاشرار، ولكن الابرار مدركين لنعمة الله لان هم عارفين يشكروا على كل حاجة، فقادرين يشوفوا عمله في حياتهم.
1: اشكرك.
0: طيب، بما ان التسبيح مهم ومهم لكل الاطراف، يعني مهم ليا ومهم للناس ومهم لله، ازاي احوله لعادة يومية انا بعملها؟
1: خليني اقول بدل عادة يومية، لانه في لفظ انا بحبه عاد عليك، معلش في السؤال ده. ازاي يبقى اسلوب حياة للمؤمن؟ لانه التسبيح احسن حاجة فيه انه يبقى اسلوب حياة، انه لساني دوت مليان بالشكر والحمد والعرفان بالجميل. وده اللي قاله داود: ارنم للرب في حياتي، او اسبح الرب في حياتي وارنم لإلهي ما دمت موجودا. وده اللي قاله بولس، انه انا عايش لمدح مجد نعمته باستمرار. الحقيقة انه ده مش سهل. ليه؟ لأنه الإنسان دايما متعود أنه يشتكي، متعود أنه يتمرد، متعود أنه يتضايق ويعبر عن مضايقته قصاد الرب. وده اتكلمنا عنه في الصلاة، وزي في الصلاة أعبر عن مشاعري. لكن مثلا بيعجبني داود أنه في كل المزامير اللي فيها شكوى من ربنا لازم يختم بتسبيح. يعني فيش مزمور ختامه بيكون نكد أبدا. لازم ختامه تسبيح وفرح. ودي حاجة مهمة، التسبيح دايما يا كريم مرتبط بفرح. ما ينفعش أسبح الله وأجيب سيرة ربنا وأفضل حزين وكئيب زي ما أنا.
0: صح.
1: التسبيح بيفرحني أكتر ويشجعني أكتر. أوكي. فلازم أطلب وصلي في صلواتي ربنا: اديني العين اللي تخليني أقدر أشوفك في وسط كل تفاصيل الحياة، وأشوف إيدك، وأشوف عملك، وأشوف بصماتك في حياتي وحياة الناس اللي حواليا. إحنا إيه مشكلتنا؟ مشكلتنا دايما إن إحنا سلبيين زيادة عن اللزوم. بنبص على التأثيرات، بنبص على الأمور اللي مش كويسة. زي ما احنا وقت بنحس بالذنب مثلا بنشعر قدامنا بالذنب، وقت كتيرة يعني نقعد نلوم ربنا كده: برضو يا رب كده تعمل معايا كده، كده تسيبني كده، ما تقفش معايا. فعايز احط تدريب دوت قصاد كل واحد النهاردة بيسمعني، انه دايما قوله: رب اديني العين اللي تشوفك، اديني العين اللي تشوف افعالك وتشوف بصماتك في الحياة، وكون مستعد باستمرار اني اسبح وبارك واشكر الله في كل حين. وقول: بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته وكل ما في باطني يبارك اسمك القدوس. ده في الأول بيكون صعب
0: طبعا.
1: يعني عشان تعمل ده في البداية مش بيكون سلس. ليه؟ لأنه لسانك ما تعودش على حاجة زي كده.
0: صح. لعكس التعود.
1: برافو عليك. اتنين ممكن يتعرضوا لحادثه تمام. واحد يخرج يقعد يسب ويلعن ويشتم بقى وناس ما بتحسش وتشوفش مفيش ضمير. واحد يخرج من الحادثه يقول له اشكرك يا رب انه رغم انك حكيت حادثه موت كنت ممكن افقد حياتي لكن انت حافظت عليا. ده الفرق بين الاثنين. مش بقول احنا ننكر الواقع اكد على ده تاني، لا انا اعترف ان الواقع سيء وفي حادثه فعلا حصلت وفي اهمال موجود، لكن انا في وسط كل السواد دوت اشوف نقطه بيضه امسك فيها واقول له يا رب شكرا انك كنت موجود وانت اللي حطيت بصمتك في النقطه البيضه دي.
0: فكني مش بنكر الواقع الصعب بس بشكر ربنا على وجوده رغم الواقع الصعب.
1: بالظبط.
0: وده خليني احافظ على سلامي وفرحي رغم الصعب، واقدر اتعامل بقى مع الصعب. لانه انا لو انا حزين متضايق خايف وانا في محطوط في موقف صعب في الغالب مش عارف اتصرف، لكن على الناحيه الثانيه انا واثق في الاله اللي ماشي معايا ده وشفت صلاحه حتى في الموقف الصعب، ده هيخليني اقدر اتحرك بشجاعه اكتر ناحيه اللي بيحصل ده.
1: امين.
0: واعتقد انه احب جدا يا كيرو انك تصلي لنا للحلقه دي، انه زي ما انت عدلتها عليا بالظبط وتعديلك ده يعني كان في محله قوي، انه التسبيح يبقى اسلوب حياتنا.
1: امين.
0: ويغير حال لساننا من الشكوى والندب والصياح بلغتنا للشكر والامتنان والتسبيح لله.
1: امين.
0: امين.
1: يا رب احنا بنيجي قدامك النهارده يا رب، ويمكن ايماننا النظر بيقول انك صالح، لكن في اوقات كتير يا رب بنحس لا انك بعيد وانك مش قريب، وانه ظروف الحياه يا رب منعانا ان احنا نشكرك على كل انت بتعمله. لكن جاي قدامك يا رب مع اخويا كريم النهارده بقول لك خلي يا رب ترنيم مالي كياني والتسبيح رايتي وعنواني. خلي يا رب تسبيحنا يا رب يعلى ويكمل اكتر واكتر الوقت اللي جاي. خلينا يا رب نشوفك في وسط الازمات يا رب، ونشوفك في وسط المشاكل، ونشوف ايدك وسلطانك بتمتد يا رب عشان خاطر تخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوه. علمنا ان التسبيح يكون اسلوب حياه يا رب لينا كلنا يا رب. علمنا دايما نسبحك نمدحك نشكرك نرفعك نعليك في كل امور حياتنا يا رب، لانك تستحق، انك اله عظيم ومبارك وليك كل مجد واكرام من الان والى الابد. امين.
0: امين. شكرا لك يا كيرو.
1: شكرا كريم.
0: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقه للاخر. واشجعك انه مهما كنت شايف نفسك صالح شرير، افتكر انه الله دايما اعماله خير ورحمه للكل، بيشرق شمسه على الاشرار وعلى الابرار. ففي حاجه النهارده تسبح عليها ربنا وتشكره مهما كانت حالتك، دور على الحاجه دي واشكره عليها، وصدق انه ده مش بس هيفرق مع ربنا، هو عنده من المحبه ما يكفي انه يسمعك ويبسط لما انت تشكره، وده هيفرق معك انت. واستنانا في حلقه جديده من بودكاست سكه جديده.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها 7.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life، رسالة يوحنا الثالثة.
1: احنا كتير بنفصل بين الفرح ومعرفة الحق، أو الفرح والقداسة، أو الفرح والعلاقة مع الله، وبنحس إن العلاقة مع الله حاجة والفرح حاجة، وإن الفرح الحقيقي أكيد بعيد عن العلاقة مع الله. وممكن نظن في بعض الأحيان إنه لو أنا عايز أعيش في قداسة وأنمو في معرفة الحق أكيد دوت هيتسبب إن أنا هفقد فرحي. واللي بيقنعنا بكده هو إبليس أبو كل الأكاذيب، والخطية الساكنة فينا اللي بتقنعنا إنه الفرح الحقيقي موجود بعيد عن معرفة الرب ومعرفة الحق بتاعه. لكن في رسالة يوحنا الثالثة يوحنا بيقول إنه أكتر حاجة فرحته هي إنه عرف الحق، وعرف إنه في ناس بتحب الحق وعايزة تسلك بحسب الحق. رسالة يوحنا الثالثة مع أنها رسالة صغيرة لكن بتتكلم بوضوح عن الفرح المرتبط بمعرفة الحق، واللي دايما بينتج عنه محبة حقيقية للحق، يسوع المسيح، وكمان للكنيسة وللتعليم الكتابي. كاتب الرسالة هو يوحنا، ويوحنا الرسول كتبها لواحد من قادة الكنيسة اسمه غايس، وعلى أغلب الظن كتبها في نهاية حياته. لو تفتكروا إحنا في الحلقة اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن رسالة يوحنا الثانية اقترحنا ترتيب، قلنا أن يوحنا يبدو أنه أرسل الإنجيل بتاعه بعد كده الرسالة الثانية للكنايس اللي في آسيا السبعة زي ما اتفقنا، اللي وجه لهم سفر الرؤية كمان. وبعدين يبدو أن في بعض الناس يمكن من وسط الكنيسة نفسها رفضوا بعض التعليم بتاع يوحنا، وقلنا أنه بعدها يوحنا كتب الرسالة الثالثة علشان يمتدح بعض الناس في الكنيسة اللي قبلت رسالته وتعليمه، ويقول كمان عن بعض الناس اللي رفضت التعليم بتاعه، ودوت اللي بنشوفه في الرسالة الثالثة. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة في الرسالة. أول 8 أعداد في الرسالة الصغيرة اللي هي إصحاح 1 نقدر نديها عنوان لتكن مباركا يا أخي غايس، فأنت تعمل بأمانة لكنيسة الرب. يوحنا بيوجه الرسالة لغايس وبيشكر الرب لأجله لأنه بيعمل بالأمانة لأجل الكنيسة. عدد 9 لعدد 11 يوحنا بيتكلم عن شخص اسمه ديوتريفوس، وبيقول أخبار مش كويسة عنه زي ما هنحكي كمان شوية. بعد كده بيذكر اسم شخص تاني اسمه ديمتريوس في عدد 12 و14، ويتكلم إنه الرب نفسه بيشهد لأمانة الشخص دوت في الكنيسة. تعالوا دلوقتي نتكلم واحدة واحدة عن الأشخاص المهمين دول في الرسالة. عدد 1 بنقرأ الكلمات دي: من يوحنا الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أحبه بالحق. أيها الحبيب، وهنا تعبير يوحنا بيكرره أكتر من مرة بيشير للعلاقة الوثيقة بينه وبين غايس، بيقول أيها الحبيب أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. فكم كان فرحي عظيما عندما مر بي بعض الإخوة المسافرين وأخبروني إنك تسلك بحسب الحق. فاكرين اللي قلناه من شوية، إنه فرح عظيم كان عند يوحنا إنه بيعرف إنه في ناس بتسلك حسب الحق. يوحنا ما كانش شايف فيه فاصل كبير، بالعكس ده كان شايف فيه وحدة بين الفرح الحقيقي ومعرفة الحق، معرفة الرب، حياة السلوك بالقداسة وحسب الحق. كمل معاكم عدد 3، بيقول إنه في بعض الإخوة المسافرين أخبروني إنك تسلك بحسب الحق وشهدوا للحق الثابت فيك. وما أعظم الفرح الذي يغمر قلبي حين أسمع الأخبار الطيبة التي تؤكد أن أولادي، وهنا بيتكلم على الناس اللي كان بيرعاهم في الكنيسة، يسلكون بحسب الحق. مقدمة جميلة صغيرة، لكن في فكرة مهمة ما ينفعش نعدي المقدمة دي بدون ما نذكرها في عدد 2. عدد 2 بيمثل نوع من التحية اللي ربما كان مشهور وقت يوحنا، اللي هو أود أن تكون موفقا في كل أمر. لكن يوحنا بيأكد أنه صحة غايس الروحية متشددة. غايس كان راجل طول الوقت بيختزي على الشركة مع شخص المسيح، فصحته الروحية كويسة، وبيقول له كده إني أنا أود أو أرجو أصلي أتمنى إن تكون صحتك البدنية كمان قوية. في واحد من المفسرين قال الكلمات دي وهو بيعلق على الكلمة بتاعت أود، أو بعض الترجمات بتقول أروم أن تكون نفسك صحيحة. بيقول إن طلبة يوحنا هذه لأجل غايس غنية الدلالة، فقد كانت حالة غايس الروحية ممتازة جدا، حتى صلى يوحنا طالبا أن تضاهي صحة غايس البدنية نشاطه الروحي الشديد. حالة غايس الروحية كانت نابضة بالحياة والنشاط، وأراد يوحنا له نعمة وقوة جسدية لكي يقوم بما يمكنه القيام به للرب. يعني إيه الكلام دول؟ يعني يوحنا كان بيتمنى أنه غايس يبقى عنده صحة بدنية كويسة تضاهي صحته الروحية الكويسة. إيه الهدف من الطلبة دي؟ لأن يوحنا عارف أنه لو أجسادنا صحيحة إحنا هنعرف نخدم الرب ونكرم الرب أكتر في كنيسته. فالرب عايز أجساد ولاده وبناته تبقى بصحة كويسة، لكن البعض أخذ التعليم دوت واستنتج استنتاجات اللي بنسميها إنجيل الرخاء، واعتبروا أن التحية دي اللي يوحنا بيقدمها إشارة أنه دايما الرب هيدي الصحة الكاملة والغنى المادي الكامل لكل ولاده وبناته طول الوقت. لكن لما بنفهم كلمة الله بكل أجزائها بنعرف أنه حتى يسوع المسيح على الأرض كان رجل أوجاع ومختبر الحزن. يسوع المسيح نفسه بيقول في بعض الأحيان ابن الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه. وإحنا بندرس عن بولس إحنا شفنا أن بولس في أوقات كتير كان متألم لأجل المسيح وتعرض لألام كتير، وفي نفس الوقت كان بيأكد أنه مبارك وأنه مستمتع بمحبة المسيح رغم الألام اللي بيمر بيها. عبرانين 11 كمان بيتكلم عن ناس أبطال في الإيمان. بعض من أبطال الإيمان دول حققوا إنجازات كبير قوي لأجل الرب، وبعض من أبطال الإيمان ماتوا متألمين برضو لأجل الرب. فعشان كده لما نسمع يوحنا بيقول أروم أن تكون نفسك ناجحة وصحيحة، أو أود أنك تبقى بصحة بدنية جيدة، نقدر نستنتج أنه الرب عايز يبارك شعبه بصحة جيدة. لكن في نفس الوقت إحنا عارفين أنه في بعض الأحيان اللي الرب هيدي بعض الألام في الجسد، الرب ينفع يدي معاها نعمة غنية عشان حتى وسط الألم نقدر نمجده. أنا لا يمكن أنسى شخص وأنا في واحدة من فصول الدراسة اللي كنا بندرس فيها كلمة الله. الشخص دوت كان كل مرة بيجي الدراسة دي بتاعت الكتاب كان بيجي وهو لسه غاسل الكلى بتاعته. بعد ما قضى بعض الساعات في المستشفى وهو بيغسل الكلى كان يجي يحضر درس الكتاب. وفي مرات في درس الكتاب كنا بندرس بعض النصوص اللي بتتكلم على الألام لأجل المسيح، والشخص دوت باستمرار كان بيشهد عن صلاح الرب في حياته، وبيشهد أنه رغم الألام اللي هو بيمر بيها إلا أنه باستمرار شايف معية الرب، والرب مشدده ومديله صبر ومعونة وسط الألم. أيوة الرب مشيئته في أحيان كتير أنه يباركنا بصحة جيدة، لكن لما الرب تبقى مشيئته في بعض الأوقات أن احنا نمر بألم، هو دايما بيبقى معانا وسط الألم وبيخرج منه شهادة حية عن صلاح الرب لولاده وبناته. ودوت ينقلنا على حاجة مهمة غايس كان بيعملها بنقراها في عدد 5. أيها الحبيب، إن معاملتك الحسنة للإخوة والغرباء تدل على أنك تتصرف بأمانة نحو الله، وقد شهد هؤلاء الإخوة أمام الكنيسة شهادة جميلة لمحبتك، فإنك تفعل حسنا إذ زودتهم بما يحتاجون إليه في السفر، فأنت تعرف أن هذا يرضي الله، لأن هؤلاء الإخوة قد انطلقوا في سبيل خدمة المسيح وهم لا يتلقون أي عون من غير المؤمنين، فعلينا نحن أن نرحب بأمثال هؤلاء لكي نكون حقا شركاء لهم في خدمة الحق. المدح الرئيسي اللي يوحنا بيقدمه الغايس في الجزء دوت هو أنه غايس فاتح بيته لاستضافة الخدام اللي طول الوقت مهتمين بعمل المسيح. بيقول ان في بعض الخدام اللي خرجوا في الخدمة مش علشان يصنعوا اسم لنفسهم، مش مهتمين بشهرة، مش مهتمين بالمال، ولا مهتمين ان هم ياخدوا مال من غير المؤمنين علشان يعملوا الخدمة، لكن هم متكلين بالكامل على المسيح وخارجين الخدمة دي وكل هدفهم هو شخص المسيح وحده. والحقيقة كلنا في أي خدمة محتاجين نفحص نفسنا. وأنا أولكم، هل أنا بعمل دوت عشان أصنع اسم لنفسي؟ أنا كتير دوافعي بتبقى بتميل لكده، عشان كده أنا محتاج الرب باستمرار يميل دوافعي إن أنا أصنع كل خدمة لأجل اسمه هو. فبولس بيقول إنه في ناس كانت عايشة لأجل اسم المسيح، وبيقول إن غايس شخص مبارك لأنه كان بيستضيف الناس دي وكان طول الوقت فاتح بيته لضيافتهم. طبعاً إحنا في أماكن تاني في الكتاب المقدس بنقرأ عن موضوع الضيافة، لدرجة إن بولس الرسول وهو بيكتب عن مواصفات الشيوخ بيقول إن الشيخ أو القائد في الكنيسة المفروض يبقى عنده باستمرار بيت مفتوح يستضيف فيه الغرباء. ورسالة العبرانيين بتتكلم عن أهمية استضافة الغرباء، وبتجيب مثل من العهد القديم إن إبراهيم استضاف غرباء وما كانش يعرف إن دول في الحقيقة ملايكة. استضافة الغرباء يمكن يبقى أمر مكلف، لأنه لو أنا هستضيف ناس عندي في البيت هيكلفني وقت ومجهود وأمور مادية، لكن دي واحدة من علامات الإنسان اللي كان عارف إن هو غريب عن بيت الله. والله مش بس استضافه، لكن الله أدخلني لبيته وجعلني ابن لي. فلو الله أدخلني لبيته بالمجان وجعلني ابن لي، ده أكيد هينعكس في إن أنا عندي استعداد أستضيف الغرباء، ودي حاجة جميلة كانت في غايس ويوحنا بيمتدحوا عليها. بعد كده يوحنا بيتنقل في الحديث بتاعه عن شخص تاني اسمه ديوتريفوس، لكن الأخبار مش كويسة عن ديوتريفوس. تعالوا نقرأ من عدد 9 يوحنا بيقول عنه إيه. كتبت كلمة إلى الكنيسة بشأن هذا الأمر، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يفرض نفسه عليهم قائدا لا يقبلنا. بعض الترجمات بتقول الذي يحب أن يكون الأول بينهم، فهنا بيتقال أنه عايز يفرض نفسه قائد، بمعنى أنه طول الوقت عايز يبقى الأول. عدد 10 بيقول لأنه طول الوقت عايز يبقى القائد والأول، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء، إنه يثير ضدنا تهما كاذبة متكلما بأسلوب خبيث. وهو لا يكتفي بهذا، بل يرفض استقبال الإخوة المسافرين. شايفين هو بيقول عنه إن هو عكس اللي غايز بيعمله، ويمنع الذين يريدون استقبالهم ويطردهم من الكنيسة أيضا. أيها الحبيب، لا تبتدي بما هو شر بل بما هو خير، فإن من يفعل الخير يكون من الله، ومن يفعل الشر يبين أنه لم يتعرف بالله قط. إيه المشكلة الكبيرة اللي عند ديوتريفوس؟ يوحنا بيقول لنا أنه دايما عايز يبقى في مكان القيادة. عارفين لما تبقى في كنيسة وفي فريق خدمة وكل أفكارك أنا أشطر واحد في الفريق دوت، أنا المفروض أبقى القائد، أو أنا أقدم واحد في الفريق دوت، فالمفروض يسمعوا كلامي حتى لو ما خلونيش القائد، على الأقل لما أقول رأي، يعني أنا راجل دارس وفاهم وعندي خبرة في الخدمة، فلازم كل الناس تقبل رأيي. المشكلة دي كانت عند ديوتريفوس. والحقيقة مرة تاني دي ميولنا كلنا، زي ما ميولنا كلنا قلنا من شوية إن إحنا نعمل أسماء لنفوسنا بدل ما نعيش لإسم المسيح، ميولنا كلنا برضو إن إحنا نبقى عايزين المكان الأول، سواء في الخدمة أو في الشغل أو في الكنيسة أو في القيادة أو في أي مكان، لأنه ده مرتبط ببداية الخطية. هي الخطية كانت إيه؟ إنه الله بيقول لآدم أنا الأول وإنت في المقام التاني، وآدم قال له لأ، أنا عايز أنا يا رب أبقى في المقام الأول وإنت في المقام التاني. الخطية اللي جوانا دايماً بتخلينا عايزين إحنا نبقى في المكان الأول، وده ساعات بيظهر أو باستمرار بيظهر في علاقاتنا العملية. ده مش معناه إن إحنا ما نقولش الحق في أوقات مثلاً في اجتماع أو في مكان بيتاخد فيه رأينا، لكن ده معناه أنه باستمرار لازم مرة تاني نفحص دوافعنا. يوحنا بيقول في عدد 10، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء. البعض فسر دوت أن يوحنا لما يروح يقابل ديوتريفوس هيطرده من الكنيسة أو هيرفضه رفض تام، لكن بعض المفسرين وأنا بتفق معاهم جدا بيقول أن يوحنا بيقول أنا لما أروح الكنيسة هتقابل مع ديوتريفوس، وهلفت انتباهه للمشكلة دي. ويبدو أن يوحنا هيقول لديوتريفوس: ديوتريفوس، أنا كمان كنت زيك، أنا كمان طول الوقت كنت بحب أكون الأول. عارف يا ديوتريفوس، أنا مرة أنا ويعقوب رحنا للمسيح، والمسيح كان عمال يكلمنا إن إحنا نبقى خدام للكل، وإن إحنا نغسل رجل الناس، وإنه نحمل الصليب ونتبعه. وفي وسط ده كله رحت للمسيح وقلت له: أنا ويعقوب نفسنا نبقى الأوائل في المملكة بتاعتك، نفسنا في المجد نقعد على يمينك وعلى يسارك. ولما بعض الناس بس بدأوا ما يقبلوش رسالتنا، بدل ما يبقى عندنا صبر وطول أنا ناحيتهم، قلنا للمسيح: نزل عليهم نار من السماء عشان تاكلهم. أعتقد يوحنا هيقول لديوتريفوس الكلام ده، يقول له: أنا كمان كنت عايز أبقى الأول، بس خليني أقول لك حاجة، نعمة المسيح غيرت. المسيح هو الأول والأعظم، جه خدمني وغسل رجلي وصار الآخر علشان يرفعني. أعتقد ديوتريفوس لو سمع الكلام دوت من يوحنا وهو مؤمن حقيقي هيتوب عن الخطية دي، وهيقول: أنا مستعد أبقى الآخر وخدام الكل. وإحنا كمان محتاجين نسمع الكلام ده من يوحنا عشان نعرف زي ما المسيح قال: من أراد أن يكون أولا فليصير خادم الكل. يوحنا قبل ما يختم يتكلم عن شخصية تانية، بس يقول عنه كلام جميل جدا، اسمه ديمتريوس. في عدد 12 يقول ديمتريوس، وغالبا ده كان حامل الرسالة اللي يوحنا بيرسلها لغايوس، بيقول عنه: مشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. واضح أن ديمتريوس دوت عكس شخصية ديوتريفوس. ديوتريفوس طول الوقت بيفكر في نفسه وناسي أن كل حياته هو عايش في محضر الله. وبرضو زي ما اتفقنا من الأول، كلنا عندنا الميول ننسى نعيش في محضر الله، نهتم الناس هتقول علينا إيه أكتر ما نهتم الله نفسه هيقول علينا إيه. لكن ده ما كانش حال ديمتريوس. ديمتريوس حتى الحق نفسه بيشهد ليه، وما فيش أجمل من أنه حد يعيش طول الوقت بيفكر هو الحق يسوع المسيح لو جه شهد على حياتي هيقول عن حياتي إيه، لو حياتي انتهت النهاردة هيقول لي: يا بختك نعما أيها العبد الصالح، كنت أمين في القليل وقيمك على الكثير. خلي بالكم، احنا في مسيحيتنا مش بنعتمد على أدائنا، احنا بنعتمد على نعمة المسيح. بس زي ما أكتر من مرة قلنا، نعمة المسيح نعمة مغيرة، نعمة عاملة. يوحنا بيختم رسالته الثالثة يقول لنا برضو فكرة مستوحاة من تجسد المسيح. بص يقول إيه في عدد 13: كان عندي أمور كثيرة أكتبها إليك، ولكني لست أريد أن أكتبها هنا بالحبر والقلم، فآمل أن نتقابل عن قريبا فنتكلم مواجهة. السلام لك، الأحباء هنا يسلمون عليك، سلم على كل واحد من الأحباء باسمه. إيه علاقة ده بالتجسد؟ تعرفين دلوقتي في ناس بتقول كل الكنائس المفروض تبقى عبر الانترنت ونكلم بعض بس بالشاتنج، أو نعمل الكنيسة زوم بس. طبعا في ظروف الزوم أنقذ الكنيسة وخلى بعض الكنائس اللي مش عارفة تتقابل تتقابل، لكن النص دوت بيقول لنا أن يوحنا كان ينفع يستخدم التكنولوجيا وقتها هو أنه يكتب رسائل ويرسلها لغايس ويرسلها للكنيسة، لكنه كان مهتم أنه يطبق اللي فهمه عن تجسد المسيح. إذا كان الله نفسه ما اكتفاش يرسل لنا كلمات في كلمته بس وقال أنا هاجي أتجسد وعيش وسطهم، فده بينعكس على الكنيسة وشعب المسيح اللي لا يمكن يتخلى عن العلاقات الشخصية وسط الكنيسة المحلية. ينفع بالتأكيد في بعض الأحيان نتعلم من خدمات على الإنترنت، لكن مفيش بديل، بالذات لو ده متاح، إن أنا أقابل شعب المسيح وجها لوجه وأعرفهم زي ما يوحنا بيقول، أعرفهم بالأسماء، ويبقى عندي علاقات شخصية أنا بتشكل بيها في الكنيسة، والرب بيستخدمني كمان أشكلهم وسط جسد المسيح. ده تشجيع لينا كلنا عشان يبقى لينا علاقات حقيقية في الكنيسة المحلية مع المؤمنين، ونكون سبب بركة ليهم، وكمان نقبل إن هم يبقوا سبب بركة لينا. فكركم باللي اتعلمناه في الرسالة دي، عايزين دوافعنا باستمرار نعيش لإسم المسيح مش لإسمنا. مش فارق معانا نكون في المقام الأول، موافقين نبقى الخدام وآخر الجميع. عايزين نعيش طول الوقت وإحنا بنفكر الله بيقول إيه عننا. عايزين نبقى في محضر الله. عايزين في كل دوت نبقى متكلين بالكامل على نعمة الله، وإحنا باستمرار بنذكر نفوسنا إنه محبة الله والثبات في الحق هو أعظم طريق لحياة الفرح.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلاً مؤمناً بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة. أبجسده؟ لا أعلم. أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس. أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس، وهناك سمع كلاماً لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلا، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي، وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر. وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق، وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم، من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفروا لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة، ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئا على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيطس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيطس منكم شيئا؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح، وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلح كله. فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة هينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليكي وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا. قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت واتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو انه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمامي عادي انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملت خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي يقودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم أن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ في المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الابن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
6: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسع.
8: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيغام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا.
0: فضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم. كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي. كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه السيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأسبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنموا الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر، والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل

0: عثمان ضربك.
1: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
3: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
4: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
3: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
4: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
3: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا تضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.

يا رب، شكرا لك من كل القلب. أشكرك لأنك إلهي. أشكرك لأنك تحبني وتعتني بي. أشكرك لأنك تحميني في يوم الشر وتحامي عني. يا رب، أعني في ضعفي، سامحني. سامحني يا الله، فأنا ما زلت أتكل على ذراعي البشر، وأنت ربي وإلهي. يا الله، أنا أعلم أنه بك ولك كل الأشياء، وأنك ماسك الكل ولا يعثر عليك شيء. وأعلم أيضا أن المستحيل عند الناس مستطاع عندك، وأنا أثق بك ربا وإلها. أثق بقدرتك الإلهية التي تفوق العقل والإدراك. أثق بأنك تستمع صلاتي الآن، وسوف تستجيب بحسب مشيئتك. يا الله، أضع الكل بين يديك. أطلب منك أن تحميني، أن تحمي عائلتي من كل شر ومكروه، وأن تكسر كل قيد على حياتنا وعلى بيوتنا، فأنت وحدك تكسر القيود، وأنت وحدك تمنح السلام والحياة. يا رب، آمين.

آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس كلام الله، الذي ما عندش كتاب مقدس اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات الكتاب المقدس.

0: كتاب يشوع الفصل السابع. وأخذ بنو إسرائيل من المحرم عليهم، فإن عخان بن كرم بن زبد بن زارح من قبيلة يهوذا ارتكب خيانة وأخذ مما هو محرم، فغضب الله جدا على بني إسرائيل، وأرسل يشوع بعض الرجال من أريحة إلى عاي التي بالقرب من بيت آون شرقي بيت إيل، وقال لهم: روحوا تجسسوا المنطقة. فراح الرجال وتجسسوا عاي، ثم رجعوا إلى يشوع وقالوا له: لا نحتاج أن يذهب كل الشعب ليهزموا عاي، إن سكانها قليلون، فلا تكلف كل الشعب مشقة الذهاب، إنما يكفي أن يذهب حوالي 2,000 أو 3,000 رجل. فذهب من الشعب إلى هناك حوالي 3,000 رجل، ولكن أهل عاي هزموهم وقتلوا منهم حوالي 36 رجلا، طاردوهم من عند بوابة المدينة إلى المحاجر وقتلوهم في المنحدر، فذاب قلب الشعب وصار كالماء. فمزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأرض أمام صندوق عهد المولى إلى المساء. وفعل شيوخ إسرائيل نفس الشيء ووضعوا ترابا على رؤوسهم. وقال يشوع: آه يا ربي وإلهي، لماذا جعلت هذا الشعب يعبر نهر الأردن لتوقعنا في يد الأموريين ليبيدونا؟ ليتنا اكتفينا بشرق الأردن وأقمنا هناك. والآن ماذا أقول يا رب بعد من هزم بنو إسرائيل أمام أعدائهم؟ سيسمع الكنعانيون وكل سكان هذه البلاد فيحيطون بنا ويمسحون اسمنا من الأرض، فماذا تعمل لسمعة اسمك العظيم؟ فقال الله ليشوع: قم، لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد ارتكب بنو إسرائيل خطيئة ونقضوا عهدي الذي أمرتهم به، وأخذوا من الحرام، سرقوا أشياء وكذبوا وأخفوها في أمتعتهم، لهذا لم يقدروا أن يثبتوا أمام أعدائهم. قد انهزموا لأنهم ارتكبوا الحرام، وأنا لا أعود أكون معكم إن لم تزيلوا الحرام من بينكم. قم طهر الشعب وقل لهم أن يطهروا أنفسهم للغد، فالمولى رب بني إسرائيل يقول لهم: فيكم من أخذ الحرام يا شعبي، لذلك لا تثبتون أمام أعدائكم حتى تنزعوا الحرام من بينكم. تعالوا غدا بقبائلكم، والقبيلة التي يشير إليها الله تتقدم بعشائرها، والعشيرة التي يشير إليها الله تتقدم بعائلاتها، والعائلة التي يشير إليها الله تتقدم برجالها، فالذي يمسك ومعه الحرام يحرق بالنار هو وكل ما له، لأنه نقض عهد الله وارتكب قباحة في إسرائيل. وقام يشوع في الصباح الباكر وقدم بني إسرائيل بقبائلهم، فأشار الله إلى قبيلة يهوذا، ثم قدم قبيلة يهوذا فأشار الله إلى عشيرة زارح، ثم قدم عشيرة زارح بعائلاتها فأشار الله إلى عائلة زبدي، فقدم يشوع العائلة برجالها فأشار الله إلى عخان بن كرم بن زبد بن زارح من قبيلة يهوذا. فقال يشوع لعخان: يا ابني، أحلفك بالمولى رب بني إسرائيل أن تعترف له الآن وتخبرني ماذا عملت، لا تخف عني. فقال عخان ليشوع: نعم، أنا أخطأت في حق المولى رب بني إسرائيل وعملت هذا. رأيت في الغنيمة رداء جميلا من بابل، وحوالي كيلوغرامين ونصف من الفضة، وسبيكة من الذهب وزنها 600 جرام،
1: فاشتهيتها وأخذتها وهي مدفونة في الأرض في وسط خيمتي والفضة من تحت. فأرسل يشوع رسلا فأسرعوا إلى الخيمة ووجدوا الأشياء مدفونة في خيمته والفضة من تحت، فأخذوها من وسط الخيمة وأحضروها إلى يشوع وكل بني إسرائيل ووضعوها أمام الله. فأخذ يشوع وكل بني إسرائيل عخان بن زارح والفضة والرداء وسبيكة الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ما له، وذهبوا بهم إلى وادي المصيبة. فقال يشوع: لماذا جلبت علينا هذه المصيبة؟ الله يجلب عليك مصيبة اليوم. فرجمه كل بني إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار، ثم رموا حجارة عليهم وأقاموا فوقه كومة كبيرة من الحجارة ما زالت موجودة إلى اليوم. فرجع الله عن غضبه الشديد، ولهذا دعي اسم ذلك المكان وادي المصيبة إلى هذا اليوم.
2: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
3: مني وإليك مع سلوى حبيب.

عرضت وسائل الإعلام المرئية من خلال الفضائيات العربية مؤخراً موضوعاً أثار انتباهي يا سيدتي، وهو يحكي قصص فتيات قاصرات تعرضن إلى عمليات الاغتصاب من قبل شباب، إما أن يكونوا قد قاموا باستدراجهن إلى بيوتهم أو إلى مكان مقفر بعيداً عن عيون الناس. وفوجئت أكثر من رد فعل المجتمع والأهل في شأنهن وشأن معاقبتهن، المعاقبة الصارمة وربما القتل في بعض الأحيان. كما وصعقني تصريح والد إحدى الفتيات التي أغويت، إذ صرخ وتوعد بأنه سوف يقتل ابنته ليتخلص من العار الذي لحق به بسببها.

0: أما الشاب فلقد استطاع في بعض الحالات أن يهرب من تحمل مسؤوليته عن طريق إعطاء رشوة للقاضي لإثبات براءته من جريمة الاغتصاب المرفوعة ضده. فبدل أن يعاقب المجرم والمغتصب، نجد العكس هو الصحيح، تعاقب الفتاة التي غرر بها. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ألم يحن الوقت الذي يكشف فيه الأهل والمجتمع وكذا المسؤولون في المحاكم عن عيونهم، فيرون وبمنظور مجرد بعيدا عن التقاليد والعادات بأن الفتاة القاصر ليس لها حول ولا قوة إزاء هذه الحوادث، وأنها هي الضحية الفعلية في هذه الجريمة؟ سيدتي المستمعة، تأكدي أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الضحية نظرته إلى المستغل والظالم والمجرم، بل إنه إله عادل ويحب العدل ويكره الظلم. اسمعي سيدتي ماذا يقول النبي والملك داود في مزموره: أما الرب فإلى الدهر يجلس، ثبت للقضاء كرسيه، وهو يقضي للمسكونة بالعدل، يدين الشعوب بالاستقامة، ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق. ترى هل تثقين بالرب يا سيدتي؟ وهل تتكلين عليه وتؤمنين أنه وحده القادر أن يساعدك في ظروفك الصعبة؟ لن يخيب لك أملا البتة. تعالي إليه بالإيمان بواسطة شخص الرب يسوع المسيح، الذي وحده يقربنا من الله الآب خالقنا. لقد ظلم مثلنا، لذا فهو يشعر معنا جميعا. فهل وثقت به يوما؟
1: ما حفي صلبه ذنبي وأحيا بالفداء قلبي.

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسم العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: وتعمليها برا تبنيك لك ساعات أكلي مبانيك معمل مو تشوفيني جالسة أعمل أكل.
1: الله أكبر عليك الله أكبر عليك بسك أكل بسك
2: أمه تعالي تعالي مالك مالي خليها تأكل.
1: أنا بنتي قاهي ترفس لما تقول بس. مبانا ذي إيش في بادي مرة؟ مبانا مرة تبني من لما ولده وهي تكارب ابني تشتلى أكل طالع تأكل نازل تأكل ساعة من شهر. مبانا مرة ذي لما رجعك ما عاد إلا جالس تأكل تأكل تأكل رجعة مفقوعة على الأكل مبانا.
2: يا أمي هي أم مرضع تحتاج لتغذية جيدة لو لطفلة.
1: من قاية ترفس لما تقول بأس تأكل ما حيقول لا لا معابو.
2: يا أمي هي تزداد حاجة الأم للعناصر الرئيسية في فترة الرضاعة علشان كذا لا تحرموهاش من تناول الأغذية لأنه مرضع وضروري يكون الغذاء حقه متنوع متوازن وطازج وبكمية أكثر من المعتاد.
1: قاية تأكل لما تقول بأس ها تقدم قبلنا وتقوم بعدنا. أقول لك رجعة مفقوعة على الأكل مدري مبانة
2: لأني أم مرضع.
1: لأني أم مرضع لأني أم مرضع لأني أم مرضع. شوفي أختك نوال ما ترضيش تأكل ولقى أكله تأكل أكب الصميل ولقمة وقامة وهي مثله أم مرضع.
2: أختي نوال تحافظ على رشاقته لكن شوفي كيف ابني معلول وهي كيف صفراء وضعيف قد يشين تذق من الجوع مجنونة علت ابنه وذوق بالمستشفى قده بين الحياة والموت علت نفسه ناسي أني أم مرضع.
1: إيه بس ما هيش كبيرة نفسة مرت أخوي كيف صاري كم ترفس لما تقول بس.
2: مرت أخي متعلمة وفاهمة إنه الغذاء للأم المرضع مهم جدا لي ولطفلة مش صعب أنتي كيف صاري كيف ابنه واصله مريض معلول مسلول.
1: مريض معلول من الله مش منه
2: إلا منه لأنه مقصرة بتغذية نفسه وطفلة. يا أمي الأم المرضع تحتاج للتغذية الجيدة لأنه يتوفر له ولطفلة فترة رضاعة آمنة.
1: إيه بس هكا ها بس كثر الأكل يا بنتي مش حلا يخلي الواحدة دباء.
2: تغذية الأم المرضع غذاء متوازن مع اعتبار زيادة الحاجة للمكونات الغذائية
1: مثل مو هذن المكونات هذن اللي تتكلمي عنهن
2: النشويات والبروتينات والخضروات والفواكه.
1: ها مو هذن المحشويات والمرتنيات؟
2: قلنا النشويات والبروتينات.
1: ناهذ موهن موهن قولي لي موهن.
2: هذا غذاء متوازن للأم المرضع إذا تناولتهم وهذا ينعكس إيجابيا على صحته وصحة طفله وبهذا أيضا نضمن إنتاج حليب كفاية للنون حقه.
1: ها قلتي لي بس بها بنتي وهي واصل تشتي تأكل لحم ودقاق وساعة سمك أفقر ابني قل لك أفقرته.
2: أقول لك يا أمه الأم الحامل تحتاج إلى زيادة من أكل البروتينات وأهم مصادر البروتينات اللحوم والدقاق والأسماك والبيض وأيضا منتجات الألبان وكمان في حاجات رخيصة ومش غالية في بروتين زي الفاصوليا والفول.
1: ايه وهي دايما تشلى عدس وعادة تشتي نعم تيش أنا عم مكسرات تحسب نفسها بالعيد مبانة.
2: هذين برضو يما ضروري تأكل منهم الأم المرضع لأنهم مهم جدا لأنهم يحتوي على البروتين اللي هو مهم جدا لصحة الأم حتى الفول وأيضا الزيادة في تناول الخضروات الداكنة والصفراء.
1: مثلي ماذين؟
2: مثل القرقير والخس والجزر والكراث والفجل اللي هو الباقل والبقدونس.
1: أما الكراث خليها على الله يا بنتي كم ترفس منه تأكل كثير تغرز نفسها ساعة البقري حقنا لما كنت غرزة زمان.
2: يما مش كذا الكلام عيب لو بتسمع بتزعل. يما هذه أم مرضع تشتي تحافظ على تغذيته من أجل طفله ولازم زوجي يوفر للكثير من الفواكه والحمضيات الطازجة مثل الجوافة والبرتقال والليمون الحامض واليوسفين والبرقوق والسفرجل وأيضا الفرسك والتين والبطيخ وغيره.
1: أو أو أو أو أو ما بينك يا بنتي هذا قهو فقر مدقع من أين بنش الدين هذا كله؟
2: طالما وهو يشتي يحافظ على صحة مرته وطفله لازم يوفر الغذاء اللازم بدل ما يشتري قات ولا بيرجع يخرج قيمة علاجات مستشفيات تعب في تعب.
1: ها
2: أيوة قلنا تزداد حاجة الأم المرضع لجميع العناصر الغذائية في فترة الإرضاع تقدر تعوض هذه الزيادة باستهلاك كميات كبيرة من الحليب منتجات الألبان والفواكه والبر والهند كافة الحبوب مع القرش حقهن زي البر والدخن والغريب.
1: طيب يا بنتي والماء كيف؟ أشتري الدبل من الكوثر أجيق أكملته أقول لك رجعة آفة، ماني داري كيف تعملهن.
2: من المعروف أن الماء يشكل العنصر الرئيسي في حليب الأم، علشان كذا ضروري أن كمية السوائل التي تشرب الأم المرضع يومياً ما تقلش عن لترين لمنع حصول الجفاف للأم خلال فترة الرضاعة.
1: ما لعلك شرقع الحليب كلها بنتي اللامة لأنها تشرب ما كثير.
2: لا يما، لا، الحليب ما يتأثرش ولا يتغير بكمية السوائل اللي تشربه المرضع يومياً وحتى لو كثرت الماء.
1: يا بنتي إني سمعت أنه يتغير. أقول لك
2: أيوه يما، يتغير الحليب مع تغير عمر الجاهل، يعني كل ما كبر الجاهل يتغير الحليب بقدرة الله تعالى علشان يتناسب مع عمره.
1: ها افتهم لي. ايوه
2: يما، والمختصين بالتغذية ينصحوا المرأة المرضع تشرب كوب واحد من الحليب او العصير او الماء في كل مرة ترضع فيه بالطفل.
1: ما هذا وبنتي قاه لا فقر متقع وبنتي.
2: يما يحق للمرضع تأكل جميع الأغذية الموجودة في بيته واللي تعودت تأكله وهي مش مرضع، ما عدا الحاجات اللي قد تأذي الجاهل والشاهي والقهوة.
1: يا ولدي أقول لي قايد قشقش العالي والواطي. أفقرتنا ذي المرة أفقرتنا.
2: يما أني في دهليك، أيا نحسن لابنيك يشتري غذاء لمرته وطفله ولا يشتري قات وبعدين يرجع يروح يعالج ويمارض ويصرف بعده حق المستشفيات وحق علاجه.
1: لا لا لا لا لا لا، قهو اللي يغذي مرته طالما وهي مرضع وهي بحاجة للتغذية مو نعمل. الغذاء مهم لا ولطيف لا. طيب يلا يا بنتي. طيب يا بنتي، ولو هكا ظروفه صعبة وما بش معه كيف يعمل يا بنتي؟
2: إذا قد ظروفه صعبة في بدائل، ممكن بدل اللحوم والأسماك والدجاج ممكن يشتري وزف، تعمل لي عصيد وزف وحلبة. يا سلام أكات رد الروح، تجنن أمانة إنني قداني أتلل
1: حتاني.
2: كلما سمحت الظروف يكون وفر له الدجاج واللحمة والسمك، بس مش يتقالد على مرته. كمان في أشياء رخيصة متوفرة في متناول الجميع، ممكن يشتريها الغني والفقير. هناك الحبوب بأنواعه والسلطة والزبادي والحليب، يعني تكون الأم المرضع تنوع بأكله.
1: يا ولدي يا صدق، العلم نور.
2: ولا تنسى الشموة، تذكري أخي أن مرته وطفله أمانة بذمته، وكلما أهتم بتغذيتهم كلما أبعد عنهم المرض. سلمه كثرة التعب من أجلهم، فالتغذية السليمة للأم المرضع ولطفله تقيهم شر المرض.
3: فعلاً كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة. شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح أنه إله حي. شاهد عيان بتشهد أن احنا المسيحيين إيماننا على أساس ثابت، وأن الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

أهلا وسهلا بكم في برنامجكم شاهد عيان. حكاية النهاردة عن واحدة ست، واحدة مش عارفين اسمها، بس ده مش معناه أبدا إنها ما كانتش شخصية عظيمة وإن حكايتها ملهاش قيمة. بالعكس، حياتها أثرت في ملايين الناس. القصة اللي اتذكرت في سفر الملوك الثاني الفصل الرابع والثامن، قصة من أعظم قصص الإيمان اللي هتفضل عايشة وتأثر في كل الأجيال. حكاية النهاردة مقتبسة من الكتاب المقدس سفر الملوك الثاني والفصل الرابع والثامن. الست دي كانت معروفة باسم الشونمية عشان هي من قرية شونم الموجودة بين السامرة والكرمل، وده الطريق اللي كان دايما النبي إليشع بيسافر عليه. النبي إليشع عبد الله ونبيه، وهو كمان بطل من أبطال قصتنا مع المرأة الشونمية. الشونمية كانت ست غنية وعندها أملاك ومقامها كبير في بلدها. جوزها كان راجل طيب بيحبها ويقدرها، كان مديها حرية في التصرف في أمور بيتها. الكتاب المقدس ما ذكرش اسم الست الشونمية، لكن احنا في حلقة النهاردة هنسميها بينا. بينا كانت إنسانة حنينة بتهتم بالناس وبتراعيهم، وكانت كمان معترفة بفضل ربنا عليها، وكانت بينا بتحب تتعلم. ما كانش في حاجة تمر عليها إلا وكانت تفكر إزاي تتعلم منها شيء جديد. اسمع معانا قصة بينا في شاهد عيان.

0: ايه يا بينا، هتفضلي اليوم كله قاعده قدام النول ده وسايبه بقيه الشغل اللي وراكي؟
1: خلاص يا ادنى، انا قربت اخلص اهو، وبعدين انا ما اهملتش في حاجه.
0: انت بتضيعي فلوس ووقت كتير قوي على النول ده. انا مش فاهمه ايه اللي انت بتعمليه. ما افتكرش اخويا هيكون مبسوط من اللي بيحصل ده.
1: انا ما بعملش حاجه من غير موافقته، ومن فضلك دي حاجه بيني وبين جوزي.
0: ايه يا بينا، هو انا ما اقدرش اقول حاجه في بيت اخويا؟ مش كده، انا لازم امشي من هنا حالا، وافتكر ان اخويا مش هيعجبه الطريقه اللي بتعامليني بيها، ولا الفلوس اللي انت عماله تضيعيها دي.
1: بصي، انت اخت جوزي واكبر مني، لكن انا ما ينفعش اسمعك بتهدديني واقعد ساكته يا ادنى، ولا كمان اسمح لك انك تعلي صوتك عليا.
0: ها،
1: انا بحاول اعاملك كويس واعمل نفسي مش واخده بالي من كلامك. كل الناس بتمر بظروف صعبه في حياتها، لكن دي مش الشماعه اللي نعلق عليها كرهنا للناس وحقدنا عليهم.
0: حقدنا؟
1: احنا لازم ننسى الماضي ونبص لقدام، وانا متاكده ان ربنا شايل لك حاجات حلوه في المستقبل، بس انت لازم تدوري عليها.
0: انا كنت جايه اقول لك على حاجه مهمه، بس من الواضح ان كلامي ملوش لازمه عندك.
1: لا طبعا، انت كلامك ورايك على عيني وراسي، بس مش شايفة انه حاجة مهمة اني اوضب الأوضة اللي حينزل فيها نبي الله؟ ايه الغلط ان اهتم بشغل ايدي عشان يطلع حاجة كويسة تليق بواحد من رجال الله؟
0: اعمل اللي انت عايزاه، انت اصل راسك ناشفة. الرجالة يخزي ما بيهمهمش شغل الابرة ده، ولا اذا كان المفرش لون واحد ولا كذا لون. انت بتتعبي نفسك على الفاضي، روحي اشتغلي لوحدك، انا مش هساعدك.
1: يا رب ابعد المشاكل عن بيتنا، ما تخليش ابنة تغير مني بسبب الأوضة دي. أنا كل اللي عايزاه إني أكرم أليشع وهو في بيتي.
2: بينا يا حبيبتي، كنت عارف إني هلاقيك هنا.
1: إيه ده يا حبيبي؟ إيه المفاجأة دي؟ اللي رجعك البيت دلوقتي؟
2: الظاهر كده إني جيت في الوقت المناسب عشان أحوش بينكم لتضربوا بعض.
1: انت سمعتنا؟ انا اسفة، بس ادنى ضايقتني قوي ومسكت نفسي بالعافية. انا هعتذر لها بعدين عن الكلام اللي قلته.
2: لا ما يهمكيش، خليها تزعل شوية، اصلا هي ملهاش حق انها تقولك كده. انا موافق على كل اللي بتعمليه في الأوضة، وهقول لها عشان ننهي الموضوع ده.
1: ملوش لازمة تسيب اللي وراك عشان تيجي تحل مشاكلي. شكرا يا حبيبي، دايما في صفي وبتدافع عني.
2: معلش يا حبيبتي، الحلو ما يكملش. يعني عندك جوزك مثلا راجل ما فيش زيه اتنين. لازم تطلع لك اخت جوز زي ادنى تعكنن عليك. ما تزعليش، معلش. بيقولك ايه؟ لجل الورد ينسق العليق. اقبالي شويه عليق كده.
1: دمك الخفيف ده بيهون عليا كتير. انا حاسمع نصيحتك وارضى بهمي. انا كمان عندي عبايه جديده نفسي البسها ومستنيه. أليشع كان واحد من ضمن ناس كتير بيعدوا عندنا وهم مسافرين، ياكلوا لقمة أو يباتوا ليلة. احنا كنا بنتبسط قوي لما يقعدوا ويحكوا معانا، لكن أليشع كان حاجة تانية، كان مختلف عن كل الضيوف. كان له هيبة وتحس بقوة ربنا فيه أول ما تقابله. أنا وعيلتي والخدم كنا بنسمعه وهو بيكلم الناس اللي بتتلم عشان تسمعه لما يجي بلدنا. لكن أكتر حاجة كنت بحبها هي حكاياته عن معلمه إيليا النبي. واضح إن ربنا كان مختار أليشع فعلاً عشان يوصل رسالته لكل الناس. قررنا أنا وجوزي إن إحنا نبنيله أوضة على سطح بيتنا، ليها السلم بتاعها اللي بيودي على الجنينة، وفيها السرير بتاعه وترابيزة وكرسي. إحنا عملناها مخصوص عشانه، ومحدش حينام فيها ولا يقعد فيها غيره هو. يمكن عشان كده ادنى كانت متغاظة من الفلوس اللي صرفناها على الأوضة دي ومن الحاجات الحلوة اللي بعملها في الأوضة. ده أنا يوم ما قلت إننا نبني عشة صغيرة للخدام بتاعه اللي اسمه جحزي، كان قلبها حيقف. ما رضيتش تيجي معايا السوق وتساعدني في شراء الحاجات من كتر ما هي متضايقة، وأنا اللي كنت فاكرة إنها لو ساعدتني في التوضيب ده هتفرح. لما أليشع وصل هو والخدام بتاعه، أنا كنت واقفة عند السلم وسمعت جوزي وهو بياخدهم لأوضتهم وبيقول لهم إنها فكرتي وانا اللي وضبتها، وقعد يقول عليا كلام حلو قوي اكتر من اللي استهله. ربنا فعلا مديني زوج طيب قوي.
3: شفت يا جحزي، الست الطيبة دي عملت لي مكان ليا لوحدي عشان استريح فيه من السفر. قل لها احنا متشكرين جدا على كل اللي عملته، وكمان اسألها ايه اللي ممكن نعمله لها.
4: احنا متشكرين جدا على كل اللي عملتيه، وليش على النبي بيسألك ايه اللي ممكن نقدر نعمله لك عشان نساعدك بيه.
1: لو سمحت قوله ان كل حاجة تمام، وانا مش محتاجة اي حاجة، انا عايشة وسط اهلي وناسي ومش ناقصني اي حاجة. نحمد ربنا ونحمد فضله، وده شرف كبير لينا ان احنا نستضيف رجل الله في بيتنا. احنا بننبسط قوي لما بنسمعه بيتكلم بكلام ربنا. طب بعد اذنك انا هروح اجهز البيت للضيوف اللي هيجوا بالليل عشان يسمعوه.
4: اتفضلي يا ستي.
3: الست دي كريمة قوي معانا يا جحزي، معقولة يعني مش محتاجة اي حاجة؟ قليل لما الواحد يقابل حد بيعمل خير ومش مستني اي رد.
4: بصراحة يا سيدي هي يعني ما عندهاش عيال، وهي وجوزها كبار في السن
3: كده. طب نادلها تاني.
4: يا ستي يا ستي، معلش سيدي عايزك.
1: حاضر، من عينيا.
4: هو عايز يتكلم معاكي، اتفضلي.
3: يا ستي بينا، انتي قلتيلي انك مش ناقصك اي حاجة، طيب ما نفسكيش في الخلفة؟ اسمعي، زي دلوقتي السنة الجاية هيكون ابنك في حضنك.
1: من فضلك يا سيدي ما تعشمنيش بحاجة أنا نسيتها من زمان. هاديني راضية وشكرة ربنا، وعايز أخدمك من كل قلبي ومش مستنية أي حاجة.
3: أنا عارف، الله عظيم سبحانه له الملك. روحي، الخلفة من نصيبك.
1: شكرا شكرا جدا، أنا مستاهلش كل ده.
3: أنت جوزك سنه كبير، والولد ده هينفعك لما تكبري.

مشيت من قدامه وأنا مش مصدقة نفسي، خفت أقول لأي حد. قلت في بالي أنا مش هقول لجوزي، خفت عليه لا يتصدم أو لو ما حصلش نصيب يتضايق. أهو ده اللي فكرت فيه، كنت فرحانة لكن خايفة في نفس الوقت. إيماني كان ضعيف مش كده؟ لكن في الآخر ربنا قوى إيماني وصدقت الوعد اللي ادهوني على لسان أليشع، وكنت حاسة برحمة ربنا ونعمته الكبيرة. ارتحت قوي لما حكيت لجوزي على كلام أليشع عليا، حسيت إن خوفي راح، ومفيش كم أسبوع ولقيت نفسي حبلة. كنت حاسة بسعادة الدنيا كلها، والفرحة اللي كانت بتتنطط في عين جوزي خلتني حس إني طايرة من الفرحة، وكنت بحمد ربنا طول الوقت. أنا فعلا كنت حاسة ببركة ربنا عليا.

0: يا بينا انزلي، بتعملي ايه عندك؟ كان ممكن تقعي وتسقطي ولا يجرالك حاجة.
1: ما تخافيش انا كويسة، كنت عاوزة بس اتأكد ان الأوضة فيها ورد وفاكهة طازة عشان جحزي قال ان هم جايين بالليل.
0: انت عارفة انك لازم تحافظي على نفسك كويس يا بينا، انت ناسي انك حبلة ولا ايه؟ ايه ده كله؟
1: ايه رأيك كل خدامة عملت جلبية للولد؟ بصي، ايه رأيك في اللي عليها وز وبط ولا اللي عليها كتكوت؟ بذمتك عمرك شفتي حاجة احلى من كده؟
0: ومستعجلين على ايه؟ مش تستنوا لغاية ما تعرفوا اذا كان واد ولا بنت؟
1: ولد طبعا، قاليش عقال اني هجيب ولد.
0: يعني ايه طبعا؟ دي حاجات بتاعت ربنا. طب ايه رأيك بقى انها هتطلع بنت باين على وشك؟ وبيقولي ادنا قالت
1: انا ما يهمنيش اصلا اذا كان ولد ولا بنت، بس برضو هو ولد. اه يا ادنا هاتي ايدك كده، حاسة الواد وهو بيرفسني رجله هي اهي. بصي بصي بيتحرك ازاي.
0: ايوه انا حاسة بيه، حاسة بابن اخويا. امال ايه؟ حاسة بلحمي ودمي. ان شاء الله هيطلع واد كويس وصحته حلوة. انا ما بكتش من زمان، لكن دلوقتي خلاص مش قادرة احس دموعي.
1: يا حبيبتي الدموع دايما بتريح، ما تحوشيهاش. تعالي تعالي في حضني، تعالي يا حبيبتي.
0: لما جوزي وابني ماتوا بالحمى الدنيا سودت في عيني، ما بقتش اللي عارفه افرح ولا احزن.
1: ولا يهمك، سيبي ربنا يريحك من الوجع اللي مليكي يا حبيبتي. سلمي له امرك يا ادنى وشوفي هيعمل معاكي ايه.
0: انا عندي صندوق مليان حاجات بتاعت ابني، ممكن تاخديه للنونو اللي جاي.
1: ممكن طبعا، ابن اخوكي هيبقى احلى واد في البلد وهيلبس احلى لبس وهتشوفيه زي الوردة المفتحه.

0: وزي ما تنبأ أليشع بالظبط خلفت ولد، والفرحة ملت بيتنا لغاية ما في يوم جاني واحد من الخدمين يجري ويقول لي إن الولد تعب مرة واحدة وأغمى عليه، وعمال يقول آه يا راسي. أنا كنت فاكرة إنه تعب من كتر الوقفة تحت الشمس، فعملت له كمادات ساقعة، لكن مرة واحدة لقيته مش بيتنفس، فعرفت إن ابني مات. لما افتكر ايه اللي انا عملته وقتها بستغرب، كان عندي تصميم وايمان عجيب، لا بكيت ولا صرخت كأن ابني مرحش مني، بالعكس كل اللي جه في بالي ان اجري على أليشع باسرع ما يمكن. حطيت ابني على السرير بتاع أليشع وقفلت الباب عليه ومنعت اي حد يدخل، خدت حمار ورحت بسرعه لأليشع، ما كانش في اي حاجه ممكن توقفني.
1: جهزي، مش دي ست الشناميه اللي جايه هناك دي؟ الظهر في حاجه حصلت، روح اجري عليها واسالها في ايه.
2: سيدي بيسالك انت كويسه، جوزك كويس، ابنك كويس، مالك يا ستي؟
0: بخير، كلنا بخير، ابني بخير.
1: استنى انت يا جحزي، مالك يا بينا؟
0: هو انا كنت طلبت ولد من ربنا؟ مش قلت لك انا راضيه باللي اتقسم لي وخلاص؟ طب دلوقتي هو ميت على سريرك، تعال معايا، انت لازم تيجي معايا دلوقتي.
1: جحزي روح البيت عند الست بينا وخد العكاز بتاعي معاك، ولما توصل حطه على وش الولد. اجري بسرعه يا جحزي، واوعى تضيع الوقت في الكلام مع اي حد، ولو حد قابلك ما تقفلوش وتروح تعمل زي ما قلت لك.
0: لا انا مش همشي من هنا الا لما تيجي انت معايا.
1: طيب انا هاجي معاك، هنروح لابنك حالا.

0: لما وصل جحزي لابني حط العكاز بتاع أليشة على وشه، لكن مفيش حاجة حصلت. جري بسرعة عشان يقابلنا في الطريق ويقول لنا إنه ما حصلش حاجة. رغم كده كلامه ما هزنيش. أنا كنت عارفة حكاية إيليا النبي لما صلى عشان ابن الأرملة وقومه من الموت. طلع أليشة على الأوضة وصرخ لربنا عشان ابني. في الأول ما حصلش حاجة، وفضل أليشة يصلي ويتضرع لحد ما فجأة الولد بدأ يعطس. أنا سمعت صوته وأنا واقفة عند السلم، قلبي كان بيتنطط. ابني عطس 7 مرات، الولد عطس 7 مرات. وبعدها لقيت الباب اتفتح، ساعتها اتسمرت مكاني لحد ما شفت أليشة واقف على الباب وفرحان وفي إيده الولد وهو سليم، وقال لي خديه. حضنت ابني وفضلت ماسكه فيه مش عايزه اسيبه، ولقيت كل الخدم بيبكوا وإدنا كمان كانت بتبكي بحرقة وبتشكر ربنا عشان ابني يرجع لنا تاني.
1: الست الشونامية كان عندها إيمان حقيقي بالله، كانت عارفة إن قدرته زي محبته ملهاش حدود، وإنه ليه سبحانه حتى في الموت مخارج. ودلوقتي جه الوقت اللي نتجاوب فيه مع كلمة ربنا. مفيش أي ظرف في حياتك أو مشكلة بتعدي بيها مهما كانت صعبة أو أي شيء أنت شايفه مستحيل يستعصي على ربنا. يا ترى إيه اللي مات في حياتك؟ حلمك؟ أملك؟ نجاحك؟ زي ما الله قوم ابن الست الشونامية، ممكن النهاردة يلمسك ويحيي أي حاجة ماتت في حياتك. لكن في نوع تاني من الموت السيد المسيح اتكلم عليه، وهو الموت الروحي. الموت الروحي هو إن الواحد ما يكونش متصالح مع ربنا ومتمتع بحضوره. الخطية بتفصل بيننا وبين ربنا، لكن لما بنيجي ونعترف ونطلب منه السماح والغفران بيغفر ذنوبنا ويمسحها كلها كأنها سحابة صيف وعدت، لأنه أرسل المسيح عشان يموت على الصليب ويدفع جزاء خطايانا وذنوبنا بنفسه ويدينا حياة أبدية. أنا دلوقتي هدعي دعاء من قلبي، اسمع دعايا وبعدها رددوا معايا لو تحب. يا رب، أنا عارف إني خاطي ومذنب، بجيلك نادم ومعترف بمعصية. أشكرك لأنك أرسلت المسيح عشان يموت لأجلي على الصليب. أرجوك اغفر لي ذنوبي، أرجوك طهرني وإحيي موتي. أنا مآمن في صلاحك وحبك

وقدرتك. اقبلني ابني ليك، واحفظني في مخافتك وطاعتك بقية عمري. آمين.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير المزمور الخامس. قرب أذنك إلى كلامي يا رب، انظر إلى شكواي، اسمع صراخي يا ملكي وإلهي، فإني إليك أصلي. في الصباح تسمع صوتي يا رب، في الصباح أقدم طلبتي لك وأنتظرك. أنت إله لا يسر بالشر، فالشرير لا يقدر أن يقيم معك، ولا المتكبرون أن يقفوا في محضرك. أنت تكره كل عمال السوء وتهلك الكذابين. ربنا يبغض الذين يسفكون الدم والغشاشين. أما أنا فأدخل بيتك بفضل رحمتك العظيمة، وأسجد في بيتك المقدس بخشوع. بسبب أعدائي يا رب اهدني بصلاحك، وسهل طريقك أمامي، لأنه ليس في فمهم صدق، في قلبهم فساد، حلقهم مثل

مثل قبر مفتوح، لسانهم يكذب. اللهم احكم عليهم، أوقعهم في مؤامراتهم، اطردهم بسبب ذنوبهم الكثيرة، لأنهم تمردوا عليك.

يبتهج كل الذين يلجؤون إليك، دائما يهتفون بفرح. أنت تظلل الذين يحبون اسمك فيفرحون بك. أنت يا رب تبارك الصالح وتحيطه برضاك كترزق.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكيكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاية باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرك، كيف ما نقوله كنيسة لبرك، يعني اسم كنيسة.